0: Worship has been targeted and they've thanked local police and the FBI for their quick response. Police say they've found two suspects, both teenagers, dead in a car near the mosque from what they believe were self-inflicted injuries. Police have now confirmed the three people allegedly murdered in Sydney were the wife and kids of the accused perpetrator. The man charged over their murders is due to face court this morning. New South Wales police say the man wasn't known to authorities prior to the incident, and they've reassured the public domestic violence remains their number one priority. And parts of southeast Queensland have been lashed by about a month's worth of rain in a day, prompting flash flooding and multiple rescues. Among those rescued were about 50 high school students and teachers camping in a national park. There was also flooding in the Northern Rivers region of New South Wales, and three motorists there have been rescued from their vehicles after becoming trapped in rapidly rising floodwaters. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: ترامب يعلن عن تأجيل هجوم كان مقررا على إيران الثلاثاء بعد طلب من قادة دول الخليج، ويؤكد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع طهران. الجيش الأمريكي يواصل حصاره البحري لإيران ويؤكد تغييره مسار 84 سفينة تجارية كانت تحاول التحرك في المنطقة. الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته على جنوب لبنان ويعلن استهداف 30 موقعا جديدا لحزب الله. رئيس الوزراء البريطاني يقول إنه لن يتنحى عن منصبه ولن يحدد أي جدول زمني لرحيله. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. وأضاف ترامب أن هناك تطورا إيجابيا للغاية في المحادثات مع طهران، وقال إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
2: لقد تواصلت معي دول أخرى وقالت إنها كانت تستعد لتنفيذ هجوم كبير جدا غدا، لكني أرجأته لفترة قصيرة وآمل أن يكون ذلك إلى الأبد أو ربما لبضعة أيام فقط. لقد أجرينا مناقشات كبيرة جدا مع إيران وسنرى إلى ماذا ستؤدي، وقد طلبت مني السعودية وقطر والإمارات ودول أخرى أن نؤجل الأمر ليومين أو ثلاثة أيام لفترة قصيرة، لأنهم يعتقدون أننا أصبحنا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق، وإذا استطعنا تحقيق ذلك بحيث لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وإذا كانوا راضين فسنكون على الأرجح راضين أيضا. وكما تعلمون فهذا تطور إيجابي جدا، لكننا سنرى إذا كان سيؤدي إلى شيء فعلا.
1: وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه قرر تأجيل ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران اليوم الثلاثاء، بعدما طلب منه كل من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد منح فرصة للمفاوضات الجارية مع طهران. وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال إن قادة المنطقة أكدوا له أن مفاوضات جدية تجرى حاليا وقد تؤدي إلى اتفاق مقبول جدا للولايات المتحدة ولمنطقة الشرق الأوسط شرط أن يتضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية. وأضاف ترامب أنه وبناء على احترامه للقادة الخليجيين وجه للقيادة العسكرية بعدم تنفيذ الهجوم المقرر على إيران. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن إيران قدمت مقترحا محدثا لإنهاء الحرب، لكن واشنطن تعتبره غير كاف للتوصل للاتفاق. وأوضح المسؤول أنه إذا لم تغير إيران موقفها فستواصل الولايات المتحدة المفاوضات عبر القنابل على حد قوله. ووفق الموقع من المتوقع يعقد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي اليوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات العسكرية ضد إيران. هذا ونقلت قناة CNBC عن مسؤول أمريكي نفيه صحة تقارير إيرانية تفيد بموافقة واشنطن على رفع العقوبات النفطية خلال المفاوضات. وكان مصدر إيراني قد أفاد بأن الولايات المتحدة أبدت مرورة حيال السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب المصدر فإن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط ضمن جدول زمني مرحلي، فيما طالبت طهران بإعادة النظر في هذا الطرح وفي الموقف الأمريكي بشكل عام. وأضاف المصدر أن إيران ركزت في مقترحها الجديد على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية، بينما جرى تأجيل الملفات الأكثر حساسية وعلى رأسها برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم إلى جولات لاحقة من المحادثات. قال وزير الخارجية التركي حقان فيدان أن أنقرة لا ترى ما يمنع الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى أرضية مشتركة عبر المفاوضات، مؤكدا أن أولوية تركيا حاليا تتمثل في دعم جهود الوساطة الباكستانية والحفاظ على وقف إطلاق النار. وأضاف فيدان أن تركيا ترغب في التصديق بأن كل من واشنطن وطهران تدركان مخاطر استئناف الصراع بينهما، مشيرا إلى أنه لا يرى عوائق مبدئية أمام اتفاق يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وأوضح فيدان أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قد يبقى مرتبطا بملفات وقضايا أخرى ستؤثر على القرار النهائي. نتعرف معا على الخيارات العسكرية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعامل مع إيران من خلال العرض التالي للزميلة كارولينا نصار مع الخبير العسكري مهند العزاوي.
3: ما هي الخيارات العسكرية للرئيس الأمريكي للتعامل مع إيران؟ نفصلها مع ضيفنا الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور مهند العزاوي. دكتور مهند أهلا وسهلا بك. دعنا نبدأ بالمباشر من الموضوع النووي، هذه المرافق كلها كيف يمكن أن يتعامل معها الرئيس ترامب في حال كنا أمام سيناريو استخراج اليورانيوم المخصب؟
4: تحية لكارولين، تحية للمشاهدين. أكيد هذا السيناريو هو الأصعب بالنسبة للقوات الأمريكية، هناك مخاطر الاصطدام، هناك مخاطر القتال، هناك مخاطر السيطرة على تلك المنشآت. دعينا ننظر أولا، سيتم استخدام المرحلة الأولى وهي مسألة استخدام التجريب، يعني هذه الطائرات تأخذ مسارات يعني عزل هذه المنطقة من خلال القوة الجوية أو القدرات الجوية المتيسرة، وهذه القدرات واجبها وأساس أنه تجرد ساحة المعركة من الدفاعات الجوية. ثم بعد ذلك يتم استخدام المسيرات، وهو الخيار الرخيص أو نقول الأرخص في الاستخدام لمعالجة من تبقى أو من تواجد على الأرض للدفاع عن هذه المنشآت. بعد أن يتم تأمينها سيكون هناك الذهاب إلى استخدام القوات، إنزال قوات على الأرض هنا وهنا، وتأخذ أماكن متعددة، يعني تضع في حساباتك هناك أكثر من وحدة ستشارك في هذه العملية،
3: نفس
4: الفرقة 82 الأمريكية وأيضا قوات الدلتا والسيل 6، وبالكذلك أيضا العمليات الخاصة والقبعات الخضر، هذه مدربة على هذه العمليات. بعد أن يتم تأمين هذه المنطقة التي نراها أماما ومساحات أوسع للاحتياط، سيتم البدء بالمرحلة الثالثة، هي خطف اليورانيوم، وهذه تحتاج إلى عناصر مدربة وعناصر تقنية وذات قدرة على يعني التعامل مع أسطوانات اليورانيوم لأنها خطيرة جدا. من المخاطر المهمة أنه هذه المرحلة الثانية مرحلة مهمة جدا حتى لا يتم الاصطدام داخل المنشآت، وبالتالي تبدأ المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة تحتاج كتوقيت يعني مع المراحل الباقية من 3 إلى 6 أيام.
3: طيب دعنا ننتقل إلى أيضا جزيرة خرج. هذه الجزيرة التي تحدثنا عنها أيضا بسبب أهميتها الاستراتيجية بالأشهر الماضية. ما السيناريوهات للتعامل مع هذه الجزيرة إذا كنا أمام هذا السيناريو أيضا أو الخيار؟
4: سيكون التعامل سهل جزيرة خرج ليس الصعب. عملت يعني بإمكانها أولا الإحاطة وعزلها جوا عدم وصول أي مساعدات، وبنفس الوقت يتم استخدام المسيرات لمعالجة الدفاعات ربما تكون موجودة هنا وكذلك الأشخاص والأفراد المعنيين بالدفاع عن المدينة. بعدين يتم القضاء على هؤلاء، ستبدأ عمليات الإنزال سواء كانت البحري أو كانت الجوي هنا وهنا، ويستخدم الجانب الخارجي أكثر، وربما يستطيعون يعني أكثر المسافة تكون من الجنوب الجزيرة وهي المساحة الأقرب، ولكن يفضل في عملية الهجوم أن تكون مساحة أوسع، ربما أن يستخدمون هذا الجناح الغربي هو الأكثر ويتم السيطرة على الجزيرة.
5: معكم دايما برفقة تويمي مع تذكير بحالة الطقس اليوم بسيدني قليل الأمطار، درجة الحرارة بتوصل ل 19، ملبن أقصاها 16 درجة، مشمس وبارد.

0: Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint La Siouxsie Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيدوا بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is a Saint of the Hour. معكم ماري لبكي. On 1638 2ME Australia.
1: شكرا لزميلي ماري لبكي. رح نتابع نحن وياكم عبر 2ME مع الأخبار لليوم. برجع لهالجريمة البشعة اللي وقعت المساء. قديه صعب أن يكون حدا من أفراد العيلة يكون هو المجرم وتكون يعني طبعا من خلال العنف الأسري اللي شفنا الشرطة اللي كنا حكينا عن هيدا الخبر يوم امبارح واللي كانت الشرطة عم بتقوم بعملية

وامرأة عمرها 46 سنة لتم توجيه تهمة قتل لرجل اليوم رح يمثل أمام المحكمة وبيعرفوا بعضهم، وظاهر أنه ما بعرف إذا من العائلة ولكن حسب المعلومات أنه قريب جدا وهني على معرفة فيه. نحن ناطرين نتيجة التحقيقات ومثوله قدام المحكمة اليوم. فهيدي الأخبار اللي بتتكرر بين فترة وتانية، قدي صعبة تسمع جريمة مرتكبة بي أو أم أو ابن بحق عائلته، قدي بشعة. ولكن شو ما كان السبب، ممكن تكون في هونيك حالات نفسية، ممكن تكون نتيجة الضغط الاجتماعي اللي بتأدي إلى مشاكل نفسية يعني بتأدي إلى ارتكاب جريمة. فبحب أرجع هون نوه على هيدا الموضوع، أنه أي شخص بحس بحالة نفسية تعبانة بضغط نفسي كتير كبير، مش غلط نروح نتعالج أو نروح لعن طبيب نفسي لحتى نطلع ونفرغ كل هالضغوط اللي موجودة فينا. لأن أوقات كتير بنسمع بعائلة عايشة بهدوء بسلام بحبوا بعضهم كتير منيح كتير خلوقين، وفجأة بنسمع عن حدا من أفراد هالعائلة ارتكب جريمة. فبعض الأشخاص يلي بيكونوا غرقانين بيكونوا عم بيغطوا، يعني كمان أنه تطلع وتبين بأحسن حالاتك قدام الناس هيدا كمان ضغط، ضغط نفسي عليك أنه أنت تجرب كل شيء تحطه بداخلك بجواتك وما تبين للناس أنه أنت شخص تعبان، أنه أنت شخص موجوع. فهيدا كمان بيزيدك تعب وبيؤدي بالنهاية إلى انفجار، كيف بيترجم ما حدا بيعرف، يعني ممكن تؤدي بالنهاية إلى ارتكاب جريمة مثل ما بتصير بحالات معينة. فكرمل هيك دايما إذا أنتم كنتوا بحاجة لمساعدة تصلوا باللايف لاين، وفيكم كمان يعني تروحوا تزوروا طبيب نفسي ممكن يساعدكم لتفرغوا كل هالضغط اللي عم تعيشوا واللي غرقانين فيه، وما يكون يعني هيك انك تطلع قدام الناس كمان لحتى تبين انت باحسن حالاتك. لانه في كتير ناس بتتفاجئ انه عائلة ماشي بشكل طبيعي، ناس كتير لطفة، ناس كتير مهذبة، وفجأة نسمع ان هالعائلة احد من افراد هالعائلة ارتكب جريمة بسبب كمان الضغط النفسي وبسبب انه نحن عم نبين بافضل حالاتنا، عم نشد كتير على حالنا، ولكن هيدا بسبب كتير من الأذية النفس وأذية الغير كمان. مثل ما بعرف هلأ شو سبب هالجريمة اللي ارتكبت بعد لغاية هالوقت التحقيقات مستمرة، وهالرجل اللي رح يمثل أمام المحكمة اليوم ونشوف نتابع هذه الجريمة اللي راح ضحيتها ثلاثة من أفراد العائلة، طفلين بعمر 4 سنوات وال 12 سنة بالإضافة ل ما بعرف إذا هالسيدة هي على الأرجح أمهم. رح نتابع نحن وياكم متوائمية أستراليا على 16:38 AM، رح نتابع ما مزيد من أخبار هذا الصباح مع عناوين بارزة لليوم. إذا ترامب الهجوم على إيران كان مقرر الثلاثة لكننا أجلناه، مصادر إسرائيلية مقترح إيران مخزي واحتمال الحرب يتخطى 50%. مهمة فضائية أوروبية صينية لكشف أسرار الرياح الشمسية. نيمار يعود إلى تشكيلة البرازيل بمونديال 2026. محضرين للمونديال؟ فنحن عنا بعد قد اليوم بشهر؟ اليوم 19، يعني الشهر المقبل نحن على موعد مع عودة المونديال. هيك بلكي بتكسر شوي من هيدي الأجواء المشحونة لأنه العالم تعب، تعب من الأخبار السياسية. في كتار يلي ببعتوا لي مسج أنه خلص كلود، أنه تعبنا من هذه الأخبار السياسية اللي وقلك وخلافات على الهوى.
يمكن قد ما انتو تكونوا تعبانين نحنا كمان تعبانين، نحنا تعب

0: تعبنا من هذه الأخبار، فعلا تعبنا وهيدا تعب مشترك. فبس بالنهاية ما فيك تبقى منعزل عن العالم اللي عم يتخبط، اللي فيه كتير من الخوف، اللي عم تأثر هيدي الحرب على إيران ومن بعد الحرب الروسية الأوكرانية وكورونا ما عم تأثر علينا. نحن بأستراليا نحن جينا لآخر بقاع الأرض ولحقتنا هذه الأحداث والأخبار، واللي صرنا يعني أكيد بي بي ما رح نقول بصلبة، ولكن عم بتأثر علينا، عم بتأثر على حياتنا، عم بتأثر على اقتصادنا. فأكيد ما فيك ما تتابع الخبر هيدا، بالإضافة لبلدك يعني لبنان يلي فيك تغض النظر مثلا عن جد. يعني حتى ببعض الأوقات عم نشوف في كتير من الناس اللي كانوا ينزلوا صور حفلات وسهرات وصور لقلهم لا، بس هلا بتلاقي أنه لأنه الوضع ما إلك نفس عن جد، ما إلك حتى نفس تنزل صورة، بتلاقيها أنه بتشعر مع الناس، بتشعر مع الناس اللي طبعا موجوعة، مع الناس حين مع الوضع المأساوي اللي عم يشيله نحن عنا بلبنان. فكرمل هيك ما فيك تنفصل عن هيدا الواقع اللي الواحد عايشه، عن ما فيك تنفصل عن واقعك بلبنان، ما فيك تنفصل عن الشيء اللي عم بيصير بمنطقة الشرق الأوسط، ما فيك تنفصل عن كمان الشيء اللي عم بيصير عنا بأستراليا، الوضع الاقتصادي الصعب والناس اللي عم تعاني والناس اللي عم تخسر مصالحها والناس اللي عم تزيد الضرائب عليها والناس المستدينة يعني كمان من البنوك أصحاب القروض اللي عم ترتفع الفوائد عليهم. ما فيك تطلع منه نهودي، ما فيك تشارك الناس كل هالمشاكل هيدي ليعطوا رأيهم وتعليقاتهم وتأثيرات كل هالشي اللي ذكرته عليهم. فأنتوا زهقتوا من هذه الأخبار السياسية وتعبتوا منها ونحن كمان، بس ما فينا ننفصل عن هيدا الواقع اللي عايشينه يعني وتأثيراتها علينا وعلى العالم. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا بعد البريك.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمية أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
0: نرجع لكم مستمعينا بالراديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. برجع بتابع وبحب اسمع رأيكم بهذا الموضوع، لأنه تقرير في ما ورد فيه أنه حوالي 4000 مريض موجودين على قوائم انتظار العمليات الجراحية بنيو ساوث ويلز. تصوروا قد ايه العدد كبير، 4000 مريض على قوائم لائحة الانتظار عنا هون بنيو ساوث ويلز. كبار مسؤولي الصحة اللي اعتمدوا معيار يعني بوجود 1000 مريض متأخر فقط، متخليين عن الهدف السابق اللي كان بيقضي بعدم وجود أي مريض متأخر. فكمان هيدي من ضمن الوعود اللي كانوا أطلقوها أنه رح يعني يحاولوا أن يخففوا قدر المستطاع من لوائح الانتظار الطويلة، العدد كتير كبير، ولكن هيدا الشيء ما تحقق. رح نكمل نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء على 02-96-33-330 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة بهيدا الموضوع. مين يلي عنده هيك عملية صار له فترة طويلة ناطر دوره، وشو تعليقكم كمان على هيدا الموضوع؟ لأنه تقرير بيبين أنه حوالي 4000 مريض موجودين حالياً على قوائم انتظار العمليات الجراحية بنيو ساوث ويلز من بعد ما وعدونا أنه يكون الرقم صفر، ولكن هيدا شيء أو ما يتأخروا المرضى عن العمليات وينطروا لفترة طويلة. كمان بموضوع آخر، الأكياس يلي رح ترتفع أسعارها عند كولز، يلي كمان اليوم فيك أنه عدم استخدام الأكياس ببعض أنواع التوصيل، وبيجي ارتفاع الأسعار بوقت أعلنت فيه كولز عن يعني كمان تحسن كبير بالتسوق عبر الانترنت، لأنه أفزت الطلبات الإلكترونية بنسبة 27% بأحدث نتائج يعني نصف السنوية. وهون كمان في حال كنتوا عم تواجهوا أيضا زيادة بأسعار منصة البث الرياضي، كمان رح ترتفع عليكم الاشتراك يلي هيدي قبل المونديال يمكن الظاهر. كمان رح نتابع نحن وياكم عبر تؤمية أستراليا، بعد شوي رح يكون معنا زميلنا نشأت لنشوف موقف نشأت وهيك تعليقاته حول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تغيير موقفه تجاه ضربة على إيران اللي أجلها بناء على طلب الدول الخليجية ودولة الإمارات السعودية وقطر، اللي كانوا طلبوا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الضربة على إيران. رح نتابع نحن وياكم مع محمد رمضان، بنسمع نحن وياكم هالفاصل الغنائي.

0: سوا منكمل نحن وياكم مشوارنا الصباحي عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. تعليقاتكم على الهواء ومداخلاتكم على موضوع مش بس ترامب. اليوم في عنا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لموجة من السخرية والصور الكاريكاتورية اللي انتشرت عبر السوشيال ميديا من بعد طرح الموازنة، واللي كان أمر ملفت، يعني كانت للحقيقة أمر جدا ملفت من خلال هالتعليقات اللي صارت، وهذا تعبير عن الغضب والاستياء من القرارات ومن الكذب بالوعود لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. إذن رغم كل هيدا الشيء اللي نحن منعرف قدي في شعبيته كمان اللي تراجعت، واللي تقدم زعيم المعارضة إنجس تايلر بآخر استطلاعات للرأي واللي كنا حكينا عنه مبارح، والتراجع بحزب العمال، نحن عم نحكي على المستوى الداخلي. لكن بخبر دولي ملفت يستعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لا تسلم جائزة دولية خلال زيارة مرتقبة لنيويورك، وهيدا رح يكون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هالسنة. حسب التقارير الإعلامية الأسترالية، التكريم بيجي تقديرا للدور اللي لعبه بتعزيز مكانة أستراليا على الساحة الدولية، إلى جانب الجهود بتعميق العلاقات مع دول آسيا، منطقة المحيط الهادي، تعزيز التعاون الإقليمي بين ملفات الأمن والاقتصاد والدفاع. من بين الأسباب بمنح هيدي الجائزة دعم الحكومة الأسترليه للتحالف المعروف بأوكس، واللي بيضم أستراليا، بريطانيا، الولايات المتحدة، ويعد من أبرز التحالفات الاستراتيجية بمنطقة المحيط الهندي والهادي. من المقرر أن يتم تسليم الجائزة خلال فعالية تقام بنيويورك بالتزامن مع اجتماعات الأمم المتحدة، ولكن ما راح تكون بشكل رسمي. الجائزة اللي سبق أن منحت لعدد من القادة والشخصيات العالمية، منهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. ذكرتني هيدي الجوائز في جوائز نحن عنا كانوا بالمدرسة يعطوها مثلاً للي بيطلعوا بالمرتبة الأولى والثانية والثالثة، ولكن كان كمان في هونيك جوائز للي أكثر تهذيب، مثلا أنه للأشخاص المهذبين والعقلين والهيك، فهيك ما بعرف حسيت أنه هيدي جايزة، ما بعرف إذا هيدي إلى هيك مردود. يعطيك العافية نشأة، صباح الخير، زعلك جايزة؟ لا ما رح أعطيك جايزة لك، لا لا لا ما.
1: لا لما
0: ما في لك جائزة بهالشكل،
1: احنا ما حدش عارف ايه هي نوع الجائزة وشو لسه، بس ولكن اكيد بلغوا استراليا بيقولوا له للسيد البانيزي ان هو ممكن
0: صح خنقك
1: اسف انه ممكن يحصل على الجائزه وحاجه زي كده، ولكن طالما اخذها زيلينسكي قبله وماكرون يبقى خلاص، يعني زيلينسكي وزيلينسكي بالتحديد، يعني راجل شرير،
0: حس شخصيتهم قريبه لبعضهم كلهم، انه مثلا
1: بالضبط كده، لا ومعاهم حد، في كم حد تاني يدخل معاهم السيد ترامب كمان
0: الحقيقة. لا لا
1: ترامب ما يدخل مع زيلينسكي، نعم يدخل مع زيلينسكي،
0: لازم تنعمل جائزة خاصة، يعني نعم. رئيس ترامب شخصيته، طريقته، أسلوبه ما شفنا مثله، فكرمال هيك لازم يخصص جائزة من نوع آخر.
1: طب هو احنا شفنا زي السيد ألبانيزي ولا في حياتنا
0: في ماكرو ولا
1: زيلينسكي اللي دخل حرب، يعني ما كانش ليها أي لازمة خالص، يعني رجل يعني ما عندهوش أي أفق ولا فكر ولا أي حاجة سياسية، يعني رجل كان كوميديان بيعمل نكت على المسرح، بيبقى رئيس دولة يعني.
0: انتخبوا شعبه، انتخبوا شبه،
1: لا كان في الانتخابات في فيها تزوير وفيها يعني برضو ما هياش نزيهة، وبعدين أوكرانيا من الدول اللي فيها الفساد إلى النخاع، يعني إزاي يعني المهم أنا بعتذر النهاردة ما عرفش إيه الحكاية. الحمد لله يعني الضربة كانت على وشك يعني إن هي تحصل في في في إيران، ولكن تدخل الأمير السعودية محمد بن سلمان ابن سلمان ورئيس الإمارات والبحرين وطلبوا تأجيل الضربة، لأني في يقال إن في تطورات، وبعدين حصل فعلا تطورات حقيقة يعني التطورات اللي حصلت إن إيران وافقت ان هي تخرج اليورانيوم على روسيا، وده كان طبعا تنازل كبير يعني جدا، شيء يعني تغيير جذري، معناها ان في الافكار
0: إيران اللي وافقت على تسليم اليورانيوم لروسيا.
1: نعم
0: ايه، بس هيدا مطروح من زمان يعني هيدا الموضوع، وروسيا اللي عرضت هذا الأمر، ولكن الجانب الأمريكي رفض، الرئيس الأمريكي رفض هذا الطلب.
1: لا بس ما كانوش قالوا ان احنا هنودي كله وهنوقف التخصيب لمدة مثلا أكتر من 20 سنة ويحصل تجميد لعملية التخصيب، أو فأمريكا قالت له اليورانيوم يجي عندنا احنا، وده مش ممكن أبدا ترامب يقبل بأن اليورانيوم يروح عند أي دولة تانية، لأنه
0: خاصة روسيا
1: عملية تهديد وورق الضغط على أمريكا، وقالوا أن احنا هنجمد عملية، قال لهم لا تفكيكوا تماما أو تخصيب يعني تخصيب النووي لأعمال سلمية زي مثلا الطاقة والحاجات دي، وشيء شيء من حق إيران إن هي يكون عندها هذه الإمكانيات، فده شيء طبيعي، ولكن التخصيب اللي هو وصل 460 كيلو تقريبا
0: 60%
1: ومتخصم لمدة 65% تخصيب، وممكن يعني لو كان قاعد وقت يبقى يهدد خطر، وإحنا كلنا شفنا إيران يعني النظام الإيراني، مش إحنا بنتكلم عن النظام الإيراني بأنه هو بيهدد كل المنطقة وكل العالم، وعايز يدخل الدنيا كلها بعضيها بسبب مضيق هرمز، ولكن العالم كله كمان متفق على حاجتين مهمين جدا، عدم امتلاك اي سلاح نووي لإيران، وفتح مضيق هرمز بدون اي رسوم عبور او اي حاجة خالص.
0: نعم، هل يعني تتوقع خلال هالاسبوع يكون في ضربة لإيران، أم فعلا بعد باب المفاوضات أمر يعني وارد، خاصة أنه بتلاقي في التناقض يلي دايما هو منه شيء جديد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العالم بلش يتعود يعني عليه. هون بيقول ترامب تطور إيجابي جدا بالمحادثات مع إيران، وبيرجع بيقول ترامب بأجل الضربة ويأمر بالتأهب لهجوم شامل هالمرة رح تكون.
1: هو مشكلة ترامب إنه هو فقد المصداقية، يعني أنا شخصيا مثلا كنت من الناس اللي هم معجبين جدا ب ب ب ب ب يعني تصرفاته، أقول فيها اقتصاد، فيها مصلحة، فيها نفع، فيها كذا. دلوقتي بقيت ما بحبش أسمع له بيني خالص نهائيا، بس يتكلم أنا ما أسمعلوش خالص، لأنه بدأ حتى صوته يعني مستفز كمان، وأساليبه وطريقته. ولكن إيه اللي هيحصل؟ ممكن في وسط المعمعة اللي احنا شايفينها دي يعمل شيء يكون لي فايدة، يعني ممكن يعمل شيء يكون يعني كل الناس عايزة مستنية هي عملية حرب نفسية أو انتظار نفسي، لأن لو هو ضرب الناس ما تقولوش أنت ضربت ليه، أوكي
0: نعم.
1: يعني يعني يعني يعني إمتى؟ عشان الناس عايزة تخلص بقى، يعني الأمور هتضرب ولا مش هتضرب، أنت ليه تحرق أعصابنا وتلعب بأعصاب الناس؟ يعني شيء منه أخلاقيا يعني كويس، شيء مش محبب الحقيقة.
0: نعم.
1: حقيقة فربنا يستر إيه اللي هيحصل، فلازم حاجة تحصل، لازم تحصل انفراجة، لأني خلاص يعني الدنيا كلها يعني في مشاكل. في حاجة كمان حابب كنت أدوع عليها اللي هو دور مصر في دول الخليج، وإن في هل مصر دلوقتي شفناها إن هي بتساعد دول الخليج وفي طيران وفي قواعد عسكرية وفي جنود مصريين للمساندة، يعني للمساندة أو الدعم أو لردع أي عدوان على دول الخليج. فهل لو حصلت حرب وإيران زي ما احنا شايفين بتضرب عشوائيا دول الخليج، هل مصر هتشارك في هذه الضربة ولا هيكون ايه موقف مصر بالزبط؟
0: نعم.
1: انا عارف الرئيس السيسي بيعمل ايه، انا عارف كويس جدا وواثق كويس، ويعني اعرف تماما ايه اللي في في في, في دماغه ازاي بيفكر، ولكن هل مصر هتشارك في هذه الضربة وإيه هيكون رد فعل إيران؟ هل إيران هتضرب مصر؟
0: يعني كمان مش بس أنه اليوم في تخوف كتير كبير أنه ضرب المنشآت الطاقة وأيضا محطات تكرير المياه اللي بتعتمد عليها بشكل كتير كبير دول الخليج، فأنا بحس أنه مثل كأنه شيء ضربة نووية يعني ممكن يتلقوها، لأنه منعرف قديش بيتكلوا على مياه الخليج، وهذا أمر مرفوض يعني دوليا أن يكون في استهداف لهالمنشآت. فأكيد أمر خطير جدا في حال فعلا في هونيك ضربة لإيران، وخاصة ضربة كبيرة لإيران هالمرة رح تكون ردة فعلها قد يكون هو للدول الخليجية.
1: هي دي المشكلة الكبيرة، ولكن الحاجة اللي إن مصر كانت زمان كانت وسيط أو كانت تتحالف مع إيران، وشفنا موقف دول الخليج من مصر ان هي يعني كان عليها عتب على مصر ان هي ما لم تدين هذه الضربات على دول الخليج الا بعدها تقريبا بثلاث اسابيع. وكانت مصر كانت هتبقى وسيط، يعني كانت وسيط، فهل دلوقتي هتبقى طرف؟ وهل محدش عارف ايه موقف مصر دلوقتي وايه السبب، يعني ايه سبب الزخم الكبير دوا اللي بتقدمه مصر للامارات؟
0: مؤخرا عم نشوف في تقارب بالعلاقات بين مصر وما بين المملكة العربية السعودية ما شفناه بفترات سابقة. لا لانه كمان ما تنسى يعني كمان اليوم الدور التركي، اللي كمان اليوم تركيا عم تسعى ل يعني تحقيق نفوذ كمان من خلال استعراضها لهذه القوة والصواريخ البعيدة المدى، مثل كأنه عم تقولون كمان أنا هنا. كيف تشوف اليوم العلاقات بين مصر وأيضا تركيا؟ يعني مصر عم بحكي أنه تركيا وفي عندك اليوم مصر والمملكة العربية السعودية عم بيكون في تقارب، ولكن بالمقابل دائما تركيا حذرة من مصر ومن المملكة العربية السعودية، يمكن أقرب لقطر.
1: بالضبط، ففي تخوف كبير بين في تركيا، اذا انت حضرتك حبيت تتكلم على تركيا، في تركيا في تخوف، بدات تركيا تستعمل تشتري الاسلحه الهجوميه، لان تركيا عند كل الاسلحه اللي هي بتستعملها اسلحه اغلبها دفاعيه، ولكن الوقت في اسلحه هجوميه وفي صواريخ طويله المدى، وزي ما حضرتك اتفضلتي وقلت ان التحركات، ولكن لازم أول حاجة التخلص من إيران، لأن في دول تانية عليها الدور، لأن المنطقة كلها راح تتشكل بطريقة، لأن إيران فيها نووي، فيها سلاح نووي، هو دي الورقة الوحيدة اللي رعب العالم كله. مضيق هرمز الدنيا كلها أكتر من 40 دولة بدأوا يحشدوا جيوشهم لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، ولكن النووي ده مشكلة، وممكن الخوف أمريكا بتعرف هو فين وإسرائيل بيعرفوا هو فين، أنا قلت قبل كده بيعرفوا كويس، ولكن ضربه هيكون كارثة بيئية، يعني ما يعني الله أعلم إيه اللي بيكون نتائجها بعدين على البشرية كلها. ولكن بالتفاوض هو كان هتمشي كل الأمور كما يجب، يعني هيسلم اليورانيوم، عملية الاحتفاظ به ونقله والحاجات دي هي حاجات مش سهلة يعني.
0: نعم صحيح.
1: فربنا يسهل، يعني الأيام اللي جاية هتكون أيام، ولكن الخوف دلوقتي على مصر ودور مصر، لأن مصر أوريدي عليها ديون كتير جدا، ويعني 165 مليار يعني مش عارفين يتسددوا ازاي، والظروف والحاله في مصر والفقر والحاجات دي يعني شيء يعني
0: المنطقه الشرق الاوسط كله يعني كمان اليوم دول عربيه، والاردن اللي كمان كان عندها خوف يعني أنه هذه الحرب تتوسع، والأردن من ضمن يمكن البعض بيشوف أنه من ضمن الأهداف اللي وضعتها إسرائيل، يعني قدم جزء من الأردن، جزء من سوريا، جزء من لبنان، فأكيد المرحلة اللي جاية محفوفة بكتير من المخاطر، أو الانفجار الكبير، يعني ما في عندها خيارين اليوم، أو الانفجار الكبير أو ممكن يكون في هناك بعض المخارج اللي ممكن توصل إلى تهدئة.
1: هي البشرية على موعد كتير كارثي، ربنا يستر، يعني يا زي بالإنجليزي يا to make it or break it.
0: ملا شو عم بيحطنا ترامب بكل الأحوال بالنسبة لليوفو والكائنات الفضائية، ما بعرف إذا
1: نحن دي حاجة تاني خالص شو. يعني هو
0: ما في محل لقلنا على الأرض يمكن مع كل هالأخبار. يعطيك ألف عافية نشأت، شكرا لك، تحياتي. نروح نحن وياكم مستمعينا لفاصل غنائي ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي.

0: صحيحة وهيدي بتمنيها لجميع الأحبة المستمعين اللي رافقونا من الفترة الصباحية ولغاية هالوقت، لكل اللي كمان انضموا لنا بدعيكم للمتابعة مع زميلي ماريا منصور اللي راح تتابع معكم مشوار المونيك شو من استوديو تؤمي ومايسات من بيروت. شكرا لكل اللي تابعونا وبقية نهار حلوة هيدي بتمني للجميع.
1: Get the news first from 2ME.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل ترتيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
1: لبنان وغزة شو عامية أستراليا السباقة بنقل الأخبار أول بأول أستراليا ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. Two teenage gunmen have opened fire at a mosque in the US city of San Diego, killing three people. Police have labelled the shooting a hate crime. The local Islamic community was preparing for one of its major annual holidays. Both suspects were found dead in a car nearby. Police believe three people found dead in a home in southwest Sydney were the wife and sons of a man accused of their murders. The bodies of the 46-year-old woman and two boys, aged 4 and 12, were discovered in a Campbelltown home after police were called there. The accused man, in his 40s, is due to appear in court this morning. New South Wales police say the accused was not known to authorities, but are stressing domestic violence remains their number one priority. And plans to set price caps on home care services used by older Australians have been delayed by the federal government. The Support at Home program, which allows the elderly to receive help in their own home, was meant to introduce price caps by July this year, but that's been pushed back with no new date set. Health Minister Mark Butler says price caps in the National Disability Insurance Scheme have resulted in providers charging the maximum rate, and he's concerned about that happening in aged care. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: أطيب التحيات بوجهها لكم مستمعينا بمشوار جديد اليوم ونهار جديد بيجمعنا سوا على الموجة 1638 AM راديو 2ME أستراليا. وبداية مشوارنا رح تكون مع كاظم الساهر. خليكن معنا 4 ساعات حلوين فيها مزيج رائع من الأغاني، الأخبار، الحديث يلي رح شارككن إياه وكل المنوعات يلي بترفقكن فيها راديو 2ME أستراليا. نهاركن سعيد وخلينا نبلش سوا هالمشوار.

ما تغير، كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: وين ما كنتوا هلأ موجودين مستمعينا، بيسعدني تكونوا برفقتي بهالأربع ساعات والمشوار الحلو مع راديو 2ME أستراليا. رح نرجع نذكر بأحوال الطقس لليوم. بيسدني ممطر بنسبة عالية، الحرارة 19، وعصعيد ملبورن بتوصل كحد أقصى الحرارة ل 16 درجة مئوية، وهون ببيروت طقسنا مشمس جزئي والحرارة 23. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا، وأول فاصل استراحة منيخته ومنرجع لعندكم.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME, no limits.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: Leave on the other side.

0: وأغنية رائعة حبيبتي بيروت. العودة لكم مستمعينا، ومن الأخبار الفنية رح شارككم خبر حلو لكل محبي كارول سماحة. بقلكن إن أطلقت أغنيتها الجديدة بعنوان طمني، ومن كم يوم يعني بتاريخ 13 ماي أطلقتها بعد فترة غياب. أغنية رومانسية بتحمل أجواء وذكريات واشتياق، وكارول شاركت جمهورها صور من الكواليس وقالت إنه هيدا الغنية بتعبر عن إحساس عشته بكل تفاصيله، وكانت مبسوطة توصل للناس بهالصدق. فالغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وفيها جو مليان نوستالجيا وكلمات بتحكي عن الذكريات والأيام الحلوة يلي بتضل عايشة رغم البعد. أكيد كتار يمكن لمسوا بهالأغنية اشتياق كارول سماحة إلى زوجها الراحل، والله يرحم روحه. من بعد هالاستراحة القصيرة رح نرجع ونكمل معكم جديد الفن والأخبار كلها عبر راديو 2ME أستراليا على 1638 AM. دلوا معنا.
1: لا تزال ردود الفعل على موازنة الفيدرالية اللي قدمها الأسبوع الماضي جيم شالمرز، واللي أدت إلى انخفاض بشعبية أنتوني ألبانيزي وأيضا حزب العمل، بالإضافة للخيار العسكري المحتمل حسب كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. 2ME

Australia. 2ME Australia.

0: معكم مشوارنا بيكمل خطوة خطوة عبر أثير راديو 2 إم أستراليا. العودة لكم من بعد ما ترافقنا مع الشحرورة الصبوحة روح يا صيفية. رح أروح معكم إلى خبر يمكن يهم كل أم وأب عم بيسمعونا، لأنه اليوم مثل ما بتعرفوا شكل التعليم عم بيتغير بسرعة كبيرة. تخيلوا أنه بأماكن مثل الصين أطفال بعمر 10 و11 سنة صاروا يبرمجوا روبوتات بسيطة وأدوات مدرسية وحتى مشاريع ذكاء اصطناعي صغيرة. والفكرة ما بقيت بس أنه كيف نستعمل الذكاء الاصطناعي، لا، الفكرة صارت كيف نخليه يشتغل معنا ويساعدنا. وحتى في مدارس بالصين الطلاب عم بيتعلموا الذكاء الاصطناعي من صفوف كتير عصغر، وحتى صار في اختبارات للمعلمين ليتأكدوا أنه بيعرفوا يستخدموا AI بخلال التعليم. والأهم أنه خبر أكتر بيقولوا أنه جيل أولادنا بالمستقبل يمكن يعتمد على الذكاء الاصطناعي بأمور كتيرة: تعليم، صحة، رياضة، وحتى تنظيم حياتنا اليومية. بس الرسالة الأهم هون أنه بيقولوا ما نخاف من التكنولوجيا، نفهمها ونوجه أولادنا لها بطريقة صح وآمنة، لأنه العالم عم بيتغير بسرعة والجاهز أكتر هو يلي بيتأقلم أسرع. استراحة سريعة ومنرجع منكمل معكم أخبار وقصص بتهمكم طبعا عبر 2ME أستراليا.
1: 2ME.com.au. عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والسيرة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والسيرة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 975-7726. عشتار.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.

0: مرقت معكم مستمعينا، وأطيب التحيات بوجهها لكم من بيروت لعندكم وين ما كنتوا. وبهالوقت رح نتوجه سوا لغرفة الأخبار تنوي فيكم بأهم وأبرز المستجدات لتمام الساعة 12. منسمع سوا.
1: تهدي عمليتي، لست بجهتك.
2: حسناً، أنتما الإثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
3: حسناً سأذهب.
4: أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
6: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
7: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
9: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
10: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
11: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
12: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
13: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
14: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
15: أكثر من 30 سنة
14: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيفل، 9755-7726. عشتار.
16: 2ME Australia.
17: The original 2ME.
18: MME.
19: Begin transmitting.
20: Locked, loaded, and ready to fire.
21: This is your 2ME
22: Locked,
21: Australia.
22: Ready to fire.
23: Summer is 2ME.
24: Twenty-four-seven, on the hour, every hour.
25: First.
24: 2ME Australia News.
26: ABC News.
27: Ted O'Connor with the top stories. Police in California are investigating what they're calling a hate crime following a fatal shooting in a San Diego mosque. Three people have been killed, including a security guard, and it appears the two gunmen, who were teenagers, took their own lives. Police say the security guard who was killed helped stop the incident from becoming much worse. The Islamic Center includes a school, and the children there were accounted for safe and well. US President Donald Trump will reportedly hold a meeting with his national security team on Tuesday local time to discuss whether to resume fighting with Iran as the ceasefire hangs in the balance. Iran's closure of the crucial shipping lane, the Strait of Hormuz, is having a big impact in Australia. The Reserve Bank's chief economist is warning if inflation isn't tamed, there's a risk of a recession. Grain growers hit by high diesel and fertiliser prices are also expected to have a much smaller harvest. And Federal Health Minister Mark Butler says the government is very concerned by a diphtheria outbreak in the Northern Territory and Western Australia, and it's working to lift vaccination rates. There have been more than 160 cases of the contagious infection across the country this year, and Australia's even recorded its first death from the disease in nearly a decade. Diphtheria used to be a major cause of childhood deaths in the early 20th century, but that changed when vaccines were introduced. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يعلن تأجيل هجوم كان مقررا على إيران الثلاثاء بعد طلب من قادة دول الخليج، ويؤكد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع طهران. الجيش الأمريكي يواصل حصاره البحري لإيران، ويؤكد تغييره مسار 84 سفينة تجارية كانت تحاول التحرك في المنطقة. الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته على جنوب لبنان، ويعلن استهداف 30 موقعا جديدا لحزب الله. رئيس الوزراء البريطاني يقول إنه لن يتنحى عن منصبه ولن يحدد أي جدول زمني لرحيله. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على السلاح النووي. وأضاف ترامب أن هناك تطورا إيجابيا للغاية في المحادثات مع طهران، وقال إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
1: لقد تواصلت معي دول أخرى وقلت إننا كنا نستعد لتنفيذ هجوم كبير جدا، لكنني أرجأته لفترة قصيرة وأمل أن يكون ذلك إلى الأبد أو ربما لبضعة أيام فقط. لقد أجرينا مناقشات مكثفة جدا مع إيران، وسنرى إلى ماذا ستؤدي. وقد طلبت مني السعودية وقطر والإمارات ودول أخرى أن نؤجل الأمر ليومين أو 3 أيام لفترة قصيرة، لأنهم يعتقدون أننا أصبحنا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق. وإذا استطعنا تحقيق ذلك بحيث لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وإذا كانوا راضين فسنكون على الأرجح راضين أيضا. ولقد أبلغنا إسرائيل وأبلغنا جهات أخرى في الشرق الأوسط، وكما تعلمون فهذا تطور إيجابي جدا، لكننا سنرى ما إذا كان سيؤدي إلى شيء فعلا.
0: وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه قرر تأجيل ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران اليوم الثلاثاء، بعدما طلب منه كل من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد منح فرصة للمفاوضات الجارية مع طهران. وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال إن قادة المنطقة أكدوا له أن مفاوضات جدية تجرى حاليا وقد تؤدي إلى اتفاق مقبول جدا للولايات المتحدة ولمنطقة الشرق الأوسط، شرط أن يتضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية. وأضاف ترامب أنه وبناء على احترامه للقادة الخليجيين وجه للقيادة العسكرية بعدم تنفيذ الهجوم المقرر على إيران. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن إيران قدمت مقترحا محدثا لإنهاء الحرب، لكن واشنطن تعتبره غير كاف للتوصل للاتفاق. وأوضح المسؤول أنه إذا لم تغير إيران موقفها فستواصل الولايات المتحدة المفاوضات عبر القنابل على حد قوله. ووفق الموقع من المتوقع أن يعقد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي اليوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات العسكرية ضد إيران. هذا ونقلت قناة CNBC عن مسؤول أمريكي نفيه صحة تقارير إيرانية تفيد بموافقة واشنطن على رفع العقوبات النفطية خلال المفاوضات. وكان مصدر إيراني قد أفاد بأن الولايات المتحدة أبدت مرونة حيال السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب المصدر فإن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط ضمن جدول زمني مرحلي، فيما طالبت طهران بإعادة النظر في هذا الطرح وفي الموقف الأمريكي بشكل عام. وأضاف المصدر أن إيران ركزت في مقترحها الجديد على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية، بينما جرى تأجيل الملفات الأكثر حساسية وعلى رأسها برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم إلى جولات لاحقة من المحادثات. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة لا ترى السبب يمنع الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى أرضية مشتركة عبر المفاوضات، مشددا على أن أولوية تركيا حاليا تتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار.
2: في الوقت الراهن لا يوجد عمليا أي وضع يشكل تهديدا، ولكي يستمر هذا الوضع في المستقبل يتعين على الأطراف التوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات النووية وإبرامه. لا أرى أي مشكلة من حيث المبدأ في موافقة الجانب الإيراني على الالتزام بالشروط اللازمة في المفاوضات النووية، ولكن ما الذي سيحصل عليه الطرفان في المقابل، وكيف سيحصلان عليه، وبأي ترتيب، وما هي الشروط التي ستفرض؟ هناك بعض الخلافات بين الطرفين حول هذه المسألة، وسنواصل دعم المفاوضات النووية الجارية.
0: نتعرف على الخيارات العسكرية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعامل مع إيران من خلال العرض التالي للزميلة كارولينا نصار مع الخبير العسكري مهند العزاوي.
3: ما هي الخيارات العسكرية للرئيس الأمريكي للتعامل مع إيران؟ نفصلها مع ضيفنا الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور مهند العزاوي. دكتور مهند أهلا وسهلا بك. دعنا نبدأ بالمباشر من الموضوع النووي. هذه المرافق كلها كيف يمكن أن يتعامل معها الرئيس ترامب في حال كنا أمام سيناريو استخراج اليورانيوم المخصب؟
4: تحية لشكرولين، تحية للمشاهدين. أكيد هذا السيناريو هو الأصعب بالنسبة للقوات الأمريكية. هناك مخاطر الاصطدام، هناك مخاطر القتال، هناك مخاطر السيطرة على تلك المنشآت. دعينا ننظر أولا، سيتم استخدام المرحلة الأولى وهي مسألة استخدام التجريب. يعني هذه الطائرات تأخذ مسارات يعني عزل هذه المنطقة من خلال القوة الجوية أو القدرات الجوية المتيسرة، وهذه القدرات واجبها وأساس أنه تجرد ساحة المعركة من الدفاعات الجوية. ثم بعد ذلك يتم استخدام المسيرات، وهو الخيار الرخيص أو نقول الأرخص في الاستخدام لمعالجة من تبقى أو من تواجد على الأرض للدفاع عن هذه المنشآت. بعد أن يتم تأمينها سيكون هناك الذهاب إلى استخدام القوات، إنزال قوات على الأرض هنا وهنا، وتأخذ أماكن متعددة. يعني تضع في حساباتك هناك أكثر من وحدة ستتشارك في هذه العملية،
3: نفس
4: الفرقة 82 الأمريكية وأيضا قوات الدلتا والسيل 6، وبالكذلك أيضا العمليات الخاصة والقبعات الخضر. هذه مدربة على هذه العمليات. بعد أن يتم تأمين هذه المنطقة التي نراها أماما ومساحات أوسع للاحتياط، سيتم البدء بالمرحلة الثالثة، هي خطف اليورانيوم. وهذه تحتاج إلى عناصر مدربة وعناصر تقنية وذات قدرة على يعني التعامل مع أسطوانات اليورانيوم، لأنها خطيرة جدا. من المخاطر المهمة أنه هذه المرحلة الثانية مرحلة مهمة جدا حتى لا يتم الاصطدام داخل المنشآت، وبالتالي تبدي المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة تحتاج كتوقيت يعني مع المراحل الباقية من 3 إلى 6 أيام.
3: طيب دعنا ننتقل إلى أيضا جزيرة خرج. هذه الجزيرة التي تحدثنا عنها أيضا بسبب أهميتها الاستراتيجية بالأشهر الماضية، ما السيناريوهات للتعامل مع هذه الجزيرة إذا كنا أمام هذا السيناريو أيضا أو الخيار؟
4: سيكون التعامل سهل. جزيرة خرج ليس الصعبة، عملية يعني بإمكانها أولا الإحاطة وعزلها جوا، عدم وصول أي مساعدات، وبنفس الوقت يتم استخدام المسيرات لمعالجة الدفاعات ربما تكون موجودة هنا، وكذلك الأشخاص والأفراد المعنيين بالدفاع عن المدينة. بعد أن يتم القضاء على هؤلاء ستبدأ عمليات الإنزال، سواء كانت البحري أو كانت الجوي، هنا وهنا، ويستخدم الجانب الخارجي أكثر، وربما يستطيعون يعني أكثر المسافة تكون من جنوب الجزيرة وهي المساحة الأقرب، ولكن يفضل في عملية الهجوم أن تكون مساحة أوسع، ربما أن يستخدمون هذا الجناح الغربي هو الأكثر، ويتم السيطرة على الجزيرة
3: كحرية للتعامل. أوكي. إذا ما انتقلنا أيضا إلى الموانئ الإيرانية اليوم، كان في كثير سيناريوهات ربما حتى عن عمليات إنزال بعد كل هذا الحصار للموانئ، للقضاء على البنية التحتية البحرية للحرس الثوري أو حتى على معاقل للحرس الثوري. ما هو برأيك السيناريو؟
4: أعتقد أنه جناح الغربي الإيراني هو جناح الأكثر شمولا وسيطرة.
5: قريبا سيعود. استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من 2 للجمعة 12 الظهر

0: بس من 2NE أستراليا عايشين معكم.
1: What we gonna do right here is go back.
2: نزل
1: way back.
2: نزل
1: back in the time.

فات أهله وفات بلاده قالوا يجري في معاده علشان يروي والنيل على طول بعاده فات أهله وفات بلاده قالوا يجري في معاده.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا. بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وين ما كنتوا مستمعينا هلا، اذا بالطريق بالسياره يعني بالشغل بالبيت، بيسعدني تكونوا عم بترافقوني هالوقت الحلو عبر اثير راديو 2 ام اي استراليا. وتاني ساعه بلشناها مع عبد الوهاب، وهلا سمعنا هالغنيه الحلوه بلا ولا شي، ورح ناخذ بريك ومنرجع.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726. عشتار.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

بعد مرور أيام قليلة على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، اليوم يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء الرئيس الصيني في زيارة ستستمر لمدة يومين. لمزيد من التفاصيل، أونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو إم إي أستراليا.

نكمل معكم مشوارنا، بنرجع نذكر بحالة طقس اليوم. بسيدني ممطر بنسبة عالية، الحرارة 19، وبملبورن بتوصل كحد أقصى لل 16 درجة، وعنا هون ببيروت طقسنا مشمس جزئي مع حرارة 23. أمي نامت عبكير مع السيدة فيروز، رح نسمع هالغنية.

0: مكملين سوا بهالنهار يلي بتمنى يكون خفيف عليكم رايق وانتو تكونوا بألف خير. رح نروح شوي للملف الإقليمي ومن بعد التصعيد الكبير بين أمريكا وإيران بعد في باب صغير للدبلوماسية عم بيضل مفتوح. رئيس وزراء باكستان قال أنه بلده بعد متفائلة بإمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران بإسلام أباد، مؤكد أنه في جهود كبيرة عم تنعمل للوصول لسلام دائم. وبحسب معلومات متداولة باكستان سلمت المقترح الإيراني المعدل للولايات المتحدة، وبحديث عن محاولات جديدة لتقريب وجهات النظر رغم الخلافات الكبيرة اللي بعد موجودة. ومن أبرز النقاط العالقة العقوبات الأمريكية ملف تخصيب اليورانيوم والأموال الإيرانية المجمدة طبعا وبعد قصص، يعني من بين هو أهم شيء اللي عاملين كل العقدة إذا بدكن. أما طهران بعدها متمسكة بشروط أساسية، واشنطن بعدها رافضة تتنازل ببعض الملفات الحساسة. يعني باختصار التوتر موجود، بس انه باب التفاوض ما تسكر على الاخر. ونتمنى يعني كل مرة عم نقول انه هيدا راديو 2ME أستراليا وهيدا المشوار الحلو اللي مكمل معكن. بتمنى تكونوا عم تستمتعوا بوقتكن ومكملين معنا. بهاللحظات بننتقل إلى جولة إخبارية سريعة منوفيكن فيها بأهم المستجدات والأخبار المحلية والعالمية. بنسمع سوا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني كارير جيتوي.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: ABC News.
10: Ted O'Connor with the top stories. The Prime Minister says an additional 3 cargoes of jet fuel have been secured from China, strengthening Australia's fuel security during the war in the Middle East. The shipments are carrying more than 600,000 barrels of fuel and are expected to arrive later this month. A further 38,000 tonnes of urea fertiliser is also on its way to help farmers. The announcements come as US President Donald Trump is reportedly about to meet with military leaders to discuss whether to resume fighting with Iran while a ceasefire hangs in the balance. New South Wales Premier Chris Minns says he'll continue pursuing reforms to domestic violence bail and sentencing following the alleged murder of a woman and 2 children in Sydney's southwest. The bodies of the 46-year-old woman and 2 boys, aged 4 and 12, were found when police were called to a home in Campbelltown. Their 47-year-old husband and father has been charged with 3 counts of domestic violence-related murder and are due to face court today. And British broadcaster Channel 4 has removed all seasons of Married at First Sight UK following allegations of rape. The BBC's reported that two women said they'd been raped during the filming of the show, while a third described a non-consensual sex act. Married at First Sight is part of an international franchise across multiple countries, including Australia. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يعلن تأجيل هجوم كان مقررا على إيران بعد طلب من قادة دول الخليج، ويؤكد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع طهران. الجيش الأمريكي يواصل حصاره البحري لإيران، ويؤكد تغييره مسار 84 سفينة تجارية كانت تحاول التحرك في المنطقة. الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته على جنوب لبنان، ويعلن استهداف 30 موقعا جديدا لحزب الله. مقتل 5 أشخاص بينهم منفذا الهجوم على مركز إسلامي في سان دييغو، والشرطة الأمريكية تؤكد التعامل مع الحادث باعتباره جريمة كراهية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على السلاح النووي. وأضاف ترامب أن هناك تطورا إيجابيا للغاية في المحادثات مع طهران، وقال إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
1: لقد تواصلت معي دول أخرى وقلت إننا كنا نستعد لتنفيذ هجوم كبير جدا، لكنني أرجأته لفترة قصيرة وأمل أن يكون ذلك إلى الأبد أو ربما لبضعة أيام فقط. لقد أجرينا مناقشات مكثفة جدا مع إيران، وسنرى إلى ماذا ستؤدي. وقد طلبت مني السعودية وقطر والإمارات ودول أخرى أن نؤجل الأمر ليومين أو 3 أيام لفترة قصيرة، لأنهم يعتقدون أننا أصبحنا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق. وإذا استطعنا تحقيق ذلك بحيث لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وإذا كانوا راضين فسنكون على الأرجح راضين أيضا. ولقد أبلغنا إسرائيل وأبلغنا جهات أخرى في الشرق الأوسط، وكما تعلمون فهذا تطور إيجابي جدا، لكننا سنرى ما إذا كان سيؤدي إلى شيء فعلا.
0: وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه قرر تأجيل ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران اليوم الثلاثاء، بعدما طلب منه كل من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد منح فرصة للمفاوضات الجارية مع طهران. وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال أن قادة المنطقة أكدوا له أن مفاوضات جدية تجرى حاليا وقد تؤدي إلى اتفاق مقبول جدا للولايات المتحدة ولمنطقة الشرق الأوسط، شرط أن يتضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية. وأضاف ترامب أنه بناء على احترامه للقادة الخليجيين وجه القيادة العسكرية بعدم تنفيذ الهجوم المقرر على إيران. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن إيران قدمت مقترحا محدثا لإنهاء الحرب، لكن واشنطن تعتبره غير كاف للتوصل لاتفاق. وأوضح المسؤول أنه إذا لم تغير إيران موقفها فستواصل الولايات المتحدة المفاوضات عبر القنابل على حد قوله. ووفق الموقع من المتوقع أن يعقد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي اليوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات العسكرية ضد إيران. هذا ونقلت قناة CNBC عن مسؤول أمريكي نفيه صحة تقارير إيرانية تفيد بموافقة واشنطن على رفع العقوبات النفطية خلال المفاوضات. وكان مصدر إيراني قد أفاد بأن الولايات المتحدة أبدت مرونة حيال السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب المصدر فإن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط ضمن جدول زمني مرحلي، فيما طالبت طهران بإعادة النظر في هذا الطرح وفي الموقف الأمريكي بشكل عام. وأضاف المصدر أن إيران ركزت في مقترحها الجديد على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية، بينما جرى تأجيل الملفات الأكثر حساسية وعلى رأسها برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم إلى جولات لاحقة من المحادثات. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة لا ترى سببا يمنع الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى أرضية مشتركة عبر المفاوضات، مشددا على أن أولوية تركيا حاليا تتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار.
2: في الوقت الراهن لا يوجد عمليا أي وضع يشكل تهديدا، ولكي يستمر هذا الوضع في المستقبل يتعين على الأطراف التوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات النووية وإبرامه. لا أرى أي مشكلة من حيث المبدأ في موافقة الجانب الإيراني على الالتزام بالشروط اللازمة في المفاوضات النووية، ولكن ما الذي سيحصل عليه الطرفان في المقابل، وكيف سيحصلان عليه، وبأي ترتيب، وما هي الشروط التي ستفرض؟ هناك بعض الخلافات بين الطرفين حول هذه المسألة، وسنواصل دعم المفاوضات النووية الجارية.
0: معنا من الموصل الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور فراس إلياس. صباح الخير دكتور. يعني أن يتحدث دونالد ترامب عن تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع طهران، ثم يقول بأنه أجل ضربة عسكرية، لربما كانت الضربة العسكرية لدواعي الجمود في هذه المفاوضات، لكن ما بين الضربة العسكرية والتطور الإيجابي للغاية في المفاوضات، كيف تنظر لتصريحات ترامب التي أدلى بها اليوم؟
3: نعم سيد الكريم، صباح الخير عليك وعلى مشاهدين الكرام. أنا بالتأكيد حتى هذه اللحظة يبدو أن الرئيس ترامب يتحرك ضمن المسار الذي رسمه لنفسه. هو من جهة يتحدث عن تفاؤل على المستوى الدبلوماسي، ولكن من جهة أخرى هو أيضا هو يدفع باتجاه ممارسة ضغوط عسكرية على إيران عبر الدفع بمزيد من التحشدات العسكرية، وكذلك الحديث عن أن هناك ضربة عسكرية أمريكية وشيكة كان يمكن أن تحدث، فيما يعني إلا أنه أجلها من أجل إعطاء المسار الدبلوماسي فرصة لكي يثبت مرة أخرى بأنه هو الوحيد الذي ينبغي أن يتجه نحو إيران. على هذا الأساس أنا أتصور أن رئيس ترامب حتى هذا الحديث يبدو أنه لم يصل إلى تصور واضح لطبيعة النهج الذي من الممكن يتخذه حيال إيران، لأنه برأيي رغم حديثه عن قرب توقيع اتفاق مع إيران وأن الإيرانيون يتوقون إلى توقيع هذا الاتفاق كما عبر في أكثر من مناسبة، ولكن أنا أتصور أن أرضية هذا التفاهم حتى هذه اللحظة لم تتبلور. هناك فجوة واسعة بل كبيرة حول ما تريده إيران وبين ما تريده إدارة ترامب، سواء على مستوى هذا الإطار أو حتى ما يمكن أن يتضمنه هذا الإطار، فيما لو اتفق الجانبان للعودة إلى طاولة المحادثات. الساعات الأخيرة بدأت تتحدث عن أن هناك رد إيراني أو بمعنى أدق مقترح إيراني جديد من الممكن أن يقدم إلى الجانب الأمريكي. أنا أتصور أن مثل هذا المقترح بشكل أو بآخر قد يكون مرفوض من قبل الرئيس ترامب، لأنه يبدو أن الجانب الإيراني يتحدث بشكل وكأنما هو من يسير مسار التفاوضات، وهذا بشكل أو بآخر مرفوض من قبل الرئيس ترامب. يعني بغض النظر عن طبيعة المقترح الإيراني الذي تحدث عن التجميد للبرنامج النووي وليس تفكيكه كما يريد ترامب، تحدث عن تخلي عن مسألة التعويضات مقابل الحصول على تنازلات فيما يتعلق بموضوع رفع العقوبات، تحدث عن وضع جديد في منطقة مضيق هرمز، تحدث عن موضوع نقل اليورانيوم إلى روسيا وليس إلى أمريكا كما يريد ترامب. وبالتالي مثل هذه التصورات الإيرانية حقيقة أعتقد أنها قد تدفع رئيس ترامب للمراهنة على الحل العسكري، رغم أنني أعتقد أن هذا الحل قد يكون هو الحاسم بالنهاية أمام رئيس ترامب، لأنه عمليا لا يمكن لرئيس ترامب أن يتوقع التنازل الجوهري الذي يريده من إيران، أو بمعنى ذلك الصفقة التي يريد أن يؤسسها مع إيران، لأنه أنا أتصور أن إيران حتى هذه اللحظة يبدو أنها ليست بوارد إعطاء الرئيس ترامب مثل هذه الفرصة. وبالتالي أنا أعتقد أنه رغم كل ما يحاول أن يجمله الرئيس ترامب على مستوى إمكانيات أن يوقع صفقة مع إيران، ولكن على أرض الواقع لا أتصور لا أرضية هذا التفاهم متبلورة، ولا حتى هو في قرارة نفسه يدرك تماما أن إيران.
0: لكن دكتور، لماذا إذن أجلت الضربات العسكرية حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي بمقدور إيران في هذه الفترة منذ بداية الهدنة أن تلملم نفسها، أن تعيد تحشيد نفسها عسكريا، البحث في خطط جديدة لربما واستهدافات واعتداءات جديدة على المنطقة، لماذا حتى هذه اللحظة في ظل جمود المفاوضات، وهذا ما يبدو حتى هذه اللحظة، لم يقم دونالد ترامب بالهجوم مرة أخرى وتنفيذ وعيده على الجانب الإيراني؟
3: يعني سيدي الكريم، أنا أعتقد أن ما يعطل خيارات الرئيس ترامب في هذا المسألة هي التداعيات الجيوسياسية لهذه صفحة جديدة من الحرب أو التصعيد العسكري. لأنه أنا أتصور أنه بغض النظر عن طبيعة الخيارات التي قد يطرحها الرئيس ترامب في هذا السياق، لأن ما يعني يثير حفيظته هو ما يمكن أن أو ردة الفعل الإيرانية. وبالتالي أنا أتصور أنه يريد أن يعطي فرصة لحلفائه في المنطقة، لدول المنطقة التي تضررت من هذه الحرب، وهي ليست لم تكن أساسا لا جزء من صحة هذه الحرب ولا من قرار الحرب، مثل الإمارات العربية المتحدة، السعودية، دول الخليج، وبشكل أو بآخر الدول التي كانت ضمن مرمى الصواريخ البالستية الإيرانية. من أجل أن تعيد تموضع نفسها فيما لو قررت إدارة ترامب العودة إلى الخيار العسكري في الساعات أو حتى خلال الفترة القادمة. لأنه أنا أتصور أن الرئيس ترامب فيما لو أقدم على هذا الخيار فإن هذا الخيار سوف يكون مختلفا عن الموجة الأولى من هذا من هذه الحرب، على مستوى بنك الأهداف، على مستوى مساحة الحرب، حتى على مستوى الميدان العسكري، لأنه بشكل أو بآخر سوف نتحدث عن عمل عسكري مركب يوازن ما بين الميدان البحري والميدان الجوي حتى البري. وهذا حقيقة مثل هذه المقاربة أيضا بدأت تشتغل اليوم في الداخل الإيراني. هل أننا ماضون في إنتاج نفس صيغة الرد الذي أنتجناه على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي علينا على مستوى ميدان المعركة، على مستوى ساحة الحرب، حتى على مستوى بيئة المواجهة؟ لأنه في رأيي اليوم ما يدرس في الداخل الإيراني هو ليس ما إذا كان الهجوم سوف يقع أو لا يقع. هناك تصور لدى الحرس الثوري بدأ يتبلور أن رئيس ترامب سوف يقدم على العمل العسكري بالنهاية، ولكن علينا أن نقلل من آثار هذا الخيار وأن نعطل الأهداف التي يحاول الرئيس ترامب رسمها من هذا الهجوم العسكري. إذا كان الرئيس ترامب يبحث عن عودة قسرية لإيران على طاولة المحادثات عبر هذه الضربة فعلينا أن لا نعطيه مثل هذه الفرصة. وإذا ما كان أن يوسع من بنك أهداف فعلينا أيضا أن نقابل الرئيس ترامب ببنك أهداف قد لا يكون قادرا على التعاطي مع تداعياته وتكاليفه. وبالتالي هذه المقاربات التي تشتغل اليوم سواء على مستوى التصور الأمريكي في تأجيل الضربة حتى يؤمن كل مسارات مفاجئة التي من الممكن أن يعني تحققها وتفرضها إيران، وحتى على مستوى الخيارات الإيرانية التي أتصور أنها بدأت اليوم حاضرة. وبالتالي أنا أتصور أن استراتيجية الفوضى التي لوحت بها إيران هي ما عطلت خيارات ترامب، وليس أن الرئيس ترامب لا يمتلك خيارات. هو يريد أن يؤمن أقصى قدر ممكن من التداعيات التي من الممكن أن تلجأ إليها إيران، خصوصا إذا ما ذهبت باتجاه تصعيد عسكري غير واضح المعالم وغير واضح الحدود وحتى غير واضح التداعيات.
0: دكتور، يعني هذا من ناحية عسكرية، لكن بالعودة إلى مسألة المفاوضات، يعني تصريحها كان فيدان كان لافتا، يعني بأن أنقرة لا ترى السبب يمنع
4: من استديوهات الأخبار. العودة لكم مستمعينا ومكملين معكم خطوة بخطوة. إذا بعدكم مرافقينا فأكيد المشوار أحلى وأحلى. دايما بتجمعنا راديو 2 أمي أستراليا رغم كل هالمسافات اللي بيناتنا. أطيب التحيات بوجهها لكم من وسط بيروت، وحنبلش هالساعة الثالثة هلأ مع الفنان جو أشقر، خطوة لقدام.

0: اليوم 3/19 أيار. أنا أحب أوجه تحية كبيرة لكل طبيب عائلة بيصير جزء من يومياتنا، من أول وجع راس لأول كلمة إنه ما في شيء بس ديروا بالكن على حالكن. اليوم هو اليوم العالمي لطبيب العائلة، يعني هيك مناسبة صحية خفيفة وحلوة تقدير لكل الأطباء يلي بيتابعوا العائلة، بيتابعوا كمان الصحة اليومية، فهيك بحسها مناسبة منيحة لجملة شكر بسيطة لكل هالأطباء. الله يقويكن ويعطيكن العافية. رح نتابع نحن وياكن مستمعينا بعد البريك، ما تروحوا بعيد. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المي. No one but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First. من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

Australia. 2ME Australia.

0: لكل الموجودين معنا برجع برحب فيكم من جديد أو يلي عم بينضموا إلنا هلأ تيشاركونا المشوار أهلا وسهلا فيكم. إذا منترك شوي أخبار السياسة والحرب كلها هيك عجنب منروح لمعلومة غريبة وحلوة بنفس الوقت ويمكن كتير منكم هيك بيسألوا حالهم ليه العيون الخضرة نادرة لهالدرجة وقريت هيدا هالدراسة يعني وحبيت شارككم إياها. بحسب دراسات علمية بس حوالي 2% من سكان العالم عندهم عيون خضرة، يعني من أندر ألوان العيون على الكوكب وبقلكن من أجملها، يعني العيون الخضر يعني أنتو كتير سبيشل. أكيد مقارنة بالعيون البنية يلي بتشكل النسبة الأكبر بكتير. هلأ العلماء بيقولوا أنه البشر قديما تقريبا كلهم كان عندهم عيون غامقة، وأنه ألوان العيون الفاتحة مثل الأزرق والأخضر بعدين بيّنت خصوصا بشمال أوروبا نتيجة تغيرات جينية صارت عبر آلاف السنين. هلأ إذا كل هالتغيرات الجينية مثل هالتغيرات يعني تغيرات حلوة نحن ما عندنا مشكلة وفي أكتر من تفسير لهالموضوع كمان. في نظرية بتقول أنه العيون الفاتحة كانت تساعد بدخول ضوء أكتر بالمناطق الباردة والمظلمة خاصة بأوروبا الشمالية، وهيدا الشيء ممكن يكون ساعد الناس يتأقلموا مع الشتاء الطويل. أما النظرية الثانية فهي شوي أبسط، إنه العيون الفاتحة كانت تعتبر مميزة وجذابة ومع الوقت صار في تفضيل لها وانتشرت جيناتها أكثر عبر الأجيال. فبرجع بقولكم اللي عندهم عيون خضرة مبروك، أنتوا من هالاثنين بالمية بالعالم. نرجع لعندكم مستمعينا ومنكمل معكم أخبارنا والأشياء اللي هيك بشارككم فيها يوميا بخلال مشوارنا عبر راديو 2ME أستراليا. وين ما كنتوا تابعونا. This is 2ME
1: أستراليا. هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: GME, it's you.

0: يمكن في كتار منكم بحاجة يسمعوا هيدا الخبر أو حدا يشجعهم ليتركوا التدخين، فيمكن هيدا هو هيك هالبوش لألكن يلي أنتوا ناطرينه. دراسات طبية جديدة أكدت أنه الرئتين عندهم قدرة أنه يرمموا حالهم من بعد ما توقفوا تدخين، يعني حتى لو الشخص دخن سنين الجسم بعده بيحاول يصلح هالأضرار. الخبراء بيقولوا أنه كل ما تركتوا التدخين أبكر كانت فرصة التعافي أكبر، ومع الرياضة ونمط حياة صحي تنفس وكفاءة الرئة بيتحسنوا بشكل كتير ملحوظ. بس بنفس الوقت الأطباء شددوا أنه بعض الأضرار ممكن تضل موجودة، خاصة إذا التدخين استمر لفترة كتير طويلة. كرمال هيك كل يوم بدون سيجارة بيعمل فرق. بس هيك بقولكن ويمكن كتار يتشجعوا، وعن جد طبيا بيّن أنه الرواية بيرجعوا يقدروا ينطفوا حالهم، بس اللي عليكم تعملوه واللي هو أكيد منه هالقد هين بس بده الإرادة، أنه اللي بده وحابب يوقف عن التدخين فيك تعطي فرصة لهالرواية أنه يرجعوا هن ينطفوا حالهم بحالهم. ناخد استراحة سريعة وأكيد بنرجع لكم لنكمل مشوارنا، فخليكن معنا. 2MA The
1: Original. عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: مستمعينا، كرمال تكمل أكيد الصورة عن نهارنا اليوم رح نمرق مع بعض على أهم الأخبار ونسمع أهم الأحداث اللي صارت لحد هلأ لا تمام الساعة 2. خليكن معنا.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
1: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
5: Ted O'Connor with the top stories. The Prime Minister says an additional 3 cargoes of jet fuel have been secured from China, strengthening Australia's fuel security during the war in the Middle East. The shipments are carrying more than 600,000 barrels of fuel and are expected to arrive later this month. A further 38,000 tonnes of urea fertiliser is also on its way to help farmers. The announcements come as US President Donald Trump is reportedly about to meet with military leaders to discuss whether to resume fighting with Iran while a ceasefire hangs in the balance. New South Wales Premier Chris Minns says he'll continue pursuing reforms to domestic violence bail and sentencing following the alleged murder of a woman and 2 children in Sydney's southwest. The bodies of the 46-year-old woman and 2 boys, aged 4 and 12, were found when police were called to a home in Campbelltown. Their 47-year-old husband and father has been charged with 3 counts of domestic violence-related murder and are due to face court today. And British broadcaster Channel 4 has removed all seasons of Married at First Sight UK following allegations of rape. The BBC's reported that 2 women said they'd been raped during the filming of the show, while a 3rd described a non-consensual sex act. Married at First Sight is part of an international franchise across multiple countries, including Australia. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: شكرا جزيلا لك عميدي أسحنا الخبير العسكري والاستراتيجي على هذه الإحاطة، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه الفقرة العسكرية. عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
7: السلام عليكم، نحن على رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أميرة دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران. وأكد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن الهجوم احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، وأضاف أن القادة يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها. وأوضح ترامب أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن توصل لاتفاق يضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن تأجيل الرئيس الهجوم على إيران جاء بعد مباحثات أجراها مع قادة المنطقة. وأكد المتحدث أن جهود تحقيق اتفاق بناء بشأن البرنامج النووي منفصلة عن محادثات لبنان. إيرانيا، قالت وزارة الخارجية إن الوزير عباس عراقجي قال خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني في طهران إن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المبالغ فيها عقبة أمام المسار الدبلوماسي. من جهته، قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء. في الأثناء، نقلت واشنطن بوست عن مسؤول باكستاني قوله إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق قبل الإعلان عن الاتفاق النووي، بينما ترغب واشنطن في الإعلان عن الاتفاقات المتعلقة بجميع القضايا دفعة واحدة. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلة وكريات شمونة. بدوره، أعلن حزب الله عن عملية جديدة استهدفت الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومواقع في شمال إسرائيل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسلنا عمر هواش. مرحبا بكم، أبدأ معك أحمد، هل أجملت لنا أبرز المواقف الأمريكية في الساعات القليلة الماضية مع التحول الكبير في الموقف الأمريكي حيال الملف الإيراني؟
8: بالفعل مراد، هناك أيضا ترقب لاجتماع لفريق الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، بحسب ما كانت قد أكدت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين. وبالتالي فهذه الاجتماعات أو هذا الاجتماع من المتوقع أن يناقش أيضا هذه الخطوة الأمريكية الجديدة والتقييم لمسار الحرب ومسار المفاوضات. الاجتماع الأخير بحسب موقع أكسيوس كان قد عقد يوم السبت، وكان قد حضره نائب الرئيس وستيف ويتكوف إلى جانب أعضاء فريق الأمن القومي الأمريكي. وبالتالي فهناك حالة ترقب أيضا للرد الإيراني والمواقف الإيرانية من هذه الخطوة الأمريكية التي بموجبها أرجأ الرئيس ترامب ضربة كان يريد توجيهها خلال هذا اليوم لإيران، وكان يقول أن هذه الضربة ستكون واسعة النطاق. وقبلها كان يتحدث عن أن صبره قد بدأ في النفاد وأن الوقت يمضي بسرعة وعلى الإيرانيين أن يتحركوا وأن يقدموا شيئا يلبي المطالب الأمريكية على طاولة المفاوضات. هذه الخطوة وهذا الإرجاء الأمريكي لهذه الضربة يأتي استجابة لدعوات من قبل قادة المنطقة في قطر والسعودية والإمارات. ترامب قال إنه احتراما لأمير دولة قطر ولولي عهد السعودية ولرئيس الإمارات فإنه يعلن تأجيل هذه الضربة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء لإيران. ويؤكد أيضا بأن قادة هذه الدول أكدوا له بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق يحقق المطالب الأمريكية المتعلقة بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي، ويتوقع ترامب أنه في حال تم التوصل إلى ذلك الاتفاق فإنه سيكون مرض لدول المنطقة في الشرق الأوسط وأيضا للولايات المتحدة، ويعتقد بأن ذلك الاتفاق يجب أن يوضح عدم نية إيران لامتلاك سلاح نووي، أو أن من خلاله تتعهد إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وفيما يتعلق بهذه التعهدات، تقول الولايات المتحدة إنه يجب على إيران أن تصحب الأقوال بالأفعال، وذلك من خلال تفكيك منشآت التخصيب، تسليم اليورانيوم المخصب بنسب عالية إلى الولايات المتحدة، وكذلك تعليق التخصيب. قبل قليل كانت فوكس نيوز تنقل عن نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آن كيلي تقول في هذه المقابلة إن على إيران أن تتخلى عن طموحاتها النووية نهائيا. وأيضا تنقل ذات القناة عن ترامب قوله إن الإيرانيين يريدون إنهاء هذه الحرب بسرعة، ويجب عليهم أن لا يسعوا لامتلاك سلاح نووي. وبالتالي فجوهر الاتفاق الذي يريده ترامب يتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى القضايا الأخرى المرتبطة بمضيق هرمز أو ما تصفها الولايات المتحدة بأذرع إيران في المنطقة، وبرنامج إيران للصواريخ البالستية، كلها قضايا مهمة يقول الأمريكيون، ولكن أولى الأولويات هو الملف النووي.
9: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل إلى طهران إلى مراسلنا هناك عمر هواش. عمر، هل تبلور الموقف الإيراني حيال هذه الخطوة الأمريكية وما جاء فيها، خاصة ما أشار إليه أحمد قبل قليل من ما يتعلق بالموقف الأمريكي وتشديدها على الملف النووي الإيراني؟
10: نعم، طهران تقول إنها قدمت ما يمكن تقديمه عبر مجموعة من المقترحات المتبادلة، وكان آخرها ما قدمته إلى الوسيط الباكستاني الذي كان في طهران حتى يوم أمس. المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي كان قد قال إنه بعد أن رفض ترامب المقترح الإيراني يوم السبت الأسبوع الماضي، وصلت طهران بعض الرسائل من الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان هناك مجموعة من المقترحات وصلتهم أيضا عبر الوسيط الباكستاني، وأنهم أيضا قدموا مجموعة من المقترحات. لذلك الآن الإيرانيون هم في انتظار الأمريكيين، وليس أن الأمريكيين هم في انتظار الإيرانيين وفق ما تقول هنا طهران. من بين المقترحات التي قدمت بين الطرفين حتى هذه اللحظة، يقول مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض بأنها لا تشي بأن الكثير من الخلافات قد حلت، بل إن الخلافات لا تزال جوهرية وأساسية، لا سيما تلك المتعلقة بشروط طهران لإنهاء الحرب، إضافة إلى الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات والقضايا النووية، على رأسها التخصيب ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري. لا تزال هناك في الحقيقة القضايا الكثيرة العالقة، ولا يمكن الحديث هنا وفق ما يقول الإيرانيين أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بسرعة مثلما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن لماذا يقول الإيرانيون، والكلام لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما التقى وزير الداخلية الباكستاني يوم أمس، إن العقبة الأساسية على طريق التوصل إلى اتفاق هي المواقف الأمريكية المتناقضة والمطالب الأمريكية أيضا المفرطة حسب قول عراقجي. على الرغم من كل ذلك، يضيف أن إيران ونتيجة حتى عدم ثقتها بالسلوك الأمريكي وشكوكها بالنوايا الأمريكية، فإن انخرطت في المسار الدبلوماسي بشكل مسؤول وهي ماضية في هذا المسار. لكن إذا لم يتم التوصل إلى حل في المسار الدبلوماسي، هناك خيارات عسكرية لا تزال متواجدة على الطاولة الأمريكية، أيضا هي موجودة على الطاولة الإيرانية. قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري، وهي القوات في القوات المسلحة الإيرانية، وبعد أن أعلن ترامب عن تأجيله لضربة أمريكية على إيران، قال إن إيران مستعدة لكافة الاحتمالات، مستعدة لأي ضربة أمريكية إسرائيلية، وأنها سوف توجه في المقابل ردا وصفه بالقوي والسريع ضد أي اعتداء جديد. مضيفا أن على أمريكا وإسرائيل ألا تخطئ في التقديرات حيال القدرات الإيرانية.
0: وين ما كنتوا مستمعينا من بيروت لكل أستراليا، برحب فيكم جميعا، أنتوا برفقة ماريا من وراء ميكرو راديو 2ME ومكملين مشوارنا على الموجة 1638 AM. صوتنا برفقكم كل الوقت كل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة. برابع ساعة من مشوارنا رح نبلش مع فريد الأطرش، ومن بعده رح ننتقل لسيرين عبد النور. خليكن عالسمع.

Thank you.

روحي وانت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2NE
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر، فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
3: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالغنيه بتاخد العين، يعني الها 20 سنه ما سمعناها. ذوقك كثير حلو بالبرامج، عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اول رايت
1: 2NE استراليا.

0: ومن هالأجواء الحلوة العودة لكم مستمعينا، وعبالي شارككم هالحدث الرائع يلي صار بلبنان الأحد 17 أيار، يعني قبل مبارح استقبل لبنان ذخائر القديسة ريتا، طبعا قديسة الحالات، يعني شفيعة الحالات الصعبة والأمور المستحيلة، وكانت لفتة روحية رائعة، لقيت صدى كتير كبير عند المؤمنين، مشيوا بمسيرة لكنيسة سانت ريتا بسن الفيل، حيث هناك يعني وضعت الذخائر واللي رح تضلها موجودة يعني بلبنان عنا بكنيسة سانت ريتا بسن الفيل. قدي كان في عالم، قدي كان في عن جد عجقة عالم، هيدا الشيء اللي بفرح انه كلهم جايين لكرمال سانت ريتا، كرمال هالذخائر، قدي عندهم ايمان فيها. وطبعا يعني مثل ما بنعرف انها شفيعة الامور المستحيلة واسمها مرتبط بالامل، وقت هيك بتسكر الدنيا وبيصير المستحيل بحاجة كبيرة لصلاة. فحبيت شارككم بهالحدث الحلو يلي صار، ومنكمل معكم مشوارنا، وبتمنى لكم اوقات سعيدة وين ما كنتوا. All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night. 2MM. Australia. ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية، وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية

0: منكمل معكم مشوارنا ورح نروح لهالخبر المهم من أستراليا. من عندكم خبر أمني بنيو ساوث ويلز وحملة واسعة ضد جرائم كل يعني الجرائم العنيفة والعنف الأسري. الشرطة الأسترالية نفذت حملة أمنية كبيرة استمرت 4 أيام من الأربعاء الماضي للسبت، ونتيجتها كانت ملاحقة أكثر من 900 شخص قضائيا، خصوصا أشخاص عندهم سجل بالعنف الأسري والعائلة. وخلال الحملة تم تسجيل مئات مخالفات أوامر قضائية ومصادرة أسلحة نارية وأسلحة خطرة ضمن تشديد أمني واضح. ومن أبرز القضايا كان في توقيف لرجل بفيرفيلد بتهمة الاعتداء والخنق بعد تحقيق استمر أشهر، وشخص تاني كمان عمره 28 سنة تم توقيفه بعد حادثة طعن خطيرة تعرضت فيها امرأة لإصابات متعددة. وكمان في حادثة غريبة شوي، إنه الشرطة لقيت رجل مطلوب متخبي داخل حفرة سرية ورخصانة كتير كبيرة داخل منزل بمنطقة ويكهورست. فالرسالة اليوم بتقول انه هيدا حملة جدية وهيدا تشديد امني كبير على الجرائم العنيفة اللي عم بتصير بنيو ساوث ويلز. بناخد فاصل صغير وبنرجع من بعده تنكمل معكم اخر الاخبار المحلية والعالمية دايما عبر الموجة الاقوى 1638 AM.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إيه أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: ابتعدي عن جهتي، لست بجهتك.
4: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
5: حسناً سأذهب.
6: أسرع، ماذا تفعل؟
7: لا تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
8: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
9: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. This is Saya مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية. القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170 هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا، حس أنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست، وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. القديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: بهالمشوار منكمل وبما تبقى يعني من أوقاتنا عنا بعد جولة كتير حلوة رح نختم فيها، يعني جولة فنية رح نختم فيها مشوارنا لليوم الثلاثة. رح كون عم ذكركن مستمعينا بالنسبة لبكرة الأربعة بأحوال الطقس. بسدني رح يكون مشمس، الحرارة 18 درجة مئوية وبتوصل كحد أقصى لل 17 على صعيد ملبورن. وعنا هون ببيروت رح يكون طقسنا ممطر بنسبة 50% والحرارة بترجع شوي بتنخفض لل 22 درجة. خليكن معنا بناخد بريك ومن بعده رح نكون برفقة غنية كتير حلوة يا زين بنسمعها مع بعض.
1: M M U E. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي إف سي.

0: وبهالوقت هيدا مستمعينا بنكون وصلنا لختام المشوار لليوم هالأربع ساعات الحلوين. أنا بيسعدني لقاءكم دايما بهالوقت، وإن شاء الله تكونوا عم تستمتعوا أنتم كمان وعم بتخففوا عن نهاركم كل شيء من تعب وشغل وسترس. رح نختم هلأ بنشرة أخبار الساعة 3، إن شاء الله يا رب يكون في أخبار حلوة، وإن شاء الله الأيام الجاية بتكون أخف علينا جميعا. أنا بودعكم وبقلكن بقية نهار حلو كتير.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رتوامية أستراليا.
7: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
1: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية والسابعة بتوقيت العاصمة اللبنانية. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
10: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. بعد رد طهران على مقترح أمريكي جديد لإنهاء الحرب، ترامب يتحدث عن تطورات إيجابية في المفاوضات ويقول إنه أرجأ هجوما كان مخططا له ضد إيران، وذلك استجابة لطلب من قادة الدول الخليجية. إسرائيل تواصل ضرباتها على لبنان رغم تمديد الهدنة مع حزب الله والمباحثات المباشرة مع الدولة اللبنانية. وزير العدل الفرنسي يبحث مع الرئيس الجزائري سبل إعادة بناء الثقة ويفتح فصلا جديدا في التعاون القضائي بين البلدين.
11: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: مرحبا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما وصفها بمفاوضات جدية تجري مع طهران، متحدثا عن تطورات إيجابية وعن وجود فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد إعلانه عن تعليق هجوم على إيران قال إنه كان مخططا له، والتعليق تم استجابة منه لطلب من قادة دول الخليج. لكن ترامب شدد على أن الولايات المتحدة تبقى جاهزة لشن هجوم واسع النطاق في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول. من واشنطن علي برادة.
12: إرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران الثلاثاء منح الدبلوماسية فرصة وصفها بأنها كبيرة لإنهاء الحرب التي بدأت قبل 80 يوما. ترامب الذي نشر الخبر عبر منصته للتواصل الاجتماعي أعلن أن ولي العهد السعودي وأمير قطر والرئيس الإماراتي طلبوا منه إرجاء الهجوم لبضعة أيام لأنهم يشعرون بقرب التوصل إلى اتفاق. قال: إذا استطعنا تحقيق ذلك من دون قصفهم بشكل مدمر سأكون سعيدا للغاية. هذه النافذة الدبلوماسية تحتاج إلى تفاهمات تلبي مطالب الولايات المتحدة، إعادة فتح مضيق هرمز وتسوية القضايا الخلافية في ملفي إيران النووي والميليشيات الموالية لها، خلاف ذلك سيبقي شرارة الحرب تحت الرماد. علي برد، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
10: وتأتي تصريحات ترامب هذه بعدما أعلنت إيران أنها أرسلت مقترح سلام جديد إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، وسط تشديد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان على أن الحوار لا يعني الاستسلام. وأضفت إيران الطابع الرسمي على إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز، المضيق الذي أشار الحرس الثوري إلى أن كابلات الألياف الضوئية للإنترنت التي تمر عبره يمكن أن تخضع لنظام تصاريح. الحرس الثوري أعلن من جهة أخرى عن استهداف جماعات مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في محافظة كردستان بغرب إيران قرب الحدود مع العراق. العراق الذي أعلنت حكومته أنها تحقق في ملابسات الهجوم بطائرات مسيرة الذي قالت السعودية إنه تم شنه من الأراضي العراقية. يأتي ذلك فيما اتهمت كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران عمان بتحويل الأردن إلى مركز عمليات أمريكية لاغتيال قادتها. من بغداد، باسل محمد.
13: التصعيد بين الفصائل العراقية ودول جوار العراق يتجه إلى مرحلة خطيرة. بيان لحزب الله العراقي اتهم السلطات الأردنية بأنها حولت الأردن إلى مركز عمليات إسرائيلية وأمريكية ضد ما سماه بيان الحزب فصائل المقاومة والجهاد. حزب الله العراقي حذر من مخطط يدار من الأردن لاغتيال قادة المقاومة العراقية والحشد الشعبي، متوعدا عمان بالرد. تزامن هذا التطور مع بيان لوزارة الخارجية العراقية أكدت فيه على احترام السلطات العراقية لسيادة وأمن دول جوار العراق. وقال بيان الخارجية إن حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد السعودية وأي بلد آخر. وحسب معلومات مستشارية الأمن القومي العراقي تم تشكيل لجنة تحقيق حول التهديدات الموجهة إلى دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية. كما أشارت معلومات المستشارية إلى بدء اتصالات رفيعة مع الكويت والسعودية والأردن لتعزيز التنسيق الأمني حول ملف الهجمات بالمسيرات التي تستهدف أراضي الدول الثلاث. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
10: نشرت باكستان 8,000 جندي وطائرات مقاتلة ومنظومة دفاع جوي في السعودية بموجب اتفاقية دفاعية بين البلدين في تعزيز للتعاون العسكري مع الرياض. واصلت إسرائيل ضرباتها على لبنان في الساعات القليلة الماضية على الرغم من تمديد الهدنة المعلن مع حزب الله والمباحثات المباشرة الجارية مع الدولة اللبنانية برعاية أمريكية. هذه المباحثات التي تثير جدلا متزايدا بين الرئيس اللبناني وحزب الله. من بيروت، نيكولا نصيف.
14: لم يختلف اليوم الأول من وقف النار الممدد للمرة الثانية عن أي يوم آخر لا وقف للنار فيه، ما يشير إلى أن ما تقرر في المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن إما ذهب هباء أو تحت الاختبار الصعب، وقد يحتاج تطبيقه إلى بعض الوقت. طوال يوم أمس حتى منتصف الليل كانت الغارات الإسرائيلية تتواصل، فاستهدفت قلواه والمنصوري وبرج الشمالي وسهل مرجعيون وصدقين والبزوري وأرنون وفرون وزوتر الشرقية وكفر تبنيت، إضافة إلى تول ومنطقة وادي النهر وزوتر الغربية وحروف وكفر رمان وكفر دونين وشوكين وزبدين. بينما أعلن حزب الله استهدافه تجمعات إسرائيلية في النقرة والبيضة ومارون الرأس. رئيس الجمهورية جوزيف عون حاول تبديد الانطباعات السلبية بتأكيده أن من واجبه وموقعه القيام بالمستحيل لوقف الحرب، وشدد على أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف النار وانتشار الجيش اللبناني عند الحدود وعودة النازحين. على أن حزب الله واصل حملته على المفاوضات المباشرة بإعلان نائبه حسين الحاج حسن رفض المسار الأمني المقرر نهاية هذا الشهر برعاية البنتاغون كما قال، وكذلك رفض التطبيع والسلام مع إسرائيل. نولا نصيف، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
10: وأعلنت السلطات اللبنانية أمس عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس أذار الماضي إلى أكثر من 3000 قتيل. اعترضت القوات الإسرائيلية ما يعرف بأسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا قبل أيام حاملا مساعدات لقطاع غزة. ريتا خوري.
15: أعلنت البحرية الإسرائيلية سيطرة على سفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية قبالة السواحل القبرصية بعد أيام من إبحاره من تركيا لكسر الحصار عن قطاع غزة وتقديم المساعدات. وبينما نددت أنقرة بالعملية وصفة إياها بالقرصنة، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقواته، معتبرا الأسطول المكون من 50 سفينة مخططا عدائيا مؤيدا للإرهاب. من جهة أكد منظمو الأسطول انقطاع الاتصال بالسفن بعد اقتحامها في وضح النهار، مطالبين بتأمين ممر آمن لبعثاتهم الإنسانية. وهذه المحاولة هي الثالثة خلال عام لكسر الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 وسط اتهامات إسرائيلية للناشطين بمحاولة عرقلة خطة السلام الأمريكية والارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات ينفيها المنظمون مؤكدين الطابع السلمي والإغاثي لرحلتهم.
10: إلى ذلك دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع ما وصفتها بأفعال إبادة في غزة، ونددت بما قالت إنها مؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع الفلسطيني والضفة الغربية المحتلة. جدد الاتحاد الأوروبي قيوده على شخصيات وكيانات سورية مرتبطة بالنظام السابق، بينما رفع عقوباته عن مؤسسات حالية للدولة السورية في إطار تخفيفه للإجراءات المفروضة على دمشق. لميس زين الدين.
16: المدرجون على قائمة العقوبات سيظلون خاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر لمدة عام، كما يحظر على مواطني دول الاتحاد الأوروبي والشركات التابعة له توفير أموال لهم. في المقابل قال التكتل إنه شطب 7 كيانات من القائمة بهدف تعزيز تواصل الاتحاد الأوروبي مع سوريا. من جهتها وزارة الخارجية السورية رحبت برفع العقوبات عن الكيانات 7، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، كما تقوي مؤسسات الدولة وتعزز الاستقرار. هذا ورحبت الوزارة أيضا بتجديد العقوبات التي تستهدف شخصيات مرتبطة بحكومة الأسد السابقة المتهمة بالتورط في انتهاكات بحق السوريين. وكان الاتحاد الأوروبي أعاد في وقت سابق من الشهر تطبيق اتفاقية التعاون بالكامل مع سوريا، يأتي ذلك عقب رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق العام الماضي، مع الإبقاء على الإجراءات التي تستهدف أعضاء حكومة الأسد السابقة.
10: دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الأوروبيين إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، واعتبرت أنه من الخطأ أن تتم إساءة تقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في تصريحات لقناة WDR خلال مؤتمر في برلين. لذلك فيما تبادلت روسيا وأوكرانيا في الساعات الأخيرة الهجمات الجوية. آخر التطورات بهذا الخصوص ينقلها لنا من كييف محمد الزاوي. محمد غير جاهز، وننتقل من محمد الزاوي إلى موضوع أخرى على أن يجهز محمد بعد بضعة أيام من زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين. من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الصين، وذلك بحسب ما قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، كما قال يوري أوشاكوف من جانبه وهو المسؤول بالكرملين. قال إن الرئيس الروسي سيناقش جميع جوانب العلاقات الثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بما في ذلك مشروع خط أنابيب الغاز. إذن هذه التطورات، أي تصريحات ميركل والزيارة التي سيقوم بها بوتين إلى الصين كما هو مقرر اليوم، تأتي على وقع استمرار القصف المتبادل بين الجانبين الأوكراني والروسي. ومحمد الزاوي من كييف ينقل لنا المزيد حول هذه التطورات.
17: يغيب الهدوء عن سماء أوكرانيا. الساعات الأخيرة شهدت تصعيدا جديدا في حرب الضربات البعيدة، وأعلنت كييف أن روسيا شنت هجوما مركبا استخدمت فيه المسيرات والصواريخ. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات فقط من ضربات روسية واسعة النطاق استخدمت فيها أزيد من 500 مسيرة و22 صاروخا من أنواع مختلفة. عدد من الصواريخ والمسيرات أصابت أهدافا في عشرات المواقع، ما يفسر حجم الأضرار المسجلة في أكثر من منطقة. الرئيس زيلينسكي يقول إن هذه الهجمات تؤكد حاجة بلاده إلى تعزيز الدفاعات الجوية، وخصوصا القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية. كما ربطت كييف هذه الموجة الجديدة بما تصفه بتكتيك روسي قائم على إنهاك الدفاع الجوي. لم تقتصر الساعات الأخيرة على الضربات الروسية، فقد كثفت أوكرانيا بدورها هجماتها بالمسيرات بعيدة المدى داخل روسيا. وتقول كييف إن منشآت مرتبطة بالطاقة والصناعات العسكرية أصبحت جزءا من بنك الأهداف باعتبارها تغذي آلة الحرب الروسية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
10: أعلنت النيجر التي يحكمها مجلس عسكري عن إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع شركات صينية لتسهيل إنتاج النفط وتصديره، وذلك بعد أشهر من التوتر بين الطرفين. بحث وزير العدل الفرنسي جلال دالمنو في العاصمة الجزائرية مع الرئيس عبد المجيد تبون سبل إصلاح العلاقات بين البلدين، والتي تشهد تهدئة بعد أزمة استمرت لعامين، وذلك أيضا خلال الزيارة التي قام بها أمس الوزير الفرنسي، حيث دشن ما وصفه بأنه فصل جديد في التعاون القضائي بين البلدين. نستمع إلى مقتطف مما قاله الوزير الفرنسي بعد لقائه بتبون.
18: أجرينا محادثات مطولة حول العديد من الملفات، بدءا بقضايا الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة، حيث قدمت الجزائر حوالي 100 طالب لاسترجاع، وذلك بالتعاون مع القضاء الفرنسي، ممتلكات نشأت للأسف عن الفساد. الموضوع الثاني هو مكافحة الجريمة المنظمة. نتقاسم مع الجزائر الصعوبة في مكافحة المافيات التي تقوم بتهريب المخدرات، والتي تؤثر بشكل خاص على شبابنا، سواء تعلق الأمر بالكوكايين أو القنب أو المؤثرات العقلية. الموضوع الثالث هو التعاون بالغ الأهمية في المجال السجني وفي مجال القضاء المدني، حتى تتمكن العائلات الكثيرة الموجودة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط من العيش في أفضل الظروف الممكنة، ونفكر هنا في الأطفال وفي حمايتهم.
10: درمانا قال أيضا إنه أثار موضوع الصحفي كريستوف جيلز الذي ألقي القبض عليه في الجزائر قبل عامين أثناء تغطية صحفية، وحكم عليه بالسجن لسبع سنوات بتهمة تمجيد الإرهاب. أعلنت الشرطة الأمريكية أن شابين صغيرين أطلقا النار أمس على المركز الإسلامي بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم الشابان. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، وكان فيها بعد رد طهران على مقترح أمريكي جديد لإنهاء الحرب، ترامب يتحدث عن تطورات إيجابية في المفاوضات، ويقول إنه أرجى هجوما كان مخطط له ضد إيران، وذلك استجابة لطلب من قادة الدول الخليجية. ابقوا معنا، نواصل الفقرات الصباحية من مونتي كارلو الدولية حتى 8 بتوقيت باريس، إنها 6:15 الآن.
11: للاستماع إلى آخر نشراتنا امشي
19: Good afternoon. Starting off in Sydney in the CBD, you got a broken down trunk northbound on Sydney Hump Bridge. Lane 1 is now closed. Otherwise, on the M2 motorway, it's a clear run both ways from Hennett Hills to Lane Cove Tunnel. In Melbourne, you got a crash in Doncaster on Doncaster Road outbound for Wetherby Road. It's taking out the right-hand lane. And a truck all over in Docklands, Wandry Way southbound at the Westgate Freeway. That one's got the left-hand lane closed. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
20: مع الفنان راغب عليمي ومبارش مشوارنا. مرحبا لك مستمعي راديو 2

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالية: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is the Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

2ME Australia. 2ME Australia.

بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفقة إذاعة 2 AM 1638 AM وبرفقة كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم ليوم الثلاثة، اليوم 19 من شهر أيار مي. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20 درجة، على الصعيد ملبن بتوصل 17. هيدي أقصى درجات الحرارة لليوم يوم الثلاثة. مرحبا لكم من جديد، وذكر مستمعينا أنه حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. مشوار Drive Time Program بلش هلا وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. رح نترافق مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية بالإضافة لكل الأغاني الجديدة رح نتوقف ونتعرف عليها سوا. رح نكون مع آخر

0: الخامسة والنصف صباحا في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز الأخبار معك لميس زين الدين، مرحبا.
2: صباح الخير هادي، أهلا بكم مستمعينا. والبداية من تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه علق هجوما مزمعا على إيران للسماح بسير المفاوضات، محذرا في الوقت نفسه من شن هجوم شامل واسع النطاق على طهران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. ترامب أوضح أن طلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر والسعودية كما الإمارات، مؤكدا أن الاتفاق المأمول به يجب أن يضمن عدم حيازة إيران السلاح النووي من دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية. في الجانب الإيراني، شدد رئيس البلاد مسعود بيزشكيان على أن الحوار لا يعني الاستسلام، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى بأي حال من الأحوال عن الحقوق المشروعة للشعب والبلاد. من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن آراء طهران نقلت إلى الجانب الأمريكي عبر باكستان من دون أن يقدم أي تفاصيل. مصدر باكستاني أكد من جهته أن إسلام أباد نقلت أحدث مقترح إلى واشنطن، مشيرا إلى أن الطرفين يواصلان تغيير شروطهما. في شأن الملاحة عبر مضيق هرمز، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تشكيل هيئة جديدة لإدارة المضيق. في الأثناء، قال الحرس الثوري الإيراني أن كابلات الألياف الضوئية للإنترنت التي تمر عبر مضيق هرمز يمكن أن تخضع لنظام تصاريح. الحرس الثوري الإيراني أعلن أيضا استهداف جماعات مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في محافظة كردستان غربي إيران قرب الحدود مع العراق. إلى لبنان، وفي ظل مواصلة إسرائيل لضرباتها التي أسفرت عن أكثر من 3000 قتيل منذ 2 مارس، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب في بلاده. تأتي تصريحات عون قبيل اجتماع مفترض لوفود عسكرية من لبنان وإسرائيل نهاية الشهر الحالي في الولايات المتحدة، فضلا عن جولة مباحثات جديدة مطلع الشهر المقبل. في شأن مرتبط بغزة، اعترضت القوات الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملا مساعدات لقطاع غزة، وفق ما أكد المنظمون. ويعد أسطول الصمود العالمي ثالث مبادرة خلال عام تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على القطاع الذي يعاني من نقص حاد في المواد الأولية. إلى الولايات المتحدة، حيث قتل 3 في إطلاق نار جماعي على مسجد داخل مركز إسلامي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وفق ما أفادت الشرطة. نهاية هذا الموجز.
0: شكرا لميس.
3: Good afternoon. Starting off in Sydney and Homebush West, Centenary Drive is heavy southbound approaching Arthur Street. In the CBD, traffic is easing northbound on the Sydney Harbour Bridge after an earlier broken down truck. Otherwise, in Melbourne, you've got a crash on the Western Freeway outbound after Leakes Road. It's closing out the left-hand lane and delays are heavy back onto Deer Park Bypass. Another crash on the Ring Road Greens abound just before Pascavel Road. That one's got delays back to Airport Drive. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي أوصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20-17 على الصعيد ملبن يوم الثلاثاء اليوم 19 من شهر ماي أيار. بذكر مستمعينا أنه حالة طقس قدمت لكم برعاية شركة عشتار بتلاقون على 95 وي ستريت فيفيلد. نقلا عن شرطة فيكتوريا تم إلقاء القبض على 30 شخص بين حدود ولاية فيكتوريا وولاية نيو ساوث ويلز لحيازتهم على المخدرات والأسلحة. بونسوار من عنا من عون من راديو 2ME.
1: Summer is 2ME.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC. كن بأمان من أجل الجميع.
0: عبر أثير راديو 2ME نتوجه لجولتنا الغنائية، ورح نبلشها مع الفنان وائل الجسار.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع ونتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 مساء.
1: عبر راديو تو أمي أستراليا
2: يا دلعك يلي مدلع
1: هشام الحج
3: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمي.
5: موجود بالغني.
3: Only on 2ME.
6: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
7: أكثر من 30 سنة
6: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
8: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222، خلف KFC.
3: Get the news first from 2ME.
12: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
13: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: النازحين في بيروت بين الحلول والأزمة.
15: مساء الخير ليبان ورما من صوت لبنان، مع تحية دعاء حمصي فرح، رانيا عبيد وماريو سعادة.

0: عناوين لبانوراما.
1: عون يحدد إطار التفاوض. قانون العفو أمام اللجان المشتركة غدا. نقل النازحين من الواجهة البحرية لبيروت إلى أراض تابعة للبلدية واعتراضات. الوساطة الباكستانية تعمل على اقتراح إيراني جديد.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرت أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: تدخل الهدنة الممددة ل45 يوما كما في الهدنتين السابقتين في إيقاع عسكري أكثر سخونة ومشاهد مكررة من الإخلاءات والغارات ومسيرات حزب الله، لكنه أصبح مشهدا روتينيا يرافق عملية التفاوض الجارية التي تقف أمام الاجتماع المرتقب في البنتاغون في 29 الجاري بكثير من الاهتمام لمتابعة مناقشة حصرية السلاح ودعم الجيش. ويبكر حزب الله في توجيه الانتقادات إلى الاجتماع على غرار رفضه للمفاوضات، وفاته أن قرار الدولة واضح في التزام مسار التفاوض الذي سيبنى عليه. وما ليس مؤكدا في تثبيت وقف النار ينسحب أيضا على ملف العفو العام وضمان إقراره في اللجان المشتركة غدا، خصوصا بعد فشل اليسب صعب في دوره الخفي عن بري في الاجتماع الأول الذي عقده في مكتبه لتمرير صيغة لقانون العفو، وليس من أبلغ دليل إلا اعتذار نسبة وازنة من الكتل النيابية عن تلبية الدعوة التي لبها فقط نواب الثنائي وعدد من الدائرين في فلكهما، واستدعى الدعوة إلى اجتماع آخر عصر اليوم سعيا لإنقاذ ماء الوجه قبل اختبار الغد أمام اللجان المشتركة. لكن البداية من وجود النازحين في بيروت بين الحلول والأزمة.
0: فقد تفقد وزير الداخلية أحمد الحجار واجهة بيروت البحرية، حيث باشر الحرس البلدي لمدينة بيروت إزالة خيم النازحين الموجودة في المكان على أن يتم حصرها ضمن أرض تابعة لبلدية بيروت في المنطقة. وتمنى الحجار أن تنتهي هذه الأزمة قريبا وأن يتمكن الأهالي من العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن. تأتي هذه الخطوة بعد فترة من الرفض القاطع من قبل النازحين للانتقال إلى مراكز إيواء في الشمال أو في المدينة الرياضية، وبعد فشل مفاوضات وزارة الشؤون الاجتماعية ليأتي القبول بالانتقال بعد تدخل مباشر من حركة أمل وفق المعلومات. أما بالنسبة للنازحين السوريين الذين كانوا متواجدين في الموقع، فسيجري التنسيق بشأنهم مع الأمن العام، إما لتسهيل عودتهم إلى سوريا وتسوية أوضاعهم أو لنقلهم إلى مراكز إيواء أخرى.
1: تيار المستقبل استنكر القرار المتعلق بنقل النازحين من الواجهة البحرية لبيروت إلى أراض تابعة لبلدية العاصمة تبعد أمتارا قليلة عن موقعهم الحالي، معتبرا أن الخطوة جاءت نتيجة لرضوخ لأجندات سياسية وحزبية تعرقل نقلهم إلى مراكز الإيواء المعتمدة ولاسيما المدينة الرياضية. وأضاف تيار المستقبل إنه يرفض بشكل قاطع تحويل أي منطقة في بيروت إلى أمر واقع جديد يفرض على أهلها، منتقدا ما وصفه بالعشوائية والتخبط في إدارة ملف النزوح.
0: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه لم يكن لدى لبنان خيار إلا الذهاب إلى المفاوضات لإيقاف الحرب القائمة، وقال إن الحروب لم توصلنا إلى أي نتيجة على مر السنوات، معربا عن أمله في أن يتمكن من إنهاء الوضع القائم لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين. وشدد عون على أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية والمالية للبنان، أما ما يتم تناوله خلاف ذلك فهو غير صحيح. وقال واجبي وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب على لبنان وشعبه، لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل الكلفة بعد؟ وأوضح عون في خلال لقائه النائب ميشيل ظاهر مع وفد من الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين أنه سيواصل سعيه لدى المملكة العربية السعودية لفتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني. وأجرى عون مع السفير الفرنسي في بيروت إيرفي ماجرو جولة أفق تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات المتصلة بالمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية الجارية في واشنطن.
1: رئيس الحكومة نواف سلام استهل الاجتماع الوزاري الروتيني بإحاطة الوزراء بمسار المفاوضات الجارية، ولفت إلى استمرار متابعة الترتيبات العملية المتعلقة بوقف إطلاق النار في ظل الأوضاع الإقليمية الدقيقة. وزير الإعلام بول مرقس لخص المداولات:
2: رح يكون في جلسة لمجلس وزراء مبدئيا يوم الجمعة القادم على أن يثبت هذا الموعد في الساعات القليلة المقبلة. من ناحية الاعتداءات الإسرائيلية صار في استعراض للتطورات المتعلقة بها، ولكن أيضا صار في تأكيد على طلب لبنان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل زيارة لبنان في القريب العاجل من أجل إقامة بعثة تقصي حقائق تمهيدا لعرض الموضوع من قبل لبنان على مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
0: حذر النائب حسين الحاج حسن من مسار أمني يجري التحضير له في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والذي من المقرر أن يبدأ في 29 من الشهر الحالي، معتبرا أنه يشكل خطرا على لبنان. وأضاف أن هذا المسار تريده أمريكا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة، مشددا على مخاطره على لبنان كله. واعتبر أن من يعتقد إمكانية تمرير اتفاق جديد على غرار 17 أيار هو واهم، ووجود جهات لبنانية وازنة ترفض التطبيع والسلام مع إسرائيل.
1: التحضيرات تتواصل في لبنان وإسرائيل لاجتماعات البنتاغون. ماذا في رسالة واشنطن؟
3: رسالة واشنطن:
4: في 29 من الجاري يعقد الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون برعاية أمريكية، وسيمثل لبنان فيه وفد عسكري من قيادة الجيش وآخر من قيادة الجيش الإسرائيلي، وللمؤسسة العسكرية قراءتها الخاصة وبرنامجها الخاص، ولا يمكن أن تختلف المقاربة العسكرية عن السياسية لأن القرار السياسي، وإلا يكون لبنان بدولتين ودويلة أقوى منهما. لكن في الواقع سيمون كرم وندى حمادي معوض هما أقوى بالمفاوضات مما سيكون عليه وفد الجيش الذي سيفرض الوفد العسكري الإسرائيلي تفوقه غامزا من قناتين: أن تقارير الجيش حول تنظيف الجنوب لم تكن دقيقة، وأن الجيش انسحب من مواقعه في الجنوب لحظة دخول الإسرائيلي إليها تاركا الساحة لحزب الله. وهاتان الواقعتان سيستفيد منهما الحزب إلى أقصى حدود. وحتى موعد الاجتماع يدرس الجيش الإسرائيلي توسعة الحرب البرية في ظل غياب حل لمسيرات حزب الله، علما أن مفاوضات واشنطن توصلت إلى طرح فكرة إنشاء آلية تنسيق عسكري بإشراف أمريكي، وهذا هو مغزى اجتماع البنتاغون. ما يطلبه لبنان هو وقف النار والانسحاب الإسرائيلي قبل أي شيء آخر، وما تطلبه إسرائيل هو الانسحاب من الجنوب بعد نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. وما قضي به أن لبنان أجبر على التنسيق الأمني في البنتاغون بين الجيشين، وأن إسرائيل أجبرت على دور مركزي للميكانيزم في الاتفاق الأمني المرتقب، علما أنها تريد تعاونا ثنائيا مع الجيش اللبناني دون المرور بالميكانيزم. ما تريده إسرائيل هو أن يكون الجيش اللبناني حرس حدود لها ضد هجمات حزب الله، وما يريده الجيش اتفاقا سياسيا في لبنان يحصن مفاوضاته في البنتاغون.
0: في التطورات الميدانية، جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره هذا المساء إلى سكان البرج الشمالي بالإخلاء ليستهدف البلدة منذ بعض الوقت، وكان ظهرا قد أنذر إضافة إلى البرج الشمالي بلدتي حروف ودبعال أعقبها بسلسلة غارات على هذه المناطق، وتركزت الغارات على كفرة وصديقين والبزورية والنبطية وزبدين وكفر رمان ودير عامس ومعركة وحنوي، كما استهدف القصف المدفعي سهل لخيام وأرنون وأطراف زبدين باتجاه شوكين بالإضافة إلى بلدة لشحور. وفي البقاع أعلنت وزارة الصحة أن الغارة الإسرائيلية على بلدة دورس بعلبك أدت إلى سقوط قتيلين.
1: ميليشيا حزب الله المحظورة أعلنت عن استهداف جرافة إسرائيلية عند مجرى النهر في محيط دير سريان بمسيرة، بالإضافة إلى منصة للقبة الحديدية في غابات الجليل بمسيرة انقضاضية، وتجمع للقوات الإسرائيلية في بلدة رشاف بصلية صاروخية. وأعلنت عن استهداف آلية اتصالات للجيش الإسرائيلي عند خلة راجل راج في بلدة دير سريان. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق حزب الله لحوالي 10 صواريخ استهدفت القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكدة عبور صاروخين باتجاه الداخل، حيث اعترضت الدفاعات الجوية أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط الشظايا في مستوطنة شميرة. وفي الداخل الإسرائيلي، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن سكان الجليل الغربي يعتزمون تنفيذ تظاهرة غدا في نهرية احتجاجا على تهديد الطائرات المسيرة.
0: وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه قضى على وائل عبد الحليم قائد حركة الجهاد لمنطقة البقاع في الغارات التي استهدفت البقاع أمس. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف في الساعات 24 الفائتة أكثر من 30 موقعا تابعا لحزب الله، وقتل عددا من عناصره في جنوب لبنان.
1: عشية اجتماعات اللجان المشتركة للبحث في قانون العفو، شهد مكتب أبو صعب اجتماعين، إلا أنهما لم يكونا حاسمين في ملف العفو، وتوقع أبو صعب أن يقر القانون غدا.
5: أنا برد على إقرار قانون والعالم تحكم علينا بالقانون اللي بده يطلع، ولما يطلع هيك قانون الكل حيخجل من نفسه. الفتنة الداخلية ما بتعطينا قانون، صيانة وحدتنا بالداخل تعطينا قانون، الأشخاص اللي عم ينحكى عنهم نحن طلبنا منهم يجوا وطلبنا منهم أنه يكونوا موافقيننا ويمشوا معنا بمطالب النواب اللي قاعدين هون ووافقونا عليها للأمانة. بالتالي اللي بدي أقولكم إياه، الرئيس بري حريص كان أنه يعمل هيئة مكتب مجلس بكرة ليعمل هيئة عام من نهار الخميس لينقر القانون قبل عيد الأضحى. هيدا شخص بده يعرقل ولا شخص بده يسهل؟ أنا بترك لكم لقلكم تحكموا، وبرجع بقول بفهم الزملاء النواب اللي ما كانوا حاضرين ممتعضين، حقهم ما يحضروا، حقهم ينتقدوا. آخر شيء بتحكموا كلكم على صياغة القانون لما تطلع وبتزينوا شو كان وشو رح بيصير. والسلام عليكم.
0: أجواء الجلسة الأولى وأبرز المواقف السياسية من قانون العفو العام مع مجدولين عيد.
6: على الرغم من التباينات الحادة بين الكتل، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس النيابي إلى اجتماع عند 5:30.
7: In Sydney, West Ryde, you got a breakdown on Victoria Road, westbound at Wharf Road. In Darlinghurst, the Eastern Jupiter is busy southbound towards Moore Park exit. Otherwise, in Melbourne, you've got a crash on the Western Freeway outbound at Leakes Road. It's closing out the left-hand lane and delays are heavy back to Robinson's Road on the Deer Park bypass. And look out for reports of a crash on the Monash Freeway outbound for High Street. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: من جولة أخبار الساعة 4 تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. رح نتعرف على أحوال طقسنا لليوم بسيدني يوم الثلاثاء اليوم 19 من شهر ماي أيار، بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة على صعيد ميلبن 17. برعاية شركة عشتار، حالة الطقس قدمت لكم شركة عشتار، عندنا خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة، بتلاقون على 95 Way Street في فيلد. رح نبلش هالساعة مع الفنان الشامي، نرجع منكمل مع الفنان كاظم الساهر، وعندي كمان الفنان رضا. هون راديو 2ME، مساء الخير.
9: ظنيتك سلم ما بيمين.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate St. Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رقص على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولة أخبار الأربعة ونص منتبعها سوا عبر أثير راديو 2MA. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits. سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. First. 2ME Australia.

0: ABC News.
1: Sarah Amir with the top stories. A Southwest Sydney man accused of murdering his wife and two sons has had his case heard in court. The 47-year-old, facing three counts of murder, has been formally refused bail. He was arrested last night after his wife and two sons, aged 12 and 4, were found dead inside their Campbelltown home. The man will remain in custody until his next court appearance in July. The Federal Treasurer is continuing to defend changes to negative gearing and the capital gains tax discount in this year's budget, insisting they were necessary. Jim Chalmers says the changes will move investors away from tax-based decision-making towards more productive investments like new housing and the stock market. There's been a coordinated social media campaign by a number of businesses criticising the reforms. The startup sector wants to be carved out, with leading figures warning any alterations will send investment overseas. And two teenage shooters have killed three men in a suspected hate crime at a mosque in the US state of California. Police say they found the three victims outside the Islamic Center of San Diego before uncovering the bodies of the suspects, aged 17 and 18, in a vehicle parked near the mosque. It's believed they died from self-inflicted gunshot wounds. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: أهلا بكم فترة صباح الفوز مدكات متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة وإليكم أبرز العناوين. دونالد ترامب يقول إنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء بناء على طلب قادة من الخليج، مشيرا إلى تطور إيجابي جدا في المحادثات، وإيران ترد على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور الصين مساء اليوم ويلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ الأربعاء، أياما فقط بعد زيارة دونالد ترامب لبكين، وخط أنابيب غاز بين روسيا والصين من بين المواضيع على الطاولة. الرسائل من وراء الزيارة نحللها مع رمتان عويطية خلال هذه النشرة. فرق طبية تسابق الزمن لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو مع وفاة قرابة 120 شخصا، ومنظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية عامة بسبب إحدى سلالات إيبولا التي لا علاج أو لقاح لها. وتتابعنا خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا. في العراق، بعد كشف قاعدة عسكرية سرية إسرائيلية ثانية ورصد السعودية طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية، هل بغداد في مأزق؟ نطرح السؤال على ضيفنا من العاصمة العراقية. نرى كذلك نتائج زيارة وزير العدل الفرنسي داغمانا إلى الجزائر. في أخبار الاقتصاد نتابع تطور أسعار النفط التي هي من بين مواضيع اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع المتواصل في باريس اليوم، ونتابع أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع سحر طارق. وفي الرياضة، أرسنال قاب قوسين وأدنى من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، ومفاجأة في تشكيلة منتخب البرازيل للمونديال بعودة نيمار، وأخبار أخرى فابقوا معنا.

0: فصل جديد في مسلسل التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي أعلن أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول في الخليج هي قطر والسعودية والإمارات، وأكد أن مفاوضات جدية تجرى مع طهران. وكانت إيران قد شددت على أنها مستعدة تماما لأي طارئ.
1: هل هو تراجع في قراره كما جرت العادة أم مناورة سياسية منها لدفع المفاوضات قدما؟ مساء هذا الاثنين صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه علق هجوما كان مقررا ضد إيران يوم الثلاثاء.
2: كنا نستعد لشن هجوم واسع النطاق يوم الثلاثاء. طلبت مني السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى تأجيل هذا الهجوم ليومين أو ثلاثة أيام، وهي فترة قصيرة لأنهم يعتقدون أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق. إذا استطعنا فعل ذلك دون أن تحصل إيران على أسلحة نووية، فأعتقد أنه إذا كانوا راضين فسنكون راضين أيضا.
1: لا تفاصيل إضافية حتى الآن إذن، سوى أن المفاوضات لا زالت متواصلة من دون الكشف عن أي معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، في حين تبقى مواقف الطرفين متباعدة خصوصا بشأن الملف النووي والعقوبات المفروضة على طهران، إضافة إلى التعويضات التي تطالب بها إيران على خلفية الحرب. وفي المقابل تؤكد إيران أنها مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة.
3: الحوار لا يعني الاستسلام، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدخل الحوار بكرامة واقتدار وفي إطار احترام حقوق الأمة، ولن تتخلى بأي حال من الأحوال عن الحقوق المشروعة للشعب والبلاد.
1: هذه التصريحات الجديدة من الرئيس الأمريكي تأتي بعد منشورات شديدة التهديد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهر فيها الرئيس الأمريكي وكأنه يضع إصبعه على الزر النووي مستعدا لضرب إيران.
0: والصراع الحالي بين إيران والولايات المتحدة له تداعيات على العراق، وقد تضع في مأزق الحكومة المشكلة حديثا برئاسة علي الزيدي. وفي أحد أولى بيانات الحكومة الجديدة أكدت وزارة الخارجية العراقية أمس أن الدفاعات الجوية لم ترصد مسيرات قالت السعودية إنها اعترضتها وإنها أتت من الأجواء العراقية. الرياض كانت قد أكدت الأحد احتفاظها بحق الرد على ذلك الهجوم. من جانب آخر، كشف مسؤولون عراقيون في الأيام الأخيرة كشفوا عن وجود قاعدة إسرائيلية سرية ثانية كانت في صحراء العراق واستخدمت في العمليات ضد إيران، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها. معنا الآن من بغداد السيد بسام القزويني، باحث في العلوم السياسية متخصص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. سيد بسام، أهلا بك على قناة فرانس 24. إذا تتزايد التساؤلات حول ما حصل في العراق مع القاعدتين العسكريتين السريتين اللتين إذن أقامتهما إسرائيل في صحراء النجف، هل هناك بالنسبة لكم رغبة سياسية في العراق في توضيح ما حصل، توضيح ما إذا كان هناك غض نظر عن الأنشطة الإسرائيلية، أم أن لا فائدة سياسية حاليا من التحقيق في الموضوع؟
4: صباحكم سعيد. لنبدأ بالطرفين، العراق وإسرائيل. العراق بالتأكيد هنالك جماعات موالية لإيران هي دائما ما تقفز على الدولة، وبالتالي أثناء أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران استطاعت إضعاف مؤسسات الدولة عبر التخوين والتشويه ومحاولات جر العراق إلى تلك الحرب، مما أضعف أداء الأجهزة المختصة أو مؤسسات السيادة المرتبطة بالدولة. على في المقابل، في الجانب الآخر، إسرائيل بالتأكيد هي تسعى إلى تآكل النزعة النضالية لدى القوات المسلحة العراقية عبر نشر هذه الأخبار خلال 10 أيام تتحدث عن قاعدتين، ومن ثم تجول صحفي إسرائيلي في مواقع دينية عراقية. هي تريد تحقيق غاية بتآكل تلك النزعة، وأيضا لضرب الفصائل المسلحة إعلاميا من جانب، ومن جانب آخر أعتقد بأن إسرائيل أخفقت في تثبيت تلك القاعدة التي سرعان ما تراجعت وانسحبت بعد كشفها من قبل مصدر اتصل بالقوات الأمنية العراقية. لهذا هي تحاول الدفع بعجلة العراق إلى عتبة مختلفة. أيضا تحدث عن أن العتبة الجديدة، كان هناك من يتحدث عن أن العراق قد يكون هو في الوجبة التالية ما بعد إيران إذا ما تطورت الحرب في المنطقة، لكن يبدو الآن إسرائيل تجهز أو تدفع من العراق لأن يكون ضمن الصف الإيراني، ولهذا أعتقد في القوات الأمنية العراقية والقوات المسلحة سارعت باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر عمليات مسوح في تلك الصحراء وعمليات تنسيق مشترك.
0: لكن بالنسبة للحكومة العراقية الجديدة التي تشكلت بشق الأنفس، هل ما يحصل الآن مع هذه التسريبات، مع ما يحصل مع السعودية مثلا، هل هي قد تدخل في مأزق؟
4: بالتأكيد هي أقرب ما يمكن إلى حافة الهاوية بعد أن دعمت تلك الحكومة من قبل الدول الإقليمية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تريده الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، بدليل أن عملية استهداف السعودية جاءت بعد أقل من 24 ساعة من دخول الزيدي إلى قصر الحكومة، أي أن هناك فصائل تريد القول بأن العراق لا يتحكم به ولا يحكمه أي قوى سياسية ولا أي شخصية سوى النفوذ الإيراني، وتريد إرسال أيضا رسائل داخلية بأنها ما زالت عنيدة في قرارها وأنها تريد المشاركة في الكابينة الوزارية بعد تأجيل نصفها أو قرابة النصف أو أقل إلى إشعار آخر. هذه ضغوط ذات رسائل باتجاهات مختلفة، باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وباتجاهات أيضا باتجاه دول الخليج وأيضا باتجاه الداخل العراقي. لهذا العراق الآن مطالب بأن يكشف حقائق تلك العملية على أقل تقدير بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع الجهات ذات العلاقة وأيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تمتلك مع العراق أو ليجمعهما اتفاقية إطار استراتيجي وتعاون أمني لملاحقة داعش والتنظيمات الإرهابية، وهنالك تحول أيضا تدفع به الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل العراقي، وهو اعتبار الفصائل المسلحة في العراق هي فصائل إرهابية، وجاء ذلك بناء على عدة تدوينات وتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأيضا دعم ذلك من قرار من المجلس الوزاري الأمن الوطني العراقي الذي اعتبر تلك الاعتداءات التي تطلق من الأراضي العراقية باتجاه دول الخليج بالإرهابية. إذن هنا تطور وتحول في هذا الموقف، والذي ممكن إذا ما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية على التنسيق مع العراق ودول المنطقة والضغط أيضا على العراق يمكن أن تصل إلى إجراء تغييرات طفيفة على أقل تقدير في بعض الأمور.
0: سيد بسام القزويني الباحث في العلوم السياسية المتخصص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. وبعد إعلان الولايات المتحدة تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران، تراجعت قليلا أسعار النفط في تعاملات هذا الصباح. برميل خام برنت يبلغ قرابة 110 دولارات. موضوع إمدادات النفط.
5: Starting off in Sydney on the M4 motorway in Maryland, you've got a broken down truck westbound approaching Coleman Street. In West Ryde, a breakdown of Victoria Road westbound at Wharf Road. Otherwise, in Melbourne, you've got a crash on the Princes Freeway outbound after the Westgate Freeway. It's closing out the right-hand lane and delays are back to Millers Road on the Westgate Freeway and also on the Ring Road to Fitzgerald Road. Another crash on the Hume Freeway outbound after Cooper Street. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. عندي الفنانة سارية السواس، عندي الفنان عمرو دياب والفنانة نجوى كرم. جولتنا الغنائية بنستمع لها عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.

0: جولتنا الغنائية متوجه لأهالينا بملبن. بملبن الازدحام على وسائل النقل في ملبن خصوصا القطارات هو الأعلى منذ 6 سنوات. ليش؟ لأنها مجانية لحديت هلأ. الازدحام على وسائل النقل في ملبن كالقطارات والباصات هو الأعلى منذ العام 2020 خصوصا عند الذهاب إلى مدينة ملبن السيتي صباحا. والسبب ببساطة لأن حكومة فيكتوريا جعلت وسائل النقل العام مجانية بالولاية حتى نهاية هذا الشهر. بونسوار لكم جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.
1: Breakfast with Claude back again from 5 AM tomorrow morning on 2ME.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: كتير من الإذاعات سياستهم النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل منكم ولألكم.
0: بنتوجه لفاصل استراحة قصير ومن بعد منها بنروح لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتميم الساعة 5. بونسوار لألكم من استديوهات راديو 2ME.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
5: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
6: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: النازحين في بيروت بين الحلول والأزمة.
11: مساء الخير لبنوراما من صوت لبنان، مع تحية دعاء حمصي فرح، رانيا عبيد وماريو سعادة.

0: عناوين لبانوراما.
1: عون يحدد إطار التفاوض. قانون العفو أمام اللجان المشتركة غدا. نقل النازحين من الواجهة البحرية لبيروت إلى أراض تابعة للبلدية واعتراضات. الوساطة الباكستانية تعمل على اقتراح إيراني جديد.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرت أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: تدخل الهدنة الممددة ل45 يوما كما في الهدنتين السابقتين في إيقاع عسكري أكثر سخونة ومشاهد مكررة من الإخلاءات والغارات ومسيرات حزب الله، لكنه أصبح مشهدا روتينيا يرافق عملية التفاوض الجارية التي تقف أمام الاجتماع المرتقب في البنتاغون في 29 من الجاري بكثير من الاهتمام لمتابعة مناقشة حصرية السلاح ودعم الجيش. ويبكر حزب الله في توجيه الانتقادات إلى الاجتماع على غرار رفضه للمفاوضات، وفاته أن قرار الدولة واضح في التزام مسار التفاوض الذي سيبنى عليه. وما ليس مؤكدا في تثبيت وقف النار ينسحب أيضا على ملف العفو العام وضمان إقراره في اللجان المشتركة غدا، خصوصا بعد فشل الياس بوصعب في دوره الخفي عن بري في الاجتماع الأول الذي عقده في مكتبه لتمرير صيغة لقانون العفو، وليس من أبلغ دليل إلا اعتذار نسبة وازنة من الكتل النيابية عن تلبية الدعوة التي لبها فقط نواب الثنائي وعدد من الدائرين في فلكهما، واستدعى الدعوة إلى اجتماع آخر عصر اليوم سعيا لإنقاذ ماء الوجه قبل اختبار الغد أمام اللجان المشتركة. لكن البداية من وجود النازحين في بيروت بين الحلول والأزمة.
0: فقد تفقد وزير الداخلية أحمد الحجار واجهة بيروت البحرية، حيث باشر الحرس البلدي لمدينة بيروت إزالة خيم النازحين الموجودة في المكان على أن يتم حصرها ضمن أرض تابعة لبلدية بيروت في المنطقة. وتمنى الحجار أن تنتهي هذه الأزمة قريبا وأن يتمكن الأهالي من العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن. تأتي هذه الخطوة بعد فترة من الرفض القاطع من قبل النازحين للانتقال إلى مراكز إيواء في الشمال أو في المدينة الرياضية، وبعد فشل مفاوضات وزارة الشؤون الاجتماعية ليأتي القبول بالانتقال بعد تدخل مباشر من حركة أمل وفق المعلومات. أما بالنسبة للنازحين السوريين الذين كانوا متواجدين في الموقع فسيجري التنسيق بشأنهم مع الأمن العام، إما لتسهيل عودتهم إلى سوريا وتسوية أوضاعهم أو لنقلهم إلى مراكز إيواء أخرى.
1: تيار المستقبل استنكر القرار المتعلق بنقل النازحين من الواجهة البحرية لبيروت إلى أراض تابعة لبلدية العاصمة تبعد أمتارا قليلة عن موقعهم الحالي، معتبرا أن الخطوة جاءت نتيجة لردوخ لأجندات سياسية وحزبية تعرقل نقلهم إلى مراكز الإيواء المعتمدة ولاسيما المدينة الرياضية. وأضاف تيار المستقبل إنه يرفض بشكل قاطع تحويل أي منطقة في بيروت إلى أمر واقع جديد يفرض على أهلها، منتقدا ما وصفه بالعشوائية والتخبط في إدارة ملف النزوح.
0: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه لم يكن لدى لبنان خيار إلا الذهاب إلى المفاوضات لإيقاف الحرب القائمة، وقال إن الحروب لم توصلنا إلى أي نتيجة على مر السنوات، معربا عن أمله في أن يتمكن من إنهاء الوضع القائم لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين. وشدد عون على أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية والمالية للبنان، أما ما يتم تناوله خلاف ذلك فهو غير صحيح. وقال واجبي وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب على لبنان وشعبه، لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل الكلفة بعد؟ وأوضح عون في خلال لقائه النائب ميشيل ظاهر مع وفد من الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين أنه سيواصل سعيه لدى المملكة العربية السعودية لفتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني. وأجرى عون مع السفير الفرنسي في بيروت إيرفي ماجرو جولة أفق تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات المتصلة بالمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية الجارية في واشنطن.
1: رئيس الحكومة نواف سلام استهل الاجتماع الوزاري الروتيني بإحاطة الوزراء بمسار المفاوضات الجارية، ولفت إلى استمرار متابعة الترتيبات العملية المتعلقة بوقف إطلاق النار في ظل الأوضاع الإقليمية الدقيقة. وزير الإعلام بول مرقس لخص المداولات:
2: رح يكون في جلسة لمجلس وزراء مبدئيا يوم الجمعة القادم على أن يثبت هذا الموعد في الساعات القليلة المقبلة. من ناحية الاعتداءات الإسرائيلية صار في استعراض للتطورات المتعلقة بها، ولكن أيضا صار في تأكيد على طلب لبنان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل زيارة لبنان في القريب العاجل من أجل إقامة بعثة تقصي حقائق تمهيدا لعرض الموضوع من قبل لبنان على مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
0: حذر النائب حسين الحاج حسن من مسار أمني يجري التحضير له في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والذي من المقرر أن يبدأ في 29 من الشهر الحالي، معتبرا أنه يشكل خطرا على لبنان. وأضاف أن هذا المسار تريده أمريكا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة، مشددا على مخاطره على لبنان كله. واعتبر أن من يعتقد إمكانية تمرير اتفاق جديد على غرار 17 أيار هو واهم، ووجود جهات لبنانية وازنة ترفض التطبيع والسلام مع إسرائيل.
1: التحضيرات تتواصل في لبنان وإسرائيل لاجتماعات البنتاغون. ماذا في رسالة واشنطن؟ رسالة واشنطن:
3: في 29 من الجاري يعقد الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون برعاية أمريكية، وسيمثل لبنان فيه وفد عسكري من قيادة الجيش وآخر من قيادة الجيش الإسرائيلي، وللمؤسسة العسكرية قراءتها الخاصة وبرنامجها الخاص، ولا يمكن أن تختلف المقاربة العسكرية عن السياسية لأن القرار السياسي، وإلا يكون لبنان بدولتين ودويلة أقوى منهما. لكن في الواقع سيمون كرم وندى حمادي معوض هما أقوى بالمفاوضات مما سيكون عليه وفد الجيش الذي سيفرض الوفد العسكري الإسرائيلي تفوقه غامزا من قنتين. أن تقارير الجيش حول تنظيف الجنوب لم تكن دقيقة، وأن الجيش انسحب من مواقعه في الجنوب لحظة دخول الإسرائيلي إليها تاركا الساحة لحزب الله، وهاتان الواقعتان سيستفيد منهما الحزب إلى أقصى حدود. وحتى موعد الاجتماع يدرس الجيش الإسرائيلي توسعة الحرب البرية في ظل غياب حل لمسيرات حزب الله، علما أن مفاوضات واشنطن توصلت إلى طرح فكرة إنشاء آلية تنسيق عسكري بإشراف أمريكي، وهذا هو مغزى اجتماع البنتاغون. ما يطلبه لبنان هو وقف النار والانسحاب الإسرائيلي قبل أي شيء آخر، وما تطلبه إسرائيل هو الانسحاب من الجنوب بعد نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. وما قضي به أن لبنان أجبر على التنسيق الأمني في البنتاغون بين الجيشين، وأن إسرائيل أجبرت على دور مركزي للميكانيزم في الاتفاق الأمني المرتقب، علما أنها تريد تعاونا ثنائيا مع الجيش اللبناني دون المرور بالميكانيزم. ما تريده إسرائيل هو أن يكون الجيش اللبناني حرس حدود لها ضد هجمات حزب الله، وما يريده الجيش اتفاقا سياسيا في لبنان يحصن مفاوضاته في البنتاغون.
0: في التطورات الميدانية جدد الجيش الإسرائيلي انذاره هذا المساء إلى سكان البرج الشمالي بالإخلاء، ليستهدف البلدة منذ بعض الوقت.
4: Starting off in Sydney, Woolloomooloo, traffic lights are flashing yellow on William Street at Palmer Street. On the M4 motorway in Maryland, you've got a broken down truck westbound approaching Coleman Street. Otherwise, in Melbourne, there's some heavy delays following an earlier crash on the Princes Freeway outbound after the Westgate Freeway. Delays are back to Millers Road on the Westgate Freeway. And look out for a breakdown in Parkville and Elliott Avenue westbound prior to Flemington Road. Test drive and buy a Mahindra XUV700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: العودة لمتابعة مشوار الدرافت تايم بروجرام، بدي أوصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا. تعرفنا على آخر وأهم التطورات المحلية والعالمية لتمام الساعة 5 من الأخبار دايما بكل ساعة على رأس الساعة، وعبر أثير راديو 2ME بنتابع جولة إخبارية مفصلة محلية وعالمية. وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. رح نتعرف مستمعينا هلأ على أحوال طقس على يوم الثلاثاء اليوم 19 من شهر ماي أيار. بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 20 درجة 17 على صعيد ميلبن. برعاية شركة عشتار حالة الطقس تقدمت لكم. شركة عشتار بتلاقون على 95 وي ستريت فيفيلد. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. رح نبلش الساعة مع جولتنا الغنائية. Bonsoir.

0: متابعي مشوار درايف تايم بروجرام، تحياتي المسائيه لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 اي ام. نروح للسائقين في ولايه جنوب استراليا، فاهمين الموضوع خطا. نعم، اهداف الاحصائيات عم يخبرونا هالاحصائيات عادي انه كاميرات مراقبه استخدام الموبايل اثناء القياده اظهرت اكثر من 40 الف مخالفه خلال السنه الماليه الحاليه، يعني الـ2025-2026، حيث وصل حجم الغرامات إلى أكثر من 26 مليون دولار أسترالي. الآلاف المخالفات جاءت بسبب عدم مسك الموبايل باليد، عدد كبير منها جاءت بسبب وضعه على أجزاء من الجسم. القانون واضح، عدم وضع الموبايل المحمول على أي جزء من الجسم أثناء القيادة. بونسوار، من عنا من هون من راديو 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصايرة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصايرة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726. عشتار.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
0: نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الثلاثة، اليوم 19 من شهر أيار ماي. متوجه لعندي فناني نوال الزغبي، نرجع نكمل مع الفناني عبير نعمي عبر أثير راديو 2ME 1630 AM.

0: جولة إخبارية لتمام 5:30 من ويفي كنفية عبر أثير راديو 2ME. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النقاب المياه.
2: No one but no one does it like we do.
3: First,
2: 24/7 on the hour. 2ME News.
3: First and free.
4: المفاتيح موجودة. المحفظة موجودة. السرعة. حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
5: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour.
3: First.
2: 2ME Australia News.
6: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
7: سميرة والنبي.
6: وفي عناوين هذه النشرة، طهران تعلق على المفاوضات مع واشنطن وتعلن رسميا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. توتر بين بغداد والرياض غدا استهداف الميليشيات للأراضي السعودية. الرئيس اللبناني يقول إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب، وإسرائيل تهاجم عشرات المواقع في جنوب لبنان. تركيا تندد بالسيطرة على أسطول الحرية أو أسطول الصمود المتجه لغزة وتصف الخطوة بالقرصنة.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. غدا تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طهران. أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يروم إنهاء الحرب، قائلة أن التواصل مستمر مع واشنطن، وذلك على الرغم

0: من التقارير الإعلامية التي وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة. من طهران علي الباشا.
1: في حال انتهج الطرف الآخر نهجا جنونيا سيكون ردنا حاضرا، وقواتنا المسلحة ستكشف للعدو عن مفاجآت أعدتها له. بهذه الكلمة رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على التهديدات الأخيرة التي أتت على لسان الرئيس الأمريكي. تصعيد في التصريحات يأتي في وقت كشفت فيه وكالة أنباء فارس عن المطالب الأمريكية والتي تبدو بعيدة كل البعد عن المطالب الإيرانية. إسماعيل بقائي أكد أن المطالبة برفع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الخارجية هي حق إيراني لن يغيب عن أي طاولة للمفاوضات، وأضاف أن تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو حق تضمنه لإيران اتفاقية الضمانات الشاملة الدولية، وطهران ليست بحاجة إلى مباركة واشنطن أو اعترافها بهذا الحق المنصوص عليه في القوانين الدولية. وأشار إلى أن طهران تتابع ملف الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تعرضت لها جراء العدوان الأمريكي عبر المجاري القانونية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
0: هذا وفي موضوع متصل، دانت العديد من الدول العربية اليوم استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق يوم أمس، وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات السعودية. الرياض أعلنت الاحتفاظ بحق الرد الذي قد يصل حتى قطع العلاقات الدبلوماسية مع العراق بحسب المراقبين، والميليشيات بدورها هددت بالرد على السعودية، فيما الحكومة العراقية تعمل جاهدة على تسوية الوضع وتؤكد على العلاقات الدبلوماسية والشقيقة مع السعودية. نددت أنقرة بشدة باعتراض القوات الإسرائيلية قبل قبرص لعدد من السفن المنضوية من أجل أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة والذي انطلق من تركيا الأسبوع الماضي، وصفة ذلك بأنه عمل قرصنة. وطلبت الأمم المتحدة بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي إسرائيلي في القطاع وفي الضفة الغربية المحتلة على السواء. وفي جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عناصر من حزب الله كانوا ينفذون هجمات ضد قواته في المنطقة، وأشار إلى قصفه أكثر من 30 موقعا خلال 24 ساعة. إلى ذلك أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب ضد بلاده بالطرق الدبلوماسية. هذا والشمال لبنان وجنوب لبنان والمشهد في المنطقة وخاصة إيران لم تغيب عن اجتماعات الأمنية في إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يحدثنا عنه زياد حلبي من القدس.
2: في إسرائيل تتزايد التقديرات بأن أي قرار أمريكي بالعودة إلى الحرب على إيران سيكون عبارة عن عملية مشتركة مع إسرائيل تستهدف منشآت الطاقة والبرنامج النووي الإيراني، وتخشى أوساط إسرائيلية مع ذلك أن يلجأ الرئيس الأمريكي إلى هجوم مكثف يستمر يوما أو يومين فقط لفرض وقف للحرب بشروط أمريكية ومنع الانزلاق إلى مواجهة طويلة. وفي تطور لافت، ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة المحاكمة بذريعة أسباب أمنية قبل أن يتبين أن الأمر مرتبط بإدارة عملية سيطرة الجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية التركي المتجه إلى قطاع غزة. وعلى جبهة لبنان، يبدي الجيش الإسرائيلي استياء من قرار إدارة ترامب تمديد وقف إطلاق النار 45 يوما إضافية، فيما تؤكد إسرائيل أنها ستواصل الغارات والهجمات كما في السابق، معتبرة أن التهدئة الحالية لا تغير قواعد الاشتباك في الجبهة الشمالية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: يجتمع وزراء مالية دول مجموعة السبع هذا اليوم وغدا في العاصمة الفرنسية باريس في محاولة للتوصل إلى أرضية مشتركة لمواجهة الاختلالات الاقتصادية العالمية. تأتي هذه القمة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين وعقده قمة مع الزعيم الصيني والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة تذكر على الصعيد الاقتصادي. تجري القوات الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر والتي تسيطر على جنوب وشرق البلاد مناورات عسكرية، يؤكد مسؤولون عسكريون أنها الأكبر في تاريخ الجيش في استعراض للقوة، يبعث رسالة حازمة إلى كل الجهات المعادية والصديقة على السواء. إلى اللقاء.
3: In Sydney and Pagewood, you got a breakdown on Wentworth Avenue eastbound at Banks Avenue. In North Sydney, you got delays following an earlier breakdown northbound on the Warringa Freeway just passing the Mount Street overpass. One lane is still closed. Otherwise, in Melbourne, keep an eye out for a breakdown in Parkville and Elliott Avenue westbound prior to Flemington Road. It's taking out the left-hand lane. And a truck rollover in Docklands on Warrantry Way southbound at the Westgate Freeway. It's closing out the left-hand lane. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من جولتنا الإخبارية لتمام الخمسين ونص عرفنا على حركة السير والتروقات. أصل اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة لعشرين 17 على الصعيد ملبن يوم الثلاثة اليوم, أو فيني أقول أمسية الثلاثة وبداية أمسية السعيدي لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. اليوم تاريخنا 19 من شهر ماي أيار. بنسمع الفنان ملحم زين, بنرجع منكمل مع الموسيقار ملحم بركات.

0: لمتابعه اخبارنا المحليه الاستراليه ونتابع برفقتكم مشوارنا المسائي مشوار درافت تايم بروجرام. تحياتي لكل الموجودين معنا. بذكر مستمعينا انه مشوار درافت تايم بروجرام معكم من يوم الاثنين ولغايه يوم الجمعه ببلش الساعه 3 من بعد الظهر وبضل مكمل معكم لغايه الساعه 8. اما مشوار التو ام اي وبرامج التو ام اي ما قال نهاية أبدا معكم على مدار الـ 24 على 24 ساعة متواصلين 7 أيام بالأسبوع. منروح لزعيم حزب الأحرار هو رئيس الوزراء المفضل لدى الأستراليين لحكم أستراليا. انقلاب 180 درجة سبحان مغير الأحوال هيك بس بدي أقول. أحدث الاستطلاعات أكيد استطلاعات الرأي أظهرت أنه زعيم حزب الأحرار أنجس تايلا هو رئيس الوزراء المفضل لحكم أستراليا وذلك على حساب ألبنيزي وفق الآتي: زعيم الأحرار المفضل بنسبة 33%، زعيم العمال ألبنيزي المفضل بنسبة 30%. وقبل شهرين بس ألبانيزي كان رئيس الوزراء المفضل لحكم البلاد وبفارق كبير جدا مع الأحرار، ولكن إعلان الميزانية وكسر الوعود الانتخابية من قبل ألبانيزي غيرت وجهة نظر الناس بألبانيزي. غلط، كله غلط بغلط، هيدي حكومتنا ونحنا ماشيين وراهم بالغلط. يعني شو وعلى عمياني على عمياني. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي ذات التو ام اي، يسعد لي مساكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا. اذا كنتوا ضمن الاراضي الاستراليه بدي لكم مساء النور واهلا وسهلا بتواجدكم، اما اذا كنتوا من خارجها بدي لكم بونجور واهلا وسهلا بتواجدكم. ان شاء الله يا رب تكونوا عم تقضوا برفقتنا وقت كتير حلو من عند الموسيقار ملحم بركات واخبارنا المحليه الاستراليه السياسيه. منروح لفاصل استراحه.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول. هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز بحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
1: عم تسأل انت وينك؟ عدو امي وحياة عينك.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي أوصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أي أم. خلال 4 أيام بس شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ألقي القبض على 993 شخص في عموم الولاية بتهم العنف الأسري في أكبر حملة خلال العام 2026، وبعدنا بالشهر الخامس. تخيلوا 993 شخص وكله من ولاية نيو ساوث ويلز وكله بتهم العنف الأسري. بونسوار.

جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME. مساء النور. Wake up.

0: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: First. 2ME Australia.

0: من الام تي في صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. رغم تمديد وقف اطلاق النار فان الانذارات تواصلت والغارات استمرت وسط ابقاء حزب الله على تصعيده، دا ان الجيش الاسرائيلي هو الوحيد القادر على وضع حد لممارسات حزب الله، مؤكدا انه لن يكون هناك هدوء في لبنان ما دام حزب الله موجودا على الارض. ورغم كل هذه التصريحات لا شيء يعلو فوق تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، فترامب كشف أنه قرر تأجيل الهجوم العسكري الذي كان مقررا ضد إيران اليوم بعد طلب مباشر من السعودية وقطر والإمارات، في وقت تتواصل فيه المفاوضات المكثفة للتوصل إلى اتفاق جديد بين أمريكا وإيران. ومن هنا البداية، فالمفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة، وبعد منشوره على تروث سوشيال قال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض إن المحادثات الجارية مع إيران تشهد تطورا، معربا عن أمله في أن تقود إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
1: Other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while. Because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal, and didn't work out, but this is a little bit different. Now, we're ready going tomorrow very big, and not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let Iran have a nuclear weapon.
0: من البيت الأبيض إلى كاليفورنيا، حيث قتل 5 أشخاص في هجوم استهدف المركز الإسلامي في المدينة، بينهم المهاجمان المراهقان. هذا وفتح تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية، في وقت أعرب الرئيس دونالد ترامب عن أسفه واصفا ما حدث بالمروع. هذا وكشف قائد شرطة سان دييغو أن الضباط كانوا تلقوا اتصالا من والدة أحد المراهقين قبل ساعتين من الهجوم لإبلاغهم عن اختفاء ابنها مع عدة أسلحة. وتوازيا، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران نقلت منصات إطلاق الصواريخ استعدادا لتجدد القتال، كما أعادت فتح عشرات المواقع الصاروخية. هذا وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران لن تتراجع تحت أي ظرف من الظروف عن الحقوق المشروعة للشعب والبلاد. وقد ذكرت وكالة مهر الإيرانية أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في أصفهان وفي جزيرة قشم قرب مضيق هرمز من دون معرفة الأسباب. إسرائيليا سموتريتش يسير على خطى نتنياهو جنائيا بالتحديد، فقد كشفت صحيفة يدعوت أحرونوت أن الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير المال سموتريتش على خلفية تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق مواطنين فلسطينيين، علما أن المحكمة الجنائية الدولية كانت أصدرت مذكرات توقيف رسمية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التشرين الثاني من عام 2024 للتهم نفسها. في المواقف المحلية وحول مدى الثقة بمساعي وقف إطلاق النار الفعلي بعد إعلان تمديده 45 يوما، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن الجديد في هذا الصدد هو انخراط أمريكي أكثر من السابق في جهود تثبيته. سلام في حديث صحفي ردا على سؤال عما يتردد حول فكرة التبادلية في الخطوات الأمنية بين انسحاب إسرائيل من الجنوب وبين أمساك الجيش بالمناطق التي ينكفئ عنها الجيش الإسرائيلي، قال إن هذه الفكرة مطروحة ولم تتبلور بعد. من المواقف إلى ملف التفاوض وآخر مستجداته، الام تي في تكشف تركيبة الوفد اللبناني المفاوض في اجتماع البنتاغون والغرفة العسكرية الجديدة، فكيف تعاطت إسرائيل مع تعهد نبيه بري؟ 6 ضباط من الجيش اللبناني سيمثلون لبنان في اجتماع البنتاغون المقرر في 29 من أيار مع وفد مماثل من الجيش الإسرائيلي وبإشراف أمريكي.
2: كل من هؤلاء الضباط صاحب اختصاص معين، عملاني وأمني وقانوني وحدودي وما شابه مما تقتضيه عملية التفاوض، ويحمل الوفد اللبناني معه تصورا محدثا لحصر السلاح في كل لبنان انطلاقا من جنوب الليطاني، وفق رؤية تشمل تعديلات على الخطة المقدمة أساسا في الخامس من أيلول. الخطوات هذه وإن كانت حاسمة لكنها مرتبطة بمساعدات مطلوبة للجيش، كما بخطوات سيطلب إلى الجيش الإسرائيلي اتخاذها بالنسبة إلى الانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية. وهنا الغموض، إذ أن إسرائيل سبق وقالت خلال مفاوضات واشنطن الأخيرة أن لا أطماع دائمة لها في لبنان، ووجودها الأمني مؤقت ومرتبط بتفكيك سلاح حزب الله. وتكشف المعلومات الخاصة بالMTV أن جزءا من الكلام الإسرائيلي تركز على تنفيذ نموذج أو بايلوت في رقعة محددة يتم فيها مثلا الانسحاب وينتشر الجيش اللبناني فورا.
3: لك ضربوا ضربوا ضربوا ضربوا ضربوا.
2: طبعا بقي هذا الكلام غامضا ومن دون تفصيل، لكن المؤكد أن اجتماع 29 من أيار سيخلص إلى إنشاء غرفة عسكرية مشتركة لبنانية إسرائيلية بإشراف أمريكي مع آلية فرض أو ضمان لكلا الطرفين، ويمكن أن تضاف إليها مجموعة عمل تقنية أمريكية تتحقق من عملية حصر السلاح ميدانيا وعبر تقنيات شبيهة بالأوبزرفاتوري بلاتفورم المعتمدة سابقا في الميكانيزم. والمؤكد أيضا أن الجيش اللبناني سيتجنب أي صدام مع حزب الله في الداخل، وسبق أن رفضت أكثر من فكرة كانت طرحت للمؤازرة الخارجية المباشرة في نزع السلاح. في هذا الوقت انقضى منتصف ليل الأحد الاثنين وتلاشت معه تباعا الأمال اللبنانية بتحقيق وقف كامل لإطلاق النار. فحزب الله يطلب جوابا واضحا من إسرائيل، وهي بدورها أعلنت استعدادها لتخفيف الضربات مع الاحتفاظ بحق استهداف أي تهديد فوري أو imminent threat. هذا ويكشف مصدر دبلوماسي أن الوفد الإسرائيلي لم يتجاوب مع ما قاله الوفد اللبناني في المفاوضات حول أن الرئيس بري أعلن أنه سيضمن حزب الله بمجرد حصول وقف كامل وشامل لإطلاق النار.
0: ومن المفاوضات إلى ما كشفته دراسة إسرائيلية عن تمويل حزب الله الذي يتخطى القرض الحسن وإيران. التفاصيل في تقرير مجدولين لحام.
4: القرض الحسن مؤسسة اجتماعية، وهي رئة التنفس الاجتماعي في هذا الوضع الصعب لتيسير حياة عموم الناس والفقراء والمحتاجين.
5: رئة التنفس الاجتماعي، حزب الله نفسه ما بيخفي مركزية القرض الحسن، وكون هذا المصرف غير المرخص هو جهاز بقاء اجتماعي واقتصادي داخل بيئة الثنائي الشيعي. وكل ما بالغ حزب الله بتقديم القرض الحسن كحاضنة لناسه لدرجة غير واجهته لجود، استشرست إسرائيل بضرب هالشبكة اللي بتربط المال بالولاء وبالقدرة على الصمود. وبهالإطار نشرت دراسة خطيرة لمعهد دراسات الأمن القومي بتل أبيب بتقول إنه قدرة حزب الله على الصمود ما بترتكز فقط على الدعم الإيراني، بل على شبكة مالية عالمية بتمتد عبر القرض الحسن، الحوالات غير الرسمية، شركات الواجهة والاغتراب اللبناني. وبتربط الدراسة ذلك بطبيعة الاقتصاد اللبناني نفسه، وهون الخطر بعينه. فبينما منصات حزب الله الإعلامية نشرت تطمينات على أنقاض مصرف حزب الله لمسؤول منطقة جبل عامل الحاج عبد الله ناصر قال فيها:
6: القرض الحسن في كل بيت وفي كل ساحة وفي كل حي، وهو قائم وسيبقى.
5: العين الإسرائيلية على تحويلات الاغتراب إلى لبنان اللي بلغت عام 2023 نحو ثلث الناتج المحلي، فيما لا يمر نحو 95% من هالتحويلات عبر النظام المصرفي الرسمي، بل عبر الاقتصاد النقدي اللي بيوازي بدوره حوالي نصف النشاط الاقتصادي بلبنان. مش بس حرب الثأر استجلبت خطر القصف الإسرائيلي، صارت الحوالة اللي بتوصل للمواطن اللبناني من أهله برا والصراف والذهب وشركات الواجهة أكثر من أدوات مالية عند حزب الله، وصار الكل تحت المجهر. بما أنه حزب الله بحسب الدراسة عم يستخدم حاجة المواطن لدعم الاغتراب كدرع، كل الممرات البديلة للتمويل اللي بيصعب تعقبه صارت نوع من هدف غير مباشر، خصوصا أنه الدراسة ركزت على الاغتراب واقتصاد الكاش ووضع لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة فاتف اللي ما بيعيق حزب الله كتير بسبب قدرته على الالتفاف عليها. خلاصة الدراسة واضحة، ضرب فروع القرض الحسن قد يربك الحزب تكتيكيا لكنه ما بيكسر منظومته ماليا، فالنظام ما بيقوم على فرع واحد بل على عقد مالية قابلة للاستبدال، صرافون، حوالات، شركات ووسطاء.
0: ومن أموال حزب الله إلى ملف النزوح وتحديدا في بيروت، حيث أزيلت بعض خيام النازحين التي نصبت في الواجهة البحرية لبيروت، وذلك بسبب وضعها على أملاك خاصة. عملية الإزالة تبعها وزير الداخلية أحمد الحجار، وجرت بإشراف محافظ بيروت مروان عبود بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، وتقرر حصر الخيام ضمن أرض تابعة لبلدية بيروت في المنطقة، وذلك لضبط الوضع. في وقت أشارت مصادر حكومية للإم تي في إلى أن الخطوة تأتي لمنع التمدد العشوائي وتحويل الواجهة البحرية إلى مخيم دائم، مشددة على أن قرار الحكومة واضح، ومن يريد الحصول على الخدمات الأساسية عليه التوجه إلى المراكز المحددة من الدولة وأبرزها المدينة الرياضية. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة لحزب الله فوق نهرية، في وقت تتعرض كل من زوتر وعريض ودبين لقصف مدفعي. هذا وكان أنذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي فجر اليوم سكان بلدة المعشوق في قضاء سور للإخلاء والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر. وإليكم في هذا التقرير الضربات التي حصلت أمس، وأبرزها غارة بعلبك التي أكد أدرعي أنها استهدفت قائد تنظيم الجهاد الإسلامي وائل محمود عبد الحليم.

0: Starting off in Sydney on the M4 in Maryland, you've got a broken down truck westbound approaching Coleman Street. The speeds are back down to 40k and there's some heavy delays all the way back into the tunnel into Homebush. In the CBD, you've got a truck and a pedestrian incident on Prince Albert Road westbound approaching Macquarie Street at Hyde Park. Otherwise, in Melbourne, there's been a breakdown in Parkville and Elliott Avenue westbound prior to Flemington Road. It's taking out the left-hand lane. And in Flemington, there's been a crash on Epsom Road at the Racecourse Road roundabout. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: المستجوهات الأخبار العودة لستجوهات الهواء تنكمل سوا مشوار درايف تايم بروجرام بيرفتكم لأمسية الثلاثة اليوم 19 من شهر ماي أيار. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة لعشرين درجة 17 على صعيد ميلبن برعاية شركة عشتار. حالة الطقس تقدمت لكم شركة عشتار عندنا خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا وعندنا خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 واي ستريت في فيلد. نبلش مشوارنا الفني جولتنا الغنائية مع الفنان زياد برجي هون راديو 2ME مصر.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

أمسيتنا بيرفقكم مشوارنا بيضل مكمل معكم على مدار ال 24 ساعة. أنتوا برفقة إذاعة تو إم إي, مساء النور لكل الموجودين معنا. الأستراليين غير راضيين عن ألبنيزي, غير راضيين عن الميزانية الفيدرالية. أحدث استطلاعات الرأي أظهرت أنه في أستراليا بعد إعلان الميزانية الفيدرالية الأسترالية لسنة 2026-2027, استطلاع الرأي جاء كالتالي: حوالي 46% من الأستراليين غير راضيين عن هذه الميزانية, ويعتقدون أن هناك زيادة قادمة بالفوائد قريبا جدا وبسببها. غالبا بشهر 6 القادم أيضا حوالي 83% من الأستراليين يعتقدون أن ألبنيزي كسر وعوده الانتخابية ولم يلتزم بها ولم يبقى على كلمته, خصوصا عند تغيير ميزة نيجاتيف جيرينج الضريبة بالمنازل. بونسوار لكم من جديد, انتو برفقة إذاعة تو ام اي 1638 AM. جميلة للفنان محمد رمضان هالأغنية بنسمعها سوا, بدي اهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM.

0: الجولة الإخبارية لتمام 6:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Sarah Amir with the top stories. A former Brisbane doctor has been charged with close to 150 counts of rape and sexual assault following an extensive police investigation that saw 15 patients come forward. Queensland Police charged Stelios Theodoros on Tuesday morning with 94 counts of rape and 54 counts of sexual assault. Police allege that from the early 2000s to 2015, the 74-year-old man sexually assaulted 15 women aged in their late teens to 40s during his role as a doctor at a health centre in Tarragindi. The Tasmanian government has formally apologised for taking human specimens from post-mortem examinations without the knowledge or consent of families. Between 1966 and 1991, more than 170 human remains were stolen from autopsies and given to the R.A. Rotter Museum of Pathology in Hobart. State Health Minister Bridget Archer delivered a formal apology in Parliament today, saying it's important to remember they were not just body parts, they were people. And organisers of the latest aid flotilla for Gaza say Israeli forces have detained 11 Australians attempting to break Israel's maritime blockade. The Department of Foreign Affairs and Trade says it's urgently seeking confirmation of their welfare. Their whereabouts and well-being are unknown at this stage.

0: Edge. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية من فترتنا حديث الأخبار، وإليكم أبرز العناوين. ترامب يقول إنه أرجأ هجوما على إيران مقررا اليوم بناء على طلب قادة خليجيين، ويتحدث عن تطور إيجابي جدا في المحادثات مع إيران. وطهران تحذر واشنطن وحلفائها من ارتكاب أي خطأ جديد حسب تعبيرها، وتتوعدهم برد حازم. بوتين يؤدي زيارة بيومين إلى الصين لعقد قمة يوم غد مع شي جين بينغ، بعد أيام قليلة من زيارة ترامب إلى بكين، قمة ترمي إلى تعزيز التحالف مع الصين وسط توترات دولية متصاعدة، وملف الطاقة وحرب أوكرانيا على طاولة المباحثات بين الزعيمين. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يبدي قلقا شديدا من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا، ويعقد اجتماعا طارئا لبحث الأزمة، والفرق الطبية تسابق الزمن لاحتواء تفشي الفيروس في الكونغو مع وفاة قرابة 130 شخصا جراء الإصابة بالفيروس.

0: مع استمرار حالة السلم واللاحرب بين إيران والولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم عسكري كان مقررا ضد إيران استجابة لطلب من قادة خليجيين، مشيرا إلى تطور إيجابي للغاية في المفاوضات مع طهران. في المقابل أفاد الإعلام الإيراني بأن المقترح الأخير المقدم لواشنطن يتضمن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار البحري، إلى جانب وقف الحرب في مختلف الجبهات وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران. كما حذر قائد مقر خاتم الأنبياء من أي خطأ استراتيجي ضد طهران، مؤكدا جاهزية القوات الإيرانية للرد السريع والحازم على أي اعتداء.
1: هل هو تراجع في قراره كما جرت العادة، أم مناورة سياسية منه لدفع المفاوضات قدما؟ مساء هذا الاثنين صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه علق هجوما كان مقررا ضد إيران يوم الثلاثاء.
2: كنا نستعد لشن هجوم واسع النطاق يوم الثلاثاء. طلبت مني السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى تأجيل هذا الهجوم ليومين أو ثلاثة أيام، وهي فترة قصيرة لأنهم يعتقدون أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق. إذا استطعنا فعل ذلك دون أن تحصل إيران على أسلحة نووية، فأعتقد أنه إذا كانوا راضين فسنكون راضين أيضا.
1: لا تفاصيل إضافية حتى الآن إذن، سوى أن المفاوضات لا زالت متواصلة من دون الكشف عن أي معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، في حين تبقى مواقف الطرفين متباعدة خصوصا بشأن الملف النووي والعقوبات المفروضة على طهران، إضافة إلى التعويضات التي تطالب بها إيران على خلفية الحرب. وفي المقابل تؤكد إيران أنها مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة.
3: الحوار لا يعني الاستسلام، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدخل الحوار بكرامة واقتدار وفي إطار احترام حقوق الأمة، ولن تتخلى بأي حال من الأحوال عن الحقوق المشروعة للشعب والبلاد.
1: هذه التصريحات الجديدة من الرئيس الأمريكي تأتي بعد منشورات شديدة التهديد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهر فيها الرئيس الأمريكي وكأنه يضع إصبعه على الزر النووي مستعدا لضرب إيران.
0: أعلنت إيران يوم أمس إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز الممر البحري الحيوي لتجارة النفط العالمية، في خطوة ستتيح لطهران فرض رسوم عبور على سفن المارة عبر المضيق، ما أثار موجة من القلق الدولي بشأن تداعيات القرار على حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
4: لن تبقى الأمور كما كانت عليها من قبل حول مضيق هرمز، هذا ما وعدت به طهران مرارا وتكرارا، وترجمه الحرس الثوري فعليا بإعلان إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز أطلقت عليها هيئة مضيق الخليج الفارسي. لم تكشف بعد تفاصيل هذه الهيئة، لكنها من المفترض أن تتيح لإيران فرض سيطرة على حركة عبور السفن وفرض رسوم مرور، رسوم من شأنها أن تسمح لطهران الحصول على معلومات مفصلة حول مالكية السفن وأفراد الطواقم ومسارات العبور، إعلان أثار قلق الاتحاد الأوروبي.
1: نبذل جهودا حثيثة للضغط على جميع الأطراف المعنية وإقناعها بضرورة احترام حرية الملاحة، لأننا نرى أن ممرات أخرى حول العالم قد تستخدم لأغراض عسكرية بالطريقة نفسها، وهذا لا يصب في مصلحة أحد.
4: في وقت تستمر فيه المفاوضات مع الإدارة الأمريكية لإبرام اتفاق سلام يرضي الجميع، يأتي إعلان آخر للحكومة الإيرانية بالتهديد بفرض رسوم على استخدام الأسلاك البحرية في مضيق هرمز، قرار قالت السلطات الإيرانية إنه يأتي باسم السيادة المطلقة لإيران على مياهها الإقليمية، وتعكس الآلية الجديدة تقييدا لحرية الملاحة إذ تنص على مرور السفن عبر مسارات محددة وبموافقة مسبقة، مع السماح في الوقت الراهن بمرور السفن غير العسكرية التابعة لأطراف غير معادية.
0: يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى بكين لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في زيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسط تصاعد التوترات الدولية. ومن المرتقب أن تركز المحادثات على ملفات الطاقة والتعاون الاقتصادي والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى التنسيق المشترك في مواجهة النفوذ الأمريكي.
2: بعد أقل من أسبوع على زيارة دونالد ترامب إلى الصين، يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدوره إلى بكين في زيارته 25 إلى هذا البلد.
5: علاقاتنا متنوعة جدا، إلى جانب التعاون التجاري والاقتصادي سيتم إطلاق السنة الروسية الصينية للتعاون في مجال التعليم، كما نعمل على توسيع التعاون في مجال الطب والثقافة وفي جميع المجالات الممكنة. كل لقاء بين قادة بلدينا يمنح دفعة إضافية لتطوير وتوسيع علاقاتنا.
2: الصين من جهتها تراهن على تحقيق تقدم في ملف خط أنابيب الغاز The Power of Siberia 2. هذا المشروع الذي ما يزال قيد المناقشة سيتيح نقل 50 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا، مشروع تعول عليه بكين بعد إغلاق مضيق هرمز.
6: سيواصل الجانبان تطوير علاقاتهما لتبلغ مستويات أعلى وأعمق، مما سيضخ طاقة إيجابية ومزيدا من الاستقرار في العالم.
2: الشراكة الروسية الصينية تعززت بعد غزو موسكو لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت على روسيا. رغم مناشدة بكين طرفي الحرب لخوض محادثات سلام، إلا أنها لم تقدم على إدانة الغزو الروسي.
0: أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن قلقه الشديد من سرعة وحجم تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، معلنا عقد اجتماع طارئ للجنة الطوارئ لتقديم توصيات بشأن الأزمة بعد رفع مستوى التحذير الصحي الدولي إلى ثاني أعلى درجة لدى المنظمة. في الأثناء تكثف السلطات الصحية في الكونغو جهودها للسيطرة على تفشي الفيروس بعد وفاة 131 شخصا جراء الإصابة به، وهذه الصور تأتينا على المباشر لهذا الاجتماع الطارئ الذي عقده المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف لبحث هذه الأزمة وبحث سبل التوصل إلى حلول عاجلة لهذه الأزمة.
7: منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعدما تحولت سلالة نادرة من فيروس إيبولا إلى تهديد صحي يثير المخاوف من تفشي أوسع في أفريقيا. الفيروس الذي ظهر في شرق الكونغو الديمقراطية بدأ ينتشر خارج القرى النائية نحو مدن أكثر اكتظاظاً وسط تحذيرات من انتقاله عبر الحدود في ظل صعوبة احتواء العدوى وتسارع أعداد الإصابات.
8: تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية دولية مع خطر مرتفع لمزيد من الانتشار واحتمال أن يكون التفشي أوسع مما تم اكتشافه حتى الآن.
7: المعضلة هذه المرة لا تتعلق فقط بسرعة انتشار المرض بل بطبيعة السلالة نفسها. سلالة بوندي بوجيو التي تقف خلف التفشي الحالي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح معتمد أو علاج محدد، كما أنها لم تظهر تاريخياً سوى في تفشيين محدودين، لكن عدد الحالات المسجلة حالياً تجاوز بالفعل مجموع الحالتين السابقتين وفق خبراء ومنظمات صحية.
9: المشكلة أن العلاجات واللقاحات التي جرى تطويرها كانت

0: العودة لمتابعة مشوار درافت اون بروجرام. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 اي ام. استمعنا للفنان عصام النجار بهالأغنية الحلوة. منروح هلا لعند زعيم حزب الأحرار أنجس تايلا. قال وهيدا أكيد في مقابلة اليوم, قال إنه أحدث معادلة رياضية, مهاجر واحد مقابل بناء كل منزل في أستراليا. يعني عدد بناء المنازل يجب أن يساوي عدد المهاجرين. تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. روح لفاصل استراحة.
1: 2ME, we just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى

0: 2ME Music.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: This is 2ME.
4: جولة غنائية رائعة جدا رح نبلشها مع الفنان أحمد السعد، بنرجع نكمل مع البيت بولز. عندي كمان الفنان هاني شاكر، تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يسمعونا من خلال الويب سايت على 2ME.com.au.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من وفيكم فيها عبر أثير راديو 2ME مصنع
1: هون ميوزيك 2ME ميوزيك أستراليا
2: The hits before they hit
1: Today's hottest hits اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME
2: 2ME
1: أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
8: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000.
9: حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية نبدأها بالعناوين.
1: Dealing with half of the third level, and I think we've made a lot of progress.
0: ترامب يعلق الهجوم على إيران ويطالبها بالتعهد كتابيا بعدم امتلاك السلاح النووي وعراقجي ينتقد مواقف واشنطن. تقرير يكشف أن إيران أعادت تشغيل عشرات المواقع الصاروخية و90% من منشآت التخزين تحت الأرض. الرئيس الإيراني يقول إن الحكومة تعمل على التغلب على التداعيات الاقتصادية للحرب. بوتين يبدأ اليوم زيارة إلى الصين وموسكو تجري تدريبات للقوات النووية. ارتفاع وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 130 شخصا، والصحة العالمية تعبر عن قلقها من حجم وسرعة تفشي الفيروس. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مضيفا أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق. وأشار ترامب إلى أن واشنطن ستكون راضية إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران لا تحصل بموجبه على سلاح نووي. كما أكد أنه أطلع إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم من أجل إتاحة الفرصة للدبلوماسية.
1: We've taken a country that was going to have a nuclear weapon and we've virtually destroyed its military. They have no navy, they have no air force, they've been virtually destroyed militarily. That's a lot. That's a big we could leave right now, it would take them 25 years to rebuild. And the last thing they're thinking about, I think, is nuclear. Now they have to put it down in writing. But when you say nothing, we've totally destroyed, excuse me, from CNN, we've totally destroyed their military. We've destroyed their leadership. As you know, their leaders are gone. Their leaders are gone at the first level, the second level. We're dealing with half of the third level. And I think we've made a lot of progress. And it's very simple, you know, we don't want to go through this.
0: كما أعلن ترامب تأجيل هجوم كان مقررا على إيران اليوم، مشيرا إلى أن القرار جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مقبول. الرئيس الأمريكي شدد على أنه أصدر تعليماته لقادة الجيش بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة.
1: UAE and some others, if we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out. So I was called by these three countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
0: من جانبه أعلنت الخارجية الإيرانية من جانبها إذن أنه كان هناك نقاش مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي على التعاون الثنائي بين إيران وباكستان بما في ذلك المجالات الأمنية والاقتصادية. الخارجية الإيرانية تحدثت عن أن عراقجي شدد على أن السلوكيات والمواقف المتناقضة للولايات المتحدة هي عقبة جدية في مسار الدبلوماسية، وبأن عراقجي أكد أن دخول إيران في العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب جاء من منطلق مسؤولية برغم الشكوك الشديدة تجاه الإدارة الأمريكية. الخارجية الإيرانية أكدت كذلك أن عراقجي، وعلى الرغم من جدية إيران في الدبلوماسية، لكنها لن تتوانى عن استعداداتها للدفاع عن أمن ومصالح إيران الوطنية. في الأثناء كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إيران استغلت وقف إطلاق النار وأعادت تشغيل عشرات المواقع الصاروخية ونقلت منصات إطلاق إلى مواقع مختلفة استعدادا لاحتمال تجدد القتال. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن طهران استعادت القدرة التشغيلية في 30 موقعا من أصل 33 على امتداد مضيق هرمز. كما أشارت التقييمات الاستخباراتية إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة ومخزونها الصاروخي. وأضافت التقارير أن معظم المنشآت الصاروخية تحت الأرض بما يصل إلى 90% باتت قابلة للاستخدام جزئيا رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة. معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك معنا سيدة راغدة. تأجيل ترامب لضربة عسكرية كانت مقررة بطلب خليجي، كيف يمكن قراءته؟ هل ذلك يعني بأننا وصلنا إلى تقدم ما حصلنا على شيء ونحتاج للمزيد من الوقت أم ماذا؟
2: لا، ليس هذا مؤشر على أن إيران سلمت بشيء جديد، بل أن هناك عدة عناصر ساهمت في تأجيل الضربة، منها طبعا ما قاله الرئيس بنفسه بأن هناك طلب من دول خليجية بما فيها السعودية وقطر والإمارات بأن يتم تأجيل العملية، لأن بعض الوقت قد يسنح الفرصة لإقناع إيران بالمرونة، مع أن الجميع يدرك أن الأفق الزمني ضيق جدا. وحسب معلوماتي أيضا هناك من ضمن فريق دونالد ترامب من أراد للدول الخليجية أن تأخذ هذه الخطوة، لأنهم يريدون أن استيعاب بعض الوقت كي لا تتم العملية العسكرية الكبرى. أما العنصر الآخر فإنه يتعلق بزيارة فلاديمير بوتين الرئيس الروسي إلى الصين للقاء الرئيس شي جين بينغ. دونالد ترامب لم يكن ليوجه ضربات عسكرية كبرى إلى إيران في تزامن مع وجود بوتين في الصين. إذن هذه العناصر التي تشتري بعض الوقت، والوقت ليس طويل الأمد، إنه لأيام وليس لأسابيع.
0: طيب هذه القرارات من ترامب هل هي مرونة أمريكية، مرونة حقيقية، أم هي ربما تمهيد لشيء ما، لضربة عسكرية حتمية، لأنه وقتها المبرر سيكون لصالح ترامب أنه استنفذنا كل الأوراق، أعطينا الكثير من الوقت وإيران لم تكن مرنة أم لم تتنازل؟
2: الاستنتاج لدى ترامب نفسه بحسب المعلومات والفريق الاستخباراتي بجانبه إلى جانب أقطاب الإدارة الأمريكية هو أن هذه المكوكية والمطاطية في المحادثات من أجل التسوية السلمية تصطدم بحائط مسدود. إيران لن تلبي ما تريده الولايات المتحدة، وبالتالي أعتقد وأعرف من بناء على معلومات بصراحة لقد وضعت الاستخبارات الأمريكية والمؤسسة العسكرية أمام دونالد ترامب عدة خيارات، ولكن الأهم هو ما يسمي بسبع مفاتيح في إطار عملية متراكمة معقدة تعطي دونالد ترامب القدرة على ضرب مثلا الحرس الثوري الإيراني بقياداته وبمواقعه، مثلا ضرب المواقع، يعني أعطيك تفاصيل حتى إذا شئت إذا لو عندنا وقت، ولكن هي سبع أهداف محددة تعطي دونالد ترامب القدرة على إلحاق الهزيمة بإيران. وهنا كان بدأ العد العكسي، وهناك اجتماعات اليوم وغدا في واشنطن للمضي في الجهوزية العسكرية التي ترافق الآن الأيام القليلة التي تعطى للدبلوماسية الأخيرة.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية السيدة راغدة درغام.

0: مشاهدينا، البنتاغون كان استعد لسيناريو عودة الحرب عبر بنك من الأهداف، بنك جديد في إيران. دعونا نتعرف عليه. جنرالات واشنطن خطوا بالفعل سيناريو ساعة الصفر، بنك أهداف استثنائي شيد فوق أنقاض المفاوضات المترنحة. دعونا نستعرض معا تفاصيل هذا السيناريو. الاستراتيجية الأمريكية المحدثة تعتمد هذه المرة على مبدأ الضربة السريعة العميقة والصادمة. بحرية الحرس الثوري ستكون في مرمى النار، والسبب ندركه جميعا، مضيق هرمز. واشنطن وضعت خططا لتدمير الزوارق السريعة، قواعد الصواريخ الساحلية ومراكز القيادة البحرية. لكن بخلاف حرب فبراير، سيناريو الاستئناف الأمريكي هذه المرة سيضرب في مقتل العمق الحيوي للاستخدام المزدوج. وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث أعلنها صراحة: قواتنا في تأهب أقصى ومصوبة بدقة نحو البنية التحتية وما تبقى من منشآت الطاقة والصناعة في إيران. تعالوا نفكك معا الآن شفرة هذا التصريح، ما الذي يعني؟ نستند في ذلك إلى تقارير استخباراتية تتحدث عن بنك الأهداف الأمريكي وبأنه سيركز على الجسور الاستراتيجية، شبكات النقل المعقدة، خزانات الوقود الاستراتيجية، المنشآت النفطية، وكذلك محطات الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى شبكات الربط لتعطيل غرف القيادة والسيطرة الرقمية والاتصالات العسكرية. طبعا الأمر لا يتوقف عند حدود النفط والكهرباء. هنا نصل إلى ذروة المخطط وهو الهدف الأثقل، نتحدث عن المنشآت النووية الإيرانية. مراكز التحليل في واشنطن تؤكدها.
1: من جولتنا الأخبارية لتمام الساعة 7 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة لعشرين درجة مئوية. بكرة الأربعاء درجات الحرارة بسيدني بتوصل كمان لعشرين درجة. على صعيد ملبن اليوم وصلت درجات الحرارة ل17، بكرة بملبن، بكرة الأربعاء بملبن درجات الحرارة أقصاها بتوصل ل16 درجة مئوية. برعاية شركة عشتار، حالة الطقس تقدمت لكم. شركة عشتار عندنا خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 وي ستريت فيفيلد. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا، على 2ME.com.au أو من خلال الويب سايت على 1638 AM. استراحة فنية رح نبلشها مع الفنان سمير يزبيك، عندي الفنانة سارية السواس، نرجع منكمل مع الفنان عمرو دياب. بونسوار.

0: إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.
1: وجه الكومر

0: البروجرام لأمسيد الثلاثة اليوم 19 من شهر ماي أيار. أحدث استطلاعات الرأي في أستراليا هذا اليوم بعد إعلان الميزانية الفيدرالية الأسترالية لسنة 2026-2027 من هو رئيس الوزراء الأسترالي المفضل لدى الناخب؟ زعيم حزب الأحرار أنجس تايلا بالمركز الأول، زعيم حزب العمال ألبنيزي بالمركز الثاني، وأكيد بولين هانسم زعيمة الأم الواحدة بالمرتبة الثالثة. تحياتي المسائية لكم من عند الفنان عمرو ديابي لفاصل استراحة. هون راديو 2ME 1638
1: AM. 2ME maximum music, maximum hits. 2ME Australia.

0: energy.vec.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
1: نتابع برفقتكم أمسيتنا تحية المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام عند الفنان زين العمر. بدي أخبرك المستمعين عن الإرهاق النفسي. الإرهاق النفسي لا يظهر دائما على هيئة حزن واضح، فقد يظهر في صورة تبلد وضعف دافعي وتشوش ذهني وفقدان تدريجي للطاقة النفسية ونتيجة استنزاف عصبي طويل. هيدا الإرهاق النفسي. بونسوار لكم من جديد، كوكب الشرق أم كلثوم الأولى بالغرام. هالأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

بالامتثال والصبر، والثانية بالامتثال.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم مشوار الدرافت اون بروجرام لأمسية التلاتة 19 من شهر ماي أيار. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحية المسائية وبدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME وبدي أشكر كل مستمعينا لحس المتابعة. موعدي برفقتكم نرجع من جدد بكرة الأربعاء بتمام الساعة 3 من بعد الظهر, ولكن هلأ بترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية. دلوا بألف خير وتصبحوا على ألف خير. بوني.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
9: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم, وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها, ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
10: إنه موسم الإنفلونزا, ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين, القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا, اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: ABC News. Sarah Amir with the top stories. A suppression order has been lifted in South Australia's highest court, prohibiting publication of the image of Snowtown serial killer James Vlasakis. The suppression on his image and description was in place for 25 years to protect his identity after he gave evidence against the two other killers, John Bunting and Robert Wagner. Bunting and Wagner are serving life sentences without the possibility of parole, while Vlasakis was sentenced to life imprisonment with a non-parole period of 26 years. A Queensland police operation has seen a former Brisbane doctor charged with nearly 150 counts of rape and sexual assault. Queensland police charged Stelia Stan Theodorus this morning after 15 former patients came forward. The 74-year-old is now facing 94 counts of rape and 54 counts of sexual assault. Police will allege Mr. Theodorus assaulted the women between the early 2000s to 2015 while he was working as a doctor. And the Bureau of Meteorology executive who oversaw the agency's bungled multi-million dollar website revamp will leave his role. The Bureau says Chief Customer Officer Peter Stone has made the decision to retire. The website attracted widespread criticism for its cost, which blew out to almost $100 million. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: القوية وسط احتدام المواجهة مع كييف. مقتل 5 أشخاص من بينهم منفذا هجوم على مركز إسلامي في سان دييغو، والشرطة الأمريكية تتعامل مع جريمة كرهية. والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إنه قلق بشدة من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهجوما كان مزمعا على إيران عقب إرسالها اقتراحا للسلام إلى واشنطن. قال ترامب إن المحادثات مع طهران تشهد تطورا إيجابيا للغاية مع وجود فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
1: لقد تواصلت معي دول أخرى وقلت إننا كنا نستعد لتنفيذ هجوم كبير جدا، لكنني أرجأته لفترة قصيرة وأمل أن يكون ذلك إلى الأبد أو ربما لبضعة أيام فقط. لقد أجرينا مناقشات مكثفة جدا مع إيران وسنرى إلى ماذا ستؤدي، وقد طلبت مني السعودية وقطر والإمارات ودول أخرى أن نؤجل الأمر ليومين أو 3 أيام لفترة قصيرة، لأنهم يعتقدون أننا أصبحنا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق، وإذا استطعنا تحقيق ذلك بحيث لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وإذا كانوا راضين فسنكون على الأرجح راضين أيضا. ولقد أبلغنا إسرائيل وأبلغنا جهات أخرى في الشرق الأوسط، وكما تعلمون فهذا تطور إيجابي جدا، لكننا سنرى ما إذا كان سيؤدي إلى شيء فعلا.
0: ونقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن إيران عرضت على الولايات المتحدة صفقة شاملة تتضمن رفع العقوبات، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إنهاء الحصار على الموانئ الإيرانية. وأوضح المتحدث ذاته أن المقترح يشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران. من القدس مراسلنا بشار صغير. بشار أهلا بك. يعني كيف يتابع الجانب الإسرائيلي تصريحات ترامب إرجاء ما قال ترامب بأنها عملية عسكرية بسبب هذا المقترح الإيراني؟ وكيف يراقب أيضا هذه التصريحات الإيرانية الأخيرة التي تكرر نفس المطالب الإيرانية دون أن تبدي طبيعة التنازلات التي يمكن أن تقدمها إيران مقابل حصولها على هذه المكاسب من الولايات المتحدة؟
2: نعم مروج حول هذه الجزئية تحديدا دعيني أتطرق إلى هذا الخبر العاجل الذي رأيته قبل قليل على موقع والا الإسرائيلي. فوفق هذا الموقع، إشارة بين إيران والولايات المتحدة تبادل هو الأول من نوعه لنسخ مقترحات التوافق حول المسألة النووية، وهذا الأمر يتم للمرة الأولى. لا أعرف إلى أي مدى، طبعا قد نعرف ذلك لاحقا إن كان دقيقا أو لا، وقد نعرف إلى أي مدى هو مرتبط بالإعلان الأمريكي الأخير تأجيل وإعطاء فرصة للمسار الدبلوماسي باعتبار أن المقترح الإيراني ليس هو فقط، ربما هناك بالفعل بعض الليونة بعض التنازلات لكن لا نعلم، ربما تتضح هذه المسألة لاحقا. ولكن واضح على الأقل كما تضيف الصحيفة بأن هناك أمور تحصل خلف الكواليس لا نعلم عن تفاصيلها جميعها، هذا أولا. ثانيا ربما هذا يدل على أن هناك موقف ضعف لدى الجانب الإيراني. طبعا ما تقول الصحيفة هنا مروج هو عكس ما كنا ننقله منذ الصباح أو ما كنا نتابعه منذ الصباح، عندما تسخر نتنياهو من مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعندما خشت أو تخشى أوساط إسرائيلية من أن هذه المواقف المتضاربة لترامب ربما تدل على أو تظهر أن الولايات المتحدة منترددة، فبالتالي إيران سوف تقرأ هذا علامات ضعف. التطورات والأخبار العاجلة التي نسمعها هنا تدل على أمر معاكس، وهو أن ربما إيران هي التي الآن تتعرض لضغوط متزايدة أكثر فأكثر، أو ربما هناك الأوساط و الوسطاء الذين يطالبونها بضرورة إبداء المزيد من الليونة خاصة حول المسألة النووية، وخاصة بعد أن قالت إيران ومسؤولون إيرانيون وهذا ما قالوها أيضا كرروه في ساعات 24 الأخيرة أنه لا تنازل إيراني في مسألة تخصيب الإيرانيوم. قد تتضح المسائل أكثر، قد تتضح أكثر ما هي طبيعة هذه المسودة، ما الذي يجري التفاوض حوله، إن كانت بالفعل إيران قد أبدت الليونة اللازمة من حيث المقدار والحجم، بما يؤجل الضربة أو يلغي هذه الضربة الأمريكية الإسرائيلية المتوقعة، أو ربما يؤجلها لفترة وجيزة. بطبيعة الحال إسرائيل هي تتابع هذا الموضوع، ولكن بالنسبة للموقف الإسرائيلي مروج حقيقة، يعني من خلال ما يحصل في الداخل الإسرائيلي، هناك أمور حاليا أصبحت تشغل الحكومة الإسرائيلية، تشغل نتنياهو لربما أكثر من إيران. موضوع مستقبل الحكومة الإسرائيلية، سيناريو الانتخابات المبكرة الذي بات يلوح بالأفق، الأمر مرتبط بشكل أو بآخر بالملف الإيراني. مروج، لماذا الآن غدا لدينا تصويت، قد يحصل تصويت تقود الأحزاب الحريدية، أحزاب المتدينين، لحل الكنيسة. حل الكنيسة يعني حل الحكومة، يعني إسقاط الحكومة. لماذا؟ على خلفية قانون التجنيد. ما الذي يريدونه؟ يريدون قانون يعفي الحريديين والمتدينين من التجنيد، إعفائهم من التجنيد في الوقت الذي يشكو فيه الجيش الإسرائيلي من ضعف وتناقص في القدرات البشرية. ما دام هناك ضعف في القدرات البشرية أو تناقص، كيف سوف تستمر أو كيف سوف يستمر الجيش الإسرائيلي في إدارة الحروب في الجبهات المختلفة، سواء في غزة أو في حزب الله أو في إيران؟ يعني كل هذه الأمور متقاطعة مرتبطة ببعضها البعض، وبدون أن نشك فإن نتنياهو عليه أن يحل بعض المسائل والمأزق في البيت الداخلي الإسرائيلي، لأن هذا سوف يؤثر طبعا على إدارته للجبهة الإيرانية، والعكس صحيح أيضا في حال لم تشن هجمة. نعم. أو كيف يدير الجبهة الإيرانية سوف يؤثر على الانتخابات.
0: على ذكرك هذه القضية، وهي ليست قضية جديدة، مسألة الحريديم وهذه المطالبة بإعفائهم من الخدمة العسكرية، يعني هي تظهر بأن هناك مشكلات داخلية ضاغطة على نتنياهو. لكن يعني في التاريخ، في تاريخ نتنياهو إدارة الحكومة، هو دائما ما كان يذهب للأمام بمزيد من القرارات العسكرية، مزيد من الحروب للتغطية على مشكلات الداخل. هل يمكن أيضا أن نربط ذلك بمسألة مسعاه الحثيث حاليا للضغط على الإدارة الأمريكية من أجل استئناف عمل عسكري ضد إيران، يمكن أن يشوش على مشكلة الداخل؟
2: بدون أدنى شك. يعني أنت قلت مروج مسألة الهروب إلى الأمام، نعم هذا سيناريو وارد جدا، أن يهرب نتنياهو إلى الأمام. كيف ذلك؟ بأن يجمد وأن يعلق المشاكل الداخلية، بأن يشغل الشارع، يشغل أولا حلفائه في الحكومة في الائتلاف الحاكم، يشغل الشارع الإسرائيلي عن كل هذه المشاكل الداخلية من خلال التصعيد العسكري، وبالتالي 100% الجبهة الداخلية وكذلك جبهة حكومته. يعني لا يستطيع حزب داخل ائتلاف أن يقول نريد أن نحل الحكومة ونريد أن نتعارك معك سياسيا نتنياهو، وفي الوقت الذي تدير فيه إسرائيل حربا جديدة ضد إيران. إذن هذه قضية. قضية ثانية، نتنياهو يحتاج لصورة إنجاز كبير يذهب بها إلى الانتخابات القادمة، تحديدا الجبهات على رأسها الجبهة الإيرانية. موضوع رفع شعار ضعاف النظام الإيراني وأنه سوف يجرد إيران من قدراتها النووية والباليستية بالكامل، هذا الموضوع لم يتحقق على الأقل بالصورة الكاملة التي أرادتها الحكومة الإسرائيلية، التي أرادها نتنياهو. هذا سوف يؤثر على صورته، على دعايته الانتخابية، وأمر سوف يستغله خصوم السياسيين. فبالتالي نعم، سيناريو الهروب إلى الأمام وأن يحرص على أن يقنع ترامب بضرورة أن يكون هناك حملة عسكرية، تعرفين مروج، ولو كانت مؤقتة، ولو كانت صورية فقط، من أجل المرحلة الحالية قبل أن نذهب إلى الانتخابات، سواء في موعدها مبكرة لكي يقولها نحن أنهكنا النظام الإيراني وجردناه من كل قدراته، لأن هذا سوف يساعده في الانتخابات.
0: طيب دعنا أيضا نتطرق إلى مسألة ما له علاقة بالجانب الداخلي في مسألة الاستعدادات. هل هناك ما يرى بأنه ثمت تغيرات أو ثمت خطوات إضافية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية الجانب العسكري فيها من أجل استعداد رفع الجاهزية في حال إن اتخذ القرار السياسي يكون الموقف أو الواقع العسكري متهيئة؟

SAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38 to Australia. يلا حزورة time. في بيت أخضر بقلب هالبيت الأخضر في بيت أبيض وبقلب هالبيت الأبيض في بيت أحمر وبقلب هالبيت الأحمر في كتير بيبيز. شو أنا؟ تيك توك تيك توك. إذا أنتو بطيخة you would be correct. Nice work. Alright, let's get back into more music لأجل الأغاني من الشرق الأوسط and of course the best in English hits here on 2ME.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين
1: No one, but no one does it like we do.
2: First,
1: 24/7 on the hour. 2ME News.
2: First and free.
3: ابتعد عن جهتي. لست بجهتك.
4: حسنا أنتما الاثنتان. اهدأ لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع. ماذا تفعل؟
5: لا لا لا. تقدم تقدم. لا أستطيع الرجوع على الخلف.
6: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر.
7: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC. قد بأمان من أجل الجميع.
9: بعد مرور أيام قليلة على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، اليوم يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء الرئيس الصيني في زيارة ستستمر لمدة يومين. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
10: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: QME is إذاعتكم الأولى بأستراليا. Get the latest local and international news every hour on the hour right here on 1638 QME Australia.
1: Check us out on Facebook, QME Australia. QME Australia.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية.
0: QME with Serene. It's just all about music tonight, I think, and most nights is the way we kind of like to roll. Join me from 7pm Monday to Friday, where we play nothing but the best hits, the newest hits direct from the Middle East. We throw some classic hits in of the Middle East as well, and of course the best in the 60s, 70s, 80s, 90s, and now in English music. In saying that, let's keep going.
4: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من QME أستراليا.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC. كن بأمان من أجل الجميع.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية. بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
8: First. QME Australia.

0: من الام تي في صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. رغم تمديد وقف اطلاق النار فان الانذارات تواصلت والغارات استمرت وسط ابقاء حزب الله على تصعيده، فدا ان الجيش الاسرائيلي هو الوحيد القادر على وضع حد لممارسات حزب الله، مؤكدا انه لن يكون هناك هدوء في لبنان ما دام حزب الله موجودا على الارض. ورغم كل هذه التصريحات لا شيء يعلو فوق تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، فترامب كشف أنه قرر تأجيل الهجوم العسكري الذي كان مقررا ضد إيران اليوم بعد طلب مباشر من السعودية وقطر والإمارات، في وقت تتواصل فيه المفاوضات المكثفة للتوصل إلى اتفاق جديد بين أمريكا وإيران. ومن هنا البداية، فالمفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة، وبعد منشوره على تروث سوشيال قال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض إن المحادثات الجارية مع إيران تشهد تطورا، معربا عن أمله في أن تقود إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
1: Other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while. Because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal, and didn't work out, but this is a little bit different. Now, we're ready going tomorrow very big, and not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let Iran have a nuclear weapon.
0: من البيت الأبيض إلى كاليفورنيا، حيث قتل 5 أشخاص في هجوم استهدف المركز الإسلامي في المدينة، بينهم المهاجمان المراهقان. هذا وفتح تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية، في وقت أعرب الرئيس دونالد ترامب عن أسفه واصفا ما حدث بالمروع. هذا وكشف قائد شرطة سان دييغو أن الضباط كانوا تلقوا اتصالا من والدة أحد المراهقين قبل ساعتين من الهجوم لإبلاغهم عن اختفاء ابنها مع عدة أسلحة. وتوازيا، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران نقلت منصات إطلاق الصواريخ استعدادا لتجدد القتال، كما أعادت فتح عشرات المواقع الصاروخية. هذا وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن إيران لن تتراجع تحت أي ظرف من الظروف عن الحقوق المشروعة للشعب والبلاد. وقد ذكرت وكالة مهر الإيرانية أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في أصفهان وفي جزيرة قشم قرب مضيق هرمز من دون معرفة الأسباب. إسرائيليا سموتريتش يسير على خطى نتنياهو جنائيا بالتحديد، فقد كشفت صحيفة يدعوت أحرونوت أن الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير المال سموتريتش على خلفية تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق مواطنين فلسطينيين، علما أن المحكمة الجنائية الدولية كانت أصدرت مذكرات توقيف رسمية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 2024 للتهم نفسها. في المواقف المحلية وحول مدى الثقة بمساعي وقف إطلاق النار الفعلي بعد إعلان تمديده 45 يوما، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن الجديد في هذا الصدد هو انخراط أمريكي أكثر من السابق في جهود تثبيته. سلام في حديث صحفي ردا على سؤال عما يتردد حول فكرة التبادلية في الخطوات الأمنية بين انسحاب إسرائيل من الجنوب وبين أمساك الجيش بالمناطق التي ينكفئ عنها الجيش الإسرائيلي، قال إن هذه الفكرة مطروحة ولم تتبلور بعد. من المواقف إلى ملف التفاوض وآخر مستجداته، الام تي في تكشف تركيبة الوفد اللبناني المفاوض في اجتماع البنتاغون والغرفة العسكرية الجديدة، فكيف تعاطت إسرائيل مع تعهد نبيه بري؟ 6 ضباط من الجيش اللبناني سيمثلون لبنان في اجتماع البنتاغون المقرر في 29 من أيار مع وفد مماثل من الجيش الإسرائيلي وبإشراف أمريكي. كل من هؤلاء الضباط صاحب اختصاص معين، عملاني وأمني وقانوني وحدودي وما شابه مما تقتضيه عملية التفاوض، ويحمل الوفد اللبناني معه تصورا محدثا لحصر السلاح في كل لبنان انطلاقا من جنوب الليطاني، وفق رؤية تشمل تعديلات على الخطة المقدمة أساسا في الخامس من أيلول. الخطوات هذه وإن كانت حاسمة لكنها مرتبطة بمساعدات مطلوبة للجيش، كما بخطوات سيطلب إلى الجيش الإسرائيلي اتخاذها بالنسبة إلى الانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية. وهنا الغموض، إذ أن إسرائيل سبق وقالت خلال مفاوضات واشنطن الأخيرة أن لا أطماع دائمة لها في لبنان، ووجودها الأمني مؤقت ومرتبط بتفكيك سلاح حزب الله. وتكشف المعلومات الخاصة بالإم تي في أن جزءا من الكلام الإسرائيلي تركز على تنفيذ نموذج أو بايلوت في رقعة محددة يتم فيها مثلا الانسحاب وينتشر الجيش اللبناني فورا.
2: لك ضربوا ضربوا ضربوا ضربوا ضربوا.
0: طبعا بقي هذا الكلام غامضا ومن دون تفصيل، لكن المؤكد أن اجتماع 29 من أيار سيخلص إلى إنشاء غرفة عسكرية مشتركة لبنانية إسرائيلية بإشراف أمريكي مع آلية فرض أو ضمان لكلا الطرفين، ويمكن أن تضاف إليها مجموعة عمل تقنية أمريكية تتحقق من عملية حصر السلاح ميدانيا وعبر تقنيات شبيهة بالأوبزرفاتوري بلاتفورم المعتمدة سابقا في الميكانيزم. والمؤكد أيضا أن الجيش اللبناني سيتجنب أي صدام مع حزب الله في الداخل، وسبق أن رفضت أكثر من فكرة كانت طرحت للمؤازرة الخارجية المباشرة في نزع السلاح. في هذا الوقت انقضى منتصف ليل الأحد الاثنين وتلاشت معه تباعا الأمال اللبنانية بتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، فحزب الله يطلب جوابا واضحا من إسرائيل، وهي بدورها أعلنت استعدادها لتخفيف الضربات مع الاحتفاظ بحق استهداف أي تهديد فوري أو imminent threat. هذا ويكشف مصدر دبلوماسي أن الوفد الإسرائيلي لم يتجاوب مع ما قاله الوفد اللبناني في المفاوضات، حول أن الرئيس بري أعلن أنه سيضمن حزب الله بمجرد حصول وقف كامل وشامل لإطلاق النار. ومن المفاوضات إلى ما كشفته دراسة إسرائيلية عن تمويل حزب الله الذي يتخطى القرض الحسن وإيران. التفاصيل في تقرير مجدولين لحام.
3: القرض الحسن مؤسسة اجتماعية، وهي رئة التنفس الاجتماعي في هذا الوضع الصعب لتيسير حياة عموم الناس والفقراء والمحتاجين.
4: رئة التنفس الاجتماعي، حزب الله نفسه ما بيخفي مركزية القرض الحسن، وكون هذا المصرف غير المرخص هو جهاز بقاء اجتماعي واقتصادي داخل بيئة الثنائي الشيعي. وكل ما بالغ حزب الله بتقديم القرض الحسن كحاضنة لناسه لدرجة غير واجهته لجود، استشرست إسرائيل بضرب هالشبكة اللي بتربط المال بالولاء وبالقدرة على الصمود. وبهالإطار نشرت دراسة خطيرة لمعهد دراسات الأمن القومي بتل أبيب بتقول أنه قدرة حزب الله على الصمود ما بترتكز فقط على الدعم الإيراني، بل على شبكة مالية عالمية بتمتد عبر القرض الحسن، الحوالات غير الرسمية، شركات الواجهة والاغتراب اللبناني. وبتربط الدراسة ذلك بطبيعة الاقتصاد اللبناني نفسه، وهون الخطر بعينه. فبينما منصات حزب الله الإعلامية نشرت تطمينات على أنقاض مصرف حزب الله لمسؤول منطقة جبل عامل الحاج عبد الله ناصر قال فيها:
5: القرض الحسن في كل بيت وفي كل ساحة وفي كل حي، وهو قائم وسيبقى.
4: العين الإسرائيلية على تحويلات الاغتراب إلى لبنان اللي بلغت عام 2023 نحو ثلث الناتج المحلي، فيما لا يمر نحو 95% من هالتحويلات عبر النظام المصرفي الرسمي، بل عبر الاقتصاد النقدي اللي بيوازي بدوره حوالي نصف النشاط الاقتصادي بلبنان. مش بس حرب الثأر استجلبت خطر القصف الإسرائيلي، صارت الحوالي اللي بتوصل للمواطن اللبناني من أهله برا والصراف والذهب وشركات الواجهة أكثر من أدوات مالية عند حزب الله، وصار الكل تحت المجهر. بما أنه حزب الله بحسب الدراسة عم يستخدم حاجة المواطن لدعم الاغتراب كدرع، كل الممرات البديلة للتمويل اللي بيصعب تعقبه صارت نوع من هدف غير مباشر، خصوصا أنه الدراسة ركزت على الاغتراب واقتصاد الكاش ووضع لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة فاتف اللي ما بيعيق حزب الله كتير بسبب قدرته على الالتفاف عليها. خلاصة الدراسة واضحة، ضرب فروع القرض الحسن قد يربك الحزب تكتيكيا لكنه ما بيكسر منظومته ماليا، فالنظام ما بيقوم على فرع واحد بل على عقد مالية قابلة للاستبدال، صرافون، حوالات، شركات ووسطاء.
0: ومن أموال حزب الله إلى ملف النزوح وتحديدا في بيروت، حيث أزيلت بعض خيام النازحين التي نصبت في الواجهة البحرية لبيروت، وذلك بسبب وضعها على أملاك خاصة. عملية الإزالة تبعها وزير الداخلية أحمد الحجار، وجرت بإشراف محافظ بيروت مروان عبود بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي. وتقرر حصر الخيام ضمن أرض تابعة لبلدية بيروت في المنطقة، وذلك لضبط الوضع، في وقت أشارت مصادر حكومية للMTV إلى أن الخطوة تأتي لمنع التمدد العشوائي وتحويل الواجهة البحرية إلى مخيم دائم، مشددة على أن قرار الحكومة واضح، ومن يريد الحصول على الخدمات الأساسية عليه التوجه إلى المراكز المحددة من الدولة وأبرزها المدينة الرياضية. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة لحزب الله فوق نهرية، في وقت تتعرض كل من زوتر وعريض ودبين لقصف مدفعي. هذا وكان أنذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي فجر اليوم سكان بلدة المعشوق في قضاء سور للإخلاء والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر. وإليكم في هذا التقرير الضربات التي حصلت أمس، وأبرزها غارة بعلبك التي أكد أدرعي أنها استهدفت قائد تنظيم الجهاد الإسلامي وائل محمود عبد الحليم.

0: بلا برنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME أستراليا.
1: إنه أنا عندي سؤال، لو لا سمح الله ترامب انتصر في إيران وانتصر أبي هيك في فنزويلا وهي انتصر في كوبا، لو بكرة أجا ترامب لألبانيزي وقالوا اسمع يا ألبانيزي، أنتوا عندكم هون قانون الأطفال اللي تاخذوه من أهليهم الغير كف لتربيتهم وتعطوهم لعائلات تانية أو لملاجئ، هدول الأطفال بدنا إياهم لابن ستين لأنه ما عندناش أطفال هنا، خلصوا بيتر ألبانيزي يقولوا لا. بس هذا السؤال، هل يستطيع البنيدي يقول له لا يا طرام ما فينا أعطيك أطفالنا توديهم على
2: شو عم تحكي أنت؟
1: أنا بحكي لك إياه،
2: أنت الأطفال اللي بتخدهم من أهلهم بدك تبعتهم على فلسطين؟ طيب شو الهدف؟ لا شو الهدف؟ بس جاوبني لو سمحت.
1: ما تلك بكلام على كلامي، لو ترامب أجا بكرة وأجا وقال لكم بدنا أطفالكم لابن ستين، إيش بده يمنعه؟
2: لا
1: مين بده يمنعه؟
2: ليه بدك تطلع براء الرئيس الأمريكي من قضية إبستين؟ ليش قلكم تطلع براء؟
1: لا لا لا لا، هم مهدلينها لغاية ما يخلص الحرب، ما طلع برا ولا طلع برا ولا طلع جوا، لأن يوم مطلوب لإبستين كان يأكل أطفال.
2: هلا أنت يا إبستين أو بدك تبعتهم على فلسطين ليه يعني شو الهدف يلي؟ ما أنت قلت فلسطين ولا إبستين؟ قلت إبستين، أنا يمكن سمعتها فلسطين.
1: ما تحط كلام في تمك.
2: أوكي. لا لا لا، لأنه أنا وصلتني بعد إبستين فلسطين.
1: كمواطن أسترالي بحكي.
2: إيه.
1: أنا كمواطن أسترالي بحكي فلسطين.
2: أوكي. إيه
1: فلسطين، شو دخلنا أنا كمواطن أسترالي؟ مين بده يحمي أطفالي من ترامب لو بكرة حفظوا مجازه يأخذهم يقعد ابن ستين المكان المفضل له؟
2: لا هيدي اتهمات باطلة، لأنه هلا لو تأكدت عليه تهمي من قلك، بس هيدي المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغاية هالوقت تبرأ من كل التهم يلي ألصقوا فيها بقضايا جيفري إبستين. هيدا رأيك، رح نتابع.
3: صباح النور كلود and all your listeners. How are you?
2: يا هلا، صباح النور.
3: Lebanon, unfortunately, they get no choice to allow Israel to continue. Now, the reason I'm saying that is for the past 2 years, since our beloved president, he did said we're going to remove Hezbollah weapons, negotiating and everything else. Those people do not negotiate, unfortunately. The only thing in their mentality is war. If they think they're going to win, they'll try again and again and again. Now, the only way we get my country back is continue removing Hezbollah. We trying to make negotiable political way, let's sit down the table and let's talk peace. They're dictating our own president, Hezbollah, and all other terrorists living in my country. So, conclusion, really, we just got to say, okay, you know what? Why should we waste our own Lebanese, royal Lebanese people life? Let Israel use their own weapons, drones, and they're picking individual. They're not killing every Lebanese people. I mean, if they really wanted to, they could just go in there and just kill anybody in front of them. But they're not. They are quoting, we are chasing the people who are terrorists in your own country. Now, thirdly, excuse me. If you look at it, the media does all they hit the Christian side. No, unfortunately, yes, they have. And as a Maronite myself, those people also are with Hezbollah. We know the party where they demolished and destroyed our Lebanon industry and tourism. Well, we're not going to go there because we're going to forgive and forget.
2: No.
3: Finally, again, we wish to be in peace, but as the world said, even Saudi Arabia and all that, it is internal. If you can't control your own internal war, well, we are here to back you up.
4: Yeah.
3: Yes, we will rebuild your country. We will do everything. But look at the history. Every time they make peace, they come back another 2 years' time. We build our country back to normal, but then we retaliate. Hezbollah doesn't care.
4: نعم شكرا لك بيير على مدخل اللي هي موضوع بنزع بانسحاب الإسرائيلي من داخل الأراضي اللبنانية عودة النازحين هيدا بالإضافة لانتشار الجيش اللبناني بالإضافة للدعم الاقتصادي والمالي هيدا طبعا اللي ذكره رئيس الجمهورية جوزيف عون بالوقت يلي نحن منطرح سؤال كمان أنه بالنسبة للمقابل وشرط المقابل اللي فرضته إسرائيل وفرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو نزع سلاح حزب الله هل قادر الدولة اللبنانية اليوم تقوم في هذه المهمة ليتحقق كل ما ورد بكلام الرئيس جوزيف عون نستقبل معنا على الهواء المحلل السياسي السي صالح حامد معنا على الخط من حيك السي صالح صباح الخير
5: ونحن نحيي المستمعين الأفاضل وشكرا لإدارتكم القيمة التي تسلط الأضواء على ملفات تهم اللبنانيين في بلاد الاغتراب على أمل أن تتم بأسرع وقت ممكن لما فيه خير لبنان من سلام وأمان واستقرار
4: شكرا لك سي صالح كان طرحت سؤال قبل شوي بالنسبة لفخامة الرئيس والكلام اللي سمعناه أدي قادرين نحقق كل ما ورد بكلام الرئيس جوزيف عون بهذه المفاوضات
5: طبعا فخامة الرئيس يسعى من خلال هذه المفاوضات إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم عودة النازحين يارم وإخراج الإسرائيليين من لبنان وهذا الأمر لن يكون إلا ضمن اتفاقية عبر مفاوضات التي تجري الآن في واشنطن في وزارة الخارجية وبالبيت الأبيض تحت رعاية الرئيس الأمريكي ولكن السؤال هل الرئيس جوزيف عون فخامة الرئيس له سلطة له سطوة على القرار اللبناني فيما يخص الحرب والسلم وأنه يعني حاضر بقوة على الساحة الجنوبية وأنه فاعل في الميدان وأن الجيش اللبناني هو مسيطر على التفاصيل الواقع الذي يجري ما بين الشمال الليطاني وجنوب الليطاني وفي موضوع نزح السلاح يعني هل الجيش لديه القدرة هل قائد الجيش أو فخامة رئيس الجمهورية لديه الاستطاعة والصلاحية أن ينزع هذا السلاح أو الذرائع من إسرائيل حتى لا يعني تتمادى أكثر في تدمير البنى التحتية والفوقية أعتقد جازما أن فخامة الرئيس لديه تمنيات ولكن ليس له أي فاعلية لكافة القرارات التي يصدرها من أروقة الرئاسة الأولى لأن حزب الله هو منفصل عن واقع الدولة اللبنانية وليس هناك أي مرجعية للحزب عند القيادة اللبنانية الرسمية المتمثلة بوزارة الدفاع لأن الحزب هو حالة انفصالية هو يتبع مباشرة للدولة الإيرانية
4: نعم.
5: فهو فكرة تقولي أنه هذه القرارات هناك استحالة بتنفيذها لا بشقها السياسي ولا بشقها الأمن ولكن تبقى فقط تمنيات وهذا الشيء مؤسف وهذا يعني كأنه الحزب عم بيقول أنه أنا لا أريد أن تفاوض الدولة بصفتها الرسمية أنا أريد أن أفاوض عن نفسي فأنا كيان مستقل وصراحة هو كيان محتل لأنه خارج عن الـ الصفة الرسمية وعن القيم اللبنانية وهو يعيش حالة تمرد. هذه حالة الانفصالية يدفع ثمنها أهل الجنوب، لأن هم الذين تشردوا وتضرروا وتآذوا ويعيشون حالة من النزوح فيها الكثير من المعاناة، والدولة لا تستطيع أن تقدم لهم أي شيء من حيث المساعدات والخدمات، لأن الدولة هي في عجز مالي وفي عندنا تراجع اقتصادي، والدول الخليجية والدول الغربية لن تقدم قرشا واحدا للبنان إلا بنزع كل الذرائع، وهذا الفتيل ابتداء بنزع سلاح الحزب، وأن تكون يعني موقف الدولة اللبنانية حازم في قرارات الحرب والسلم عبر مجلس الوزراء ومجلس النيابي. لذلك نحن الآن ملف اللبناني هو ملف تم تدويله، وهو حزب الله جزء من يعني التدويل للأسف الشديد، وملف الحزب هو في طهران وليس في رئاسة الجمهورية. هذا بكل وضوح. يعني حتى فخامة رئيس الجمهورية الوعود التي يقدمها للأمريكان وللأوروبيين وللبريطانيين والفرنسيين، هم يعرفون تماما أن فخامة الرئيس غير قادر أن ينفذ ولو كلمة واحدة أو سطرا واحدا من وعودهم. أن فخامة الرئيس حريص وعنده وطنية وعنده شجاعة، ولكن شجاعته لا تصل إلى الجنوب، لأنه لا يمون على حزب الله، وهناك حالة تمرد يقوم بها الحزب على قرارات الدولة اللبنانية، وهذا ما يورط الساحل الجنوبية بمزيد من التدمير الممنهج.
2: صحيح. بدي أرجع لكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي كنا سمعنا خلال اليومين من بعد عودته من الصين. سمعنا لهجة فيها من التصعيد والتهديد، وقد يكون في هناك الخيار العسكري وارد من خلال الاجتماع اللي صار، من خلال يعني كمان اتصاله الاتصال اللي جرى بينه وبين نتنياهو. حسينا وكأنه نحن بجو عودة الحرب، ولكن مثل العادة الرئيس الأمريكي غير بموقفه. ولكن كان ملفت أنه كشف ترامب أنه قطر السعودية والإمارات هن اللي طلبوا من واشنطن تأجيل الهجوم على إيران. شو تفسيرك يعني لهذا الكلام؟
5: أول شيء أستاذ الفاضلة، يحتفظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيار توجيه ضربات عسكرية ضد إيران كخيار مطروح على الطاولة، حيث تواصل واشنطن الضغط عبر التحذيرات ووضع الخطط العسكرية والتحشيد، مع وجود مساعي دبلوماسية ووساطات جارية لتأجيل الضربة العسكرية. أنا أقول كلمة، ترامب يفتح باب الحوار في مقابل يبقى إصبعه على الزناد، هذه قاعدة. يعني هو عنده غصن الزيتون، ولكن في اليد الأخرى هناك بارودة وفيها رصاصة جاهزة. يعني تم التأجيل، ممكن تدخلت الدول الخليج، لأنه كمان دول الخليج عندها حسابات الطاقة كمان، وهذا يضر باقتصاده، فهي تسعى إلى تسوية تحفظ ماء وجه الجميع، ولكن هذه التسوية لن يكتب لها النجاح، وهذا هدوء ما قبل العاصفة. والسؤال، هل يضرب أو هل سيضرب ترامب إيران مجددا؟ طبعا أنا عندي يقين، لأنه الرئيس الأمريكي لمح عدة مرات إلى احتمال تصعيد عسكري جديد ضد إيران، وهذا قاله عبر منصات عديدة. ترامب يضرب إيران بقفاز الوعيد، الوقت ينفذ، ولعل هذا الأسبوع الحالي أو القادم سيكون نهاية المشهد. ولكن إما ضرب إيران على مستوى الاقتصاد، على مستوى البنى التحت، يعني ضرب كل نقاط القوة لإيران، أو مزيد من تجديد العقوبات. الآن الرئيس الإيراني كلنا سمعناه عبر شاشات التلفزة يصرخ، يقول لي وقد صارح الشعب الإيراني، لم يعد لدينا أموال ولا سيولة بالعملة الأجنبية، ولا نستطيع أن نبيع النفط، ولا ليس لدينا اعتمادات لشراء النفط، وحتى نصل إلى أزمة غذائية، فشدوا يعني الأزر والرحيل، لأنه بنهاية المطاف عندك 80 أو 90 مليون إيراني يحتاجون إلى كثير من المساعدات، والآن هم في حصار لا تستطيع أي دولة أن تساعد إيران وإلا ستكون ضمن العقوبات.
2: بسؤال
5: أما موت سريري، أنا أعتبر أنه النظام الإيراني في حال موت سريري أو التعجيل بهذا الموت عبر ضربة قاضية.
2: أستاذ صالح يلي كمان اليوم كلام الرئيس الأمريكي حكي عن إمكانية التوصل لنجاح المفاوضات مع إيران، ولكن على أي أساس بنى هذا التوقع أن يكون في هناك نجاح للمفاوضات؟ هل فعلا إيران اليوم مستعدة تتنازل أم أن الشروط الأمريكية عالية السقف لممكن كمان يكون في تراجع يعني لحتى يكون في نجاح لهذه المفاوضات اللي حكى عنها الرئيس الأمريكي، يعني تنازل من قبل الطرفين اللي هو أمر مطلوب؟
5: لا شك، أنت بتعرفي الرئيس الأمريكي عم بيقول قادة إيران هل أنتم مجانين، يعني وصفهم بالجنون. الرئيس الأمريكي يعني وصف المفاوضات مع إيران بأنها محبطة ومتناقضة، وأن طهران تظهر رغبة شديدة في إنهاء الحرب. هو عندك أزمة ثقة. كمان الرئيس الأمريكي قال سنحسم مصير مفاوضات إيران خلال 24 ساعة. أنا بقول يعني ذهبت كل فرص النجاح والمساعي لموضوع الاتفاق الأمريكي الإيراني. لن يكون اتفاق إيران أمريكي.

0: Hello, you're with Serene on 1638 2ME Australia. We've got loads of music, news and weather coming up right after this short break. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: Come on, kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: Michigan, Ohio, Los Angeles.
1: You'll love it.
2: The Breakfast Show.
4: The Breakfast Show.
5: The Breakfast Show on 2ME Australia.
1: You'll love it.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
11: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
12: الشعب يوقف الصقف بيرجع البرميل بينزل. بشغل العالم على
0: أعصابه. لا بدي لكم تنتبهوا، تنتبهوا على كتير من نهار الجمعة، مواقف نهار الجمعة والمواقف ببداية الأسبوع. يعني بس راقبوا هاودي اليومين بتشوفوا فعلا انه بتكون العمليه لعبه بورصه مش اكتر.
12: اول ما دام كلود عم يلعب لعبه البورصه، عم يلعب لعبه يعني شرسه ولعبه قذره، يعني عفوا للتعبير. لذلك الامر دول العربيه هن متخوفين من اي ضربه رح تصير، لانه رده الفعل تبع دول العربيه حتكون اقل بكثير من الضربة تبع الإيرانية، وسوف تزعزع أمن المنطقة بالكامل. وهناك تصريحات عم تقول أنه بعض المفكرين وبعض المثقفين والأكاديميين عم يقولوا أنه هناك بعد الوقت، يعني محتمل سنة سنت شهر، سوف لن يكون هناك لا إمارات ولا كويت ولا بحرين. سوف تضمهم المملكة العربية السعودية كما تقول سابقا انه بلاد الحجاز.
0: هيدا رأيك، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو 2ME أستراليا 1638.
13: صباح الخير مدام كلود.
0: صباح النور.
13: تفضلتي بالقراءة تبعيتك الصبح وكنتي حبي تسمعي أجوبة.
0: نعم.
13: بالنسبة للشيء اللي عم بينطلب، كلا ثم كلا ثم كلا، لأنه القرار منه بلبنان مدام كلود، القرار بإيران، وحزب الله ما بده يفك هذا الارتباط، بده يعطي عملية السلام أو بده يعطي عملية المفاوضات كلها تكون بإيد إيران. لهالسبب بلبنان عم بتلاحظي في تخبط كبير، وما حنقدر نطلع من هالمطبات هيدي، لأنه جيتنا فرص كتير بس ما عم نعرف نستغله. وبالنسبة للعبة البورصة مدام كلود، هيدي إشي تنهرب منها نحن، تنشيل المسؤولية عن حالنا كشعب، كحكومة، كدولة، كعهد مثل ما هو كله سواء. لأنه تعودوا الشباب بلبنان يعيشوا بدون لا دولة، يعيشوا يبنوا إمبراطورية الكبتاغون والدراغ ويهربوا أموال. مدام كلود خلينا نرجع لعملية السيولة بلبنان وعملية المصارف بلبنان، شو اللي صار بالضبط يا عمي؟ بنك عودي ليش تسكر بلبنان؟ مين كان عم بيحط في مصريات وبيض في مال؟ منو مدام كلود، ما كل شيء اليوم موجود. بس نحن شعب بعض الشعب منا بيحب انه يزت الملامه على الكل، انه بورصه عم بتصير وما بورصه. طيب اذا هني عم بيشتغلوا بالبورصه، نحن شو دارنا نحن بلبنان؟
0: نعم، شكرا لك على المداخله.
14: صباح النور ست كلود، لايك للمستمعين.
0: صباح النور، تعليقك على الموضوع توني.
14: اول شيء عندي كلمه صغيره، بدك تعرف بالعالم شو فيه وفكرك بالأخبار تغذي، حط الراديو من حدك وتسمع التوامين.
0: يا شو حلو. بدك زقفي عليا، كتير حبيت، مرسي كتير لألك توني على هالكلمة الحلو. اي لا مزبوط يعني. هلا هلا بيني وبينك اللي بده يتعرف على الاخبار اللي بده يعرف اخر الاخبار ما لكم نعم. الا تو ام اي
14: تو ام اي
0: واللي بده يقول رايه اللي بده يقول رايه بكل حريه كمان بيطلع على تو ام اي صح
14: صح ونص صح. إذا بتخليه يكمل فكرة للآخر بيصير 100% برنامج ناجح متفوق.
0: لا بدي أنا أكيد في عنا وقت محدد بيكون لحتى نسمح للكل لحتى يشارك وبس يتجاوز يعني كمان المتصل بحدوده يعني أكيد بس يصير هيك كتير بيجنح لا ساعتها أنه لا في شيء في حدود يعني كمان لحرية الرأي
14: أنا معك
0: النقطة نعم
14: نعم النقطة وقت الواحد بيتطرف مفروض ليلو الله معك
0: نعم
14: بس واحد عم بيحكي بعده بالفكرة وما خلص ما كون استفدنا شيء يعني على كل حال
0: تفضل
14: الموضوع عندك اليوم اللي قاله رئيس الجمهورية انه تنسحب اسرائيل وتتوقف اطلاق النار وتيعودوا المهجرين والنازحين هيدا كله مستحيل اسرائيل مش تاركي هالمرة لبنان غير ما تحقق أهدافها للآخر يعني تخلص من سلاح حزب الله والنقطة الثانية إنه الكل عم بيشدوا بإزر الحكومة ما لم تتعاون يتعاون أو يتآزر الجيش اللبناني مع الجيش الدفاع الإسرائيلي بنزع الحزب كمان مستحيل نزع الحزب يترك الحزب طوعا سلاحه لأنه أنا خايف عبكرة إسرائيل بتضل ماشي تاكل من أرض الجنوب حتى توصل لنقطة معاد الطالس وريخ حزب الله توقف هوني بتقلنا للبنانيين اصطفلوا ما بعنوا شغلين
0: طيب تتخيل يكون في هذا التعاون مثلا أنه هذا المشهد تعاون الجيش اللبناني مع الجيش الإسرائيلي على حزب هو بالنهاية أنه هو عنده انتماء لإيران بس هو حزب من لبنان يعني
14: ما انتماء حزب إيراني بشحمه لحمه بعدين قبل ما يتآزر أو يساند الجيش اللبناني الجيش الإسرائيلي لازم يشحل الجيش اللبناني من الضباط اللي منتميين لحزب الله هذا اللي عم يعمل المشاكل بعتته الحكومة تي نظف الجنوب قالوا له نظف معناتها أنه في ضباط ما عني نفذوا الأوامر بحذافيرة وصلت النتيجة بعد جمعة جمعتين طلعت الصرخة وبلش الحرب من جديد لا بقى في ثقة بالدول الغربية من كلام الحكومة أنه نظف الجنوب رجعوا لقيوا أنه سلاح حزب الله بعده هو ذاته إذا تحطوا الثقة من جديد والعالم تساعدك يا ست كلود نحن بحاجة كتير لمساعدة القريب والبعيد الغرب والشرق نحن بلجة الوحل ما بده حدا ينشلنا ما فينا بقى نقول كرمال هذا وكرمال هذاك هيدا حزب إيراني هدفه ولاية فقيه عم بيشتغل كرمال مصالح إيران ما خصنا بإيران بده يقوس ويعمل حرب يروح على إيران ويحارب إسرائيل نقطع الصدر
0: نعم شكرا توني على مداخلتك خلينا جا ذكرني بهيدي اللي قلتها بلشت فيها كانت حلوة كتير جا أولى
14: يلا أنا قلتها هلأ ركبتها عمهلك
0: يلا شو لا فكر فيها وارجع
14: تتعرف بالعالم شو فيه وعقلك او فكرك بالاخبار تحبي افتح الراديو اللي حدك وتسمع التوامي
0: سمعت شو قالتوني خليكن هيك عم تسمعوا شكرا لكم مستمعينا عبر تويمية أستراليا رح نكون نحن وياكم كمان مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء على 02-96-53-00 إذا نعم تابع
4: بس هي عم تحول هذا الصراع من مسألة وجود إلى مسألة حدود
0: طيب بس نحن عم نسهل نحن عم نسهل لها المهمة هلا مزبوط ممكن يكون عندك كثير
4: نحن منا عم نسهل المهمة
0: كيف ما عم نسهل المهمة عليها؟
4: نحن مهمتنا ندل نقاوم هالاحتلال يلي اختصب الأرض ويلي سرق الأرض وصار أرض لبنانية كمان، وصار أرض فلسطينية، وصار أرض سورية، وصار أرض عربية.
0: طيب إسرائيل هلأ مش دفاعا عن إسرائيل، أنت بتعرف موقفي بهذا الموضوع، الكتار يعني أكيد بيعرفوا موقفنا من إسرائيل، ولكن اليوم إسرائيل كانت يعني اعتادت على لبنان أو أسفت لبنان أو احتلت الأرض لو ما حزب الله تدخل في حربه على غزة.
4: لا لا، هذا اليوم السبب الذريعة لإسرائيل اليوم موجودة، ليش أول مرة بتعتدي إسرائيل على لبنان؟
0: أنا عم بحكي عن آخر مرة، ما نبرر، نرجع للماضي، عم نحكي هلأ حاليا، عم نحكي عن هذه الحرب.
4: يعني اليوم نحن أدي برأيك لو ما حرب إسناد غزة كانت إسرائيل ما افتعلت حرب على لبنان؟
0: ما افتعلت حرب على لبنان؟ ساعة اللي بدأت تفتعل حرب على لبنان ساعتها نحن رح نقله لحزب الله أنه معك حق، ويعني عندك كل الحق، وساعتنا كده أمامنا بهيدا السلاح، لو ما استعمل هذا السلاح بسوريا ولما استعمل هذا السلاح بغزة وين ما كان، كنا نحن أمنا أنه هذا السلاح هو لمواجهة إسرائيل لحماية لبنان مش لتدمير لبنان.
4: ستكلو كنتوا عطوه بالكون تذكري رؤسة تدخل حزب الله في سوريا بخطاب للدكتور سمير جعجع يلي هو أكبر اليوم معادي لحزب الله، بيقول لو ما سلاح حزب الله كان اليوم باعت في جوني. هذا خطاب لسمير جعجع، مش أنا أقوله،
0: خطاب لسمير جعجع عم بيقوله. طيب في حال أنا بسلمت معك أنه كان هيدا الخطاب، يعني بيكون عم بيدافع عن لبنان، بيكون عم بيدافع عن لبنان وقت اللي بيكون عم بيدافع عن لبنان، لما أنا عم بقول لك إياها، بس يكون حزب الله عم بيدافع عن لبنان في حال صار في اعتداء إسرائيلي على لبنان قبل ما نحن نروح ونفتعل هذه الحرب أو نتدخل بشؤون الآخرين، أكيد ساعتها رح أقول لك يعني هيدا الكلام اللي حضرتك عم تقوله.
4: اليوم حزب الله بتدخله في سوريا حمي لبنان. أنا هديك اليوم ذكرت لك معلومة، كان في 11,000 مقاتل من لبنان عبيتوا بسوريا غير حزب الله، كان عبيتوا ضد النظام، 11,000 مقاتل من مئة منهم أكثر من 5,000. ليش ما حدا بيحكي عنه أنه هو بتدخل بالحرب بسوريا؟
0: دخلك وين داعش اليوم؟ مش كتير متحركين بسوريا، كانوا عقيم نظام وهلا اختفوا؟
4: لا ما اختفوا، اليوم صار اسمه جولاني، صار اسمه شرعية.
0: أو لا أوكي خليك معي، رح أستقبل معك رائد من بيرث سيدني. صباح الخير لك رائد.
15: صباح الخير سيدنور.
0: صباح النور.
15: يعني صراحة لما تسمعين بعض الناس يستفزوك ويعني طبني أن أتدخل، في ناس باب العالم يعني تاركين بلدهم ووطانه وجايين مهاجرين في بلدان مستقرة ووضع اقتصاد جيد ورفاهية، ليش ما نفكر احنا بلداننا من باب الرفاهيه والاستقرار؟ ليش دائما نحاول مقاومه مقاومه مقاومه؟ يعني ما في بالحياه غير المقاومه، ما في استقرار ما في سلام، حتى لو عدوي بكره وبعد نصير اصدقاء، شو يعني وجودي ما وجودي؟ طيب شو هو، خلي الاخ المتكلم خلي يقرا على تاريخ فلسطين. فلسطين ما كانت عربيه، كانت مال يهود، رد صلاح الدين الايوبي غزاه غزو بالقوه صارت عربيه واسلاميه. اوكي يعني خلي المثال من يحكي بالحقائق يحكي بالحقائق التاريخية أيضا. طيب إذا ما تتقاوم، إذا عندك الإمكانية تمحي إسرائيل الوجود، إذا عندك الإمكانية تمحي إسرائيل الوجود أهلا بيك امحيها، لكن أنت يوم يعطيك الكفخة كل ما تطلع نفسك بدي قاوم بدي أشيل إسرائيل من الوجود، تأكل لك كفخة كفتين تسكت ويأخذون 5-6 ميال. إسرائيل دولة قوية جدا جدا، و يعني ترحب بالمبادرات العدالة اللي ينطيها للبلد.
0: طيب بس كمان رائد إسرائيل ما عندها أهدافها؟ لا بس عم بسألك أنه إسرائيل برأيك أنه ما عندها أهدافها، هل قد عندها أهداف السليم بالمنطقة؟
15: ما عندها إسرائيل ومصر قدم اتفاقية السلام، تذكرين إسرائيل رجعت سيناء لمصر؟ ليش رجعتها؟ ليش ما أخذت؟ قلت لك لا إحنا منتصرين وإحنا الأقوى، وحفظ دم في اتفاقية السلام عدم اعتداء خلاص
0: عظيم.
15: بس لحظة بس الله يخليك،
0: تفضل.
15: بقيت واقع وادي عربة مع الأردن لحد أن أطلقت إسرائيل طلقة على الأردن في اتفاقية السلام على الإمارات. ليش إحنا الدول الشعبوية العراق ولبنان وسوريا لحد ما صلحت وضع وإيران حاول نرمي سرايب بحر وما عنده امكانيه، وكل ما تصير مشكله وحربنا في الاستقرار ندعي ان المقاومه مقاومه. طيب ليش ما نفكر مثل دول الخليج بالرفاهيه بالاستقرار بالتعاون بالتنميه؟ شو بشرنا ما له قيمه؟
0: عظيم، خليك معي رائد، عندك اي رد هادي على اللي تفضل فيه؟
4: نعم، نحن أعطينا إسرائيل كذا فرصة للسلام، أعطيناها الدفية أوسلو، أعطيناها المبادرة العربية اللي طلعت من بيروت، أعطيناها القرارات الأمم المتحدة تراجع إسرائيل لحروب السبعة لحدود 67، ولكن هي اللي ما بدها السلام، مش نحن ما بدنا السلام، هي اللي ما بدها السلام.
15: عزيزي عزيزي بال 67 يعني هزيمة كانت، أوكي هذه الأردن مستقرة مع اتفاق السلام مع إسرائيل، مصر عند اتفاق السلام، اتفاقات الإبراهيمية، إسرائيل عايش محيط عدواني تحس انه وجوده مهدد من قبل نظريات ال ال اسرائيل من وجود دين، هذه فكره مذهبيه عقائديه بالدين موجود.
4: اسرائيل اسرائيل اسرائيل ما لها وجود اصلا، اسرائيل فرض القران وفرض المساله اللي انت الان عم تطالب فيها، انت ناشئ في بدايه خليلته، اسرائيل حولت مساله الوجود الى مساله حدود، اليوم ما فيك تذكر حق
15: الوجود خلينا نقول العرب والمسلمين في فلسطين، اوكي اقرا القران، القرآن ما ذكر شيء على العرب بفلسطين.
0: لا لا أشيروا الكتب أعملوا معروف، اتركوا القرآن والإنجيل لو سمحتوا على الحياد، نحن عم نحكي موضوع سياسي، خلينا بإطار المواضيع السياسية لو سمحت.
15: الفكرة المذهبية موجودة بصلب بالعقيدة الإسلامية، أوكي إنه إزالة إسرائيل من وجود هذه الدول تدعي المقاومة اللي هي إيران والعراق، اوكي الدول الشيعيه قصدي الشيعيه قصدي المذهب الشيعي، لكن الدول الاخرى مسالمه ما عندها مشكله مع اسرائيل، لا مصر عندها مشكله، لا
4: تعرف ليش عندها مشكله مع اسرائيل؟
0: تفضل
15: عنده مشكله مع اسرائيل؟
4: تعرف ليش ما عندها مشكله مع اسرائيل؟
0: تفضل ليه؟
4: لان حكمهم نصبتهم اسرائيل.
15: انت بكيفك يا اخي يعني بس الايرانيين بمشرف وحزب
4: الله يعني شديد يعني بعد شوي بدا يقول بن زايد وبن ما بعرف مين وبن ما بعرف شو بدا نسميه بن غوريون، يعني
15: شو انت بكيفك تخون فلان وتسمه، لكن حزب الله
4: اكيد هذا رايي انا بالنتيجه، هذا رايي
15: حبيبي حزب الله اكبر خاين للبنان، تعرف ليش؟ لندمر البلد، الانسان اللي ما عنده ولاء البلد ولاء للعمامه أمام خارج الحدود ماكو، هذا خاين يعتبر.
4: والله مع احترامي لك استاذ رائد، ولكن الشعب الوحيد يلي اثبت انه هو عم بدافع عن قضية العرب وقضية المسلمين وقضية المظلومين وقضية المحرومين هو حزب الله، والباقي كلياته قاعد عم يتفرجوا
15: دافع عن نفسه عن الولايات
4: المتحدة عن أمام دافع والقتلة دافع عن والشر يقطع بيموتوا من المجاعة، ولا حدا دافع عنهم ولا حدا رفع رأيه
15: أمام عن العقيدة، ما يدافع عن البلد، يدافع عن العمامة والعقيدة وليس عن البلد، بدليل انه معظم اللبنانيين ضد حزب الله.
0: شكرا لك رائد من بيرث سيدني وهادي من رايد سيدني، هيدا رأيكم. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع كمان مداخلة معنا من ريفر وود سيدني، معنا زياد، صباح الخير.
16: صباح الخير سبتا لك ولكل المستمعين،
0: يا هلا صباح النور.
16: يعني ما بعرف سيد رائد من جيب معلوماته ومن
0: عطيني رأيك لو سمحت زياد، عطيني رأيك
16: بالنسبة لإسرائيل. أصلا هيدا الكيان انوجد لما بريطانيا وجدته لهذا الكيان، نوجد كيان بس ليتوسع وليطلع أراضي، مصر إجت هي اللي حاربته، الأردن هي اللي حاربته، فلسطين هي اللي حاربته، ما هن اللي إجوا على فلسطين وهن اللي عم بيأكلوا أراضي، لبنان هو اللي حاربه بالأول، ما هي اللي قامت بكل هالحروب بالمنطقة، هي اللي كانت مبادرة للحروب، ما في أي دولة عربية اللي قامت حرب عليها، هي مصر قامت حرب هي على فلسطين وعلى الإسرائيلية، الأردن هي قامت حرب عليهم، لبنان هو قام حرب عليهم، هو لبنان تعدى وراح لعندهم من 48.
0: طيب الحرب الاخيره شو شتب يعني شو كان
17: الحرب الاخيره ستنا انت كنت عم بتقولي انا مع سلاح حزب الله اذا ذكرت شيء واسرائيل ضربتها
0: اذا كان عم بيقول مع ما لحظه اذا كان عم بيدافع عن لبنان اذا اعتدت اسرائيل على لبنان انا مع حزب الله اذا اعتدت على لبنان بس مش نحن نتدخل بسوريا ونتدخل بغزه
17: انا معك انا معك
0: ونجر الحروب الاخرين على ارضنا
17: صار وقف اطلاق نار ولا ما صار
0: حتى يعني الله يرحمه سيد حسن نصر الله قال لو كنت أعلم بحارة تموز
17: هلا عم ترجعي لي لبعد
0: ما أنتوا عم ترجعوا لأيام ست يعني
17: أنا عم بسألك سؤال أنا لما أنت عم بتقولي أنا مع إنه إذا صار ضربة إسرائيل صار وقف إطلاق نار 13 شهر كانت عم تنضرب بيروت وعم ينضرب الضاحية وعم ينضرب الجنوب وعم يسقط شهداء
0: ليه ما راد حزب الله ليه ما راد حزب الله ساعتها ما راد إلا وقت اللي تم اغتيال المرشد الأعلى
17: كان أنت بدك إياه يرد
0: أنا ما كان بدي يتدخل بالحرب نهائياً يعني هيدا هو المنطق أنا بس
17: والله
0: لا أنا ما بدي يتدخل بالحرب نهائياً الحزب لأنه
17: ما هلأ كان إذا إسرائيل إجت ضربت أنا مع حزب الله إنه يضرب ويرد
0: أي بس قبل ما ينخرط بهيدي الحرب ما كان بدك ترجع لسبب هذه الحرب بدك زياد بدك ترجع لسبب هذه الحرب
17: اعتمدي على رأي
0: أنا عم بعتمد على رأي مين جر الحرب للبنان
17: ما بتتهرب من
0: ما بتهرب بس اسمعني شوي بس خلينا نفهم على بعضنا مين جر الحرب على لبنان اليوم لو ما تدخل حزب الله بالحرب على غزة برأيك
17: بك 48 كان في حزب الله
0: يا عمير ترجعني عم نحكي هلا
17: سؤال ما انت عم ترجع الى 2006 لو كنت اعلم ب 48 كان في حزب الله بال 84 كان في حزب الله بلبنان لما فاتت اسرائيل دمرت لبنان لك شو بدنا نحكي لك والله عيب واحد انه يعني بده يكذب الحقائق
0: طيب اوكي نحن لا بس لاقول لك نحن قربنا على موعد هو عيد المقاومة والتحرير يعني نعم. هيدا التقدير اللي قام فيه حزب الله وقت اللي دافع عن الأرض وقت اللي حرر الأرض لبنان كله احتفل وصلنا عم نعايد يعني كمان هيدا العيد بكل سنة ب 25 من أيار هيدا لأنه نعم. دافع عن لبنان لأنه دافع عن نعم. لبنان والكل يعني اعتبر أنه هيدا إنجاز كبير للحزب بس وقت نعم. اللي حزب الله بده يروح يدافع عن غزة وعن سوريا وما بعرف بده يدخل هون وهونيك
17: لو ما دافع عن سوريا لو ما طلع حزب الله على سوريا كان داعش بتلاقيها بجوني وبالبقاع وببيروت وبكل مناطق
0: لبنان شو عرفك؟ شو عرفك؟
17: ليه؟ شو عرفني؟ ما شفنا اللي صار بعرفال طيب. يعني رئيس فخامة رئيس الجمهورية كان قائد منطقة لبنان وقت صارت قصة عرفال كان هو قائد جنود هول اللي تدبحوا
0: عظيم
17: كان هو قائدهم
0: شكرا لك يا زياد كمان عندك اي هيك تعليق سريع لانه بدي انتقل لاتصال اخر
17: ما في اي تعليق ولا شيء سلامة قلبك
0: الله يسلمك
17: انه واحد ما يخبي الحقيقة يحكيها بمثل ما هي
0: اوكي انت برايك هيدي الحقيقة هيدا رايك وانت بتعتبر هيدي الحقيقة غيرك ما بيعتبرها الحقيقة واكيد بحترم كل الاراء اللي عم تردنا رح اتابع مع علي من روكديل سيدني صباح الخير
18: صباح النور بس بدي ارجع لايام زمان ايام ستي وجدي باي سنه بس اذا بتقري او اذا مش سامع فيها مجزره حولا اللي عملوها اليهود بشعب اهل جنوب وبلشت من وقت العمليات الاستشهاديه
19: It's 16:38 to AME Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your Radio 2ME. Let's get back into it.
20: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
21: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV أتلقى التطعيم بانتظام تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Get the news first from 2ME.
21: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقا لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقا. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجانا للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
19: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
22: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
23: شكرا طارق، ونبدأ النشرة بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقف ضربة ضد إيران كانت مقررة اليوم. نتنياهو يبحث في استعدادات تجدد القتال، وروسيا تبدأ مناورات نووية لمدة 3 أيام.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
23: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرأ الهجوم الذي كان محددا اليوم على إيران استجابة لطلب قادة دول في الخليج، مؤكدا أن المفاوضات جدية تجري مع طهران. لكنه شدد في منشور عبر منصة تروث سوشيال على أن الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول مع الجمهورية الإسلامية. وأوضح أن طلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن هؤلاء يرون أن اتفاقا مع طهران لا يزال ممكنا. طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء. في الأثناء يتابع بنيامين نتنياهو مداولاته لليوم الثاني مع المجلس الأمني المصغر بحثا في استعدادات تجدد القتال في وقت تعتقد فيه الدولة العبرية أن طهران لن توافق على شروط الرئيس الأمريكي. من القدس زياد الحلبي.
1: تقديرات في إسرائيل تقول إن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زالت بعيدة، وسط اعتقاد بأن طهران لن توافق على شروط الرئيس الأمريكي. مصادر أمنية إسرائيلية كشفت أن نتنياهو كان على تنسيق مع ترامب وعلم مسبقا بخطواته الأخيرة بما فيها إعلان تأجيل الهجوم، لكن التقديرات في إسرائيل ترى أن هذا الإعلان قد يفسر في إيران كعلامة ضعف وقد يدفع إلى تشدد إيراني أكبر. وفي هذا الإطار عقد نتنياهو اجتماعا أضافيا مع وزراء وقادة أجهزة أمن لبحث سيناريوهات جبهة إيران ومنها احتمال العودة إلى القتال. ميدانيا تستمر السخونة على جبهة لبنان أيضا مع تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله وغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان وهجمات تجاه المستوطنات الشمالية. وفي غزة أعلن الجيش الإسرائيلي قتل عنصر من حماس قال إنه اقترب من قواته جنوبي القطاع. أما سياسيا فتترقب إسرائيل موقف ترامب من إيران بالتزامن مع احتمال حل الكنيسة الأربعاء والتوجه إلى انتخابات مبكرة إذا لم تحدث مفاجآت. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
23: قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش إن كرواتيا لن تقبل أوراق اعتماد سفير إسرائيلي جديد بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتابع وهو من أشد منتقدي الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إن السفير المقترح لم ولن يحصل على موافقته. بدأ الجيش الروسي اليوم الثلاثاء مناورات نووية تستمر 3 أيام ويشارك فيها آلاف الجنود في مختلف أنحاء البلاد، في وقت صعدت كييف ضرباتها بالطائرات المسيرة، وقبل ساعات من وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين اليوم. من كييف، محمد الزاوي.
5: يغيب الهدوء عن سماء أوكرانيا. الساعات الأخيرة شهدت تصعيدا جديدا في حرب الضربات البعيدة، وأعلنت كييف أن روسيا شنت هجوما مركبا استخدمت فيه المسيرات والصواريخ. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات فقط من ضربات روسية واسعة النطاق استخدمت فيها أزيد من 500 مسيرة و22 صاروخا من أنواع مختلفة. عدد من الصواريخ والمسيرات أصابت أهدافا في عشرات المواقع، ما يفسر حجم الأضرار المسجلة في أكثر من منطقة. الرئيس زيلينسكي يقول إن هذه الهجمات تؤكد حاجة بلاده إلى تعزيز الدفاعات الجوية وخصوصا القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية. كما ربطت كييف هذه الموجة الجديدة بما تصفه بتكتيك روسي قائم على إنهاك الدفاع الجوي. لم تقتصر الساعات الأخيرة على الضربات الروسية، فقد كثفت أوكرانيا بدورها هجماتها بالمسيرات بعيدة المدى داخل روسيا. وتقول كييف إن منشآت مرتبطة بالطاقة والصناعات العسكرية أصبحت جزءا من بنك الأهداف باعتبارها تغذي آلة الحرب الروسية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو، الدولية.
23: ومنها نتابع تقديم الأخبار. أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء السرعة القياسية لتفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث أعلن رئيس المنظمة حالة طوارئ صحية دولية محذرا من خطورة الوضع بعد تسجيل 131 حالة ووفاة أكثر من 500 إصابة مشتبه بها. أخيرا أعلن الانتربول عن عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسفرت عن تحديد 4000 ضحية ومئات المشتبه بهم بمشاركة 13 دولة عربية. بهذا الخبر تنتهي النشرة بعد أقل من ساعة.

0: We're looking at some fun and interesting facts about the Arabic language here on 1638 2ME Australia, Mark and Sidine. Before the break, we talked about how the Arabic alphabet is not an alphabet, it's an abjad, and how December 18, 2010 or 2015 was designated by the United Nations as Arabic Language Day. Here are a couple of others. Number three. You need an average 1.69 years to learn Arabic. It's found as one of the most difficult languages to learn in the world for native English speakers. That's about 88 weeks or 2,200 class hours of learning compared to an average 23 to 24 weeks of study for another. Whew, that's tiring. And four, it's at least 1,500 years old, where classic Arabic originated in the 6th century. There you go. أنا بقول إنه أنا بنص الطريق. بدي شي 8 شهور لكمل وأتعلم القراءة والكتابة حتكون ممتاز. And that's not bad at all. We've got more music coming up right after this.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوس صارت المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤية أستراليا.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

2ME Australia. 2ME Australia.

Diese CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفريه. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابع لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: the whole, we've got more coming up right after this.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي إف سي.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
2: Archives.
1: Archives.
3: Archives.

0: 16:38 to Australia, Sydney, Mark on Ahlo Sahla, Fikon. Let's break it up a little bit with a riddle. What belongs to you, but others use it more than you do? هيدي الشغلة لإلكم بس غيركم بيستعملوها أكثر ما أنتم تستعملوها. شو هي؟ What am I? إذا قلتوا اسمكم, your name, you would be right. Not bad. Well done. All right, we'll be back. We are right after this with more music here on 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: الحضارة معدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: إنه موسم الإنفلونزا, ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين, القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا. اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
5: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة, ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة, أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات, لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي, فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى. لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي, لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم, اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: TME Australia News.
7: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
8: شكرا طارق, ونبدأ النشرة بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقف ضربة ضد إيران كانت مقررة اليوم. نتنياهو يبحث في استعدادات تجدد القتال, وروسيا تبدأ مناورات نووية لمدة 3 أيام.
1: مونت كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
8: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرأ الهجوم الذي كان محددا اليوم على إيران استجابة لطلب قادة دول في الخليج، مؤكدا أن المفاوضات جدية تجري مع طهران. لكنه شدد في منشور عبر منصة تروث سوشيال على أن الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول مع الجمهورية الإسلامية. وأوضح أن طلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن هؤلاء يرون أن اتفاقا مع طهران لا يزال ممكنا. طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء. في الأثناء يتابع بنيامين نتنياهو مداولاته لليوم الثاني مع المجلس الأمني المصغر بحثا في استعدادات تجدد القتال في وقت تعتقد فيه الدولة العبرية أن طهران لن توافق على شروط الرئيس الأمريكي. من القدس زياد الحلبي.
9: تقديرات في إسرائيل تقول أن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زالت بعيدة، وسط اعتقاد بأن طهران لن توافق على شروط الرئيس الأمريكي. مصادر أمنية إسرائيلية كشفت أن نتنياهو كان على تنسيق مع ترامب وعلم مسبقا بخطواته الأخيرة بما فيها إعلان تأجيل الهجوم، لكن التقديرات في إسرائيل ترى أن هذا الإعلان قد يفسر في إيران كعلامة ضعف وقد يدفع إلى تشدد إيراني أكبر. وفي هذا الإطار عقد نتنياهو اجتماعا اضافيا مع وزراء وقادة اجهزة امن لبحث سيناريوهات جبهة ايران ومنها احتمال العودة الى القتال. ميدانيا تستمر السخونة على جبهة لبنان ايضا مع تبادل القصف بين اسرائيل وحزب الله وغارات اسرائيلية على جنوبي لبنان وهجمات تجاه المستوطنات الشمالية. وفي غزة اعلن الجيش الاسرائيلي قتل عنصر من حماس قال انه اقترب من قواته جنوبي القطاع. اما سياسيا فتترقى بإسرائيل موقف ترامب من إيران بالتزامن مع احتمال حل الكنيسة الأربعاء والتوجه إلى انتخابات مبكرة إذا لم تحدث مفاجآت. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش إن كرواتيا لن تقبل أوراق اعتماد سفير إسرائيلي جديد بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية. وتابع وهو من أشد منتقدي الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إن السفير المقترح لم ولن يحصل على موافقته. بدأ الجيش الروسي اليوم الثلاثاء مناورات نووية تستمر 3 أيام ويشارك فيها آلاف الجنود في مختلف أنحاء البلاد، في وقت صعدت كييف ضرباتها بالطائرات المسيرة. وقبل ساعات من وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين اليوم، من كييف محمد الزاوي.
10: يغيب الهدوء عن سماء أوكرانيا. الساعات الأخيرة شهدت تصعيدا جديدا في حرب الضربات البعيدة، وأعلنت كييف أن روسيا شنت هجوما مركبا واستخدمت فيه المسيرات والصواريخ. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات فقط من ضربات روسية واسعة النطاق استخدمت فيها أزيد من 500 مسيرة و22 صاروخا من أنواع مختلفة. عدد من الصواريخ والمسيرات أصابت أهدافا في عشرات المواقع، ما يفسر حجم الأضرار المسجلة في أكثر من منطقة. الرئيس زيلينسكي يقول إن هذه الهجمات تؤكد حاجة بلاده إلى تعزيز الدفاعات الجوية وخصوصا القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية. كما ربطت كييف هذه الموجة الجديدة بما تصفه بتكتيك روسي قائم على إنهاك الدفاع الجوي. لم تقتصر الساعات الأخيرة على الضربات الروسية، فقد كثفت أوكرانيا بدورها هجماتها بالمسيرات بعيدة المدى داخل روسيا. وتقول كييف إن منشآت مرتبطة بالطاقة والصناعات العسكرية أصبحت جزءا من بنك الأهداف باعتبارها تغذي آلة الحرب الروسية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
8: ومنها نتابع تقديم الأخبار. أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء السرعة القياسية لتفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث أعلن رئيس المنظمة حالة طوارئ صحية دولية محذرا من خطورة الوضع بعد تسجيل 131 حالة ووفاة أكثر من 500 إصابة مشتبه بها. أخيرا أعلن الانتربول عن عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسفرت عن تحديد 4000 ضحية ومئات المشتبه بهم بمشاركة 13 دولة عربية. بهذا الخبر تنتهي النشرة بعد أقل من
11: We're back with you on 1638 20 Australia. I'm Serene. I think it's always good to reflect with a quote of the day, and of course, related to music. Today, I'm going to go with one by William Shakespeare, who said, "If music be the food of love, play on." Short and sweet indeed, and we shall certainly play on. Stay with us for loads more music to come on your 2ME.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها.

0: take it from the 1 to ME Australia.
1: سواء كنت عاملا او رب عمل، لديك الحق في ان تكون بامان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة مزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلسفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالإسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقلها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour pray for us please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

like a

0: RTE Australia.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصايرة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصايرة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755726. عشتار.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

Australia. 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: Let's go. Let's go to M-E.

0: هل عادات وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
0: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
8: أكثر من 30 سنة
0: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755-7726. عشتار.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الرابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
11: ريتا خوري.
10: في العناوين: مقتل جندي سوري جراء انفجار سيارة في مدينة دمشق. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان. وكوبيون يؤرقهم تصاعد التوتر مع واشنطن، يريدون التغيير لا الحرب.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أعلنت وزارة الدفاع السورية أن جندياً قتل بانفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لها في منطقة باب شرقي في دمشق اليوم. التفاصيل مع سميرة والنبي.
12: سمع دوي انفجار في منطقة باب شرقي في العاصمة دمشق، بينما شوهدت سيارة تحترق في وسط الشارع بالقرب من مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع والواقع بمحاذاة المدينة القديمة. الانفجار أسفر عن مقتل جندي على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وعقب الحادث سارعت وزارة الدفاع السورية إلى الإعلان أن مجموعات من الجيش السوري كانت اكتشفت عبوة ناسفة معدل التفجير قرب أحد المباني التابعة لها. تم التعامل مع العبوة بشكل فوري في محاولة لتفكيكها قبل أن تنفجر السيارة، وفرضت قوات الأمن طوقا في المكان عقب الانفجار واستحالة من الهلع بين السكان في وقت الذروة، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين إلى المستشفيات. ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق بعد الإطاحة بحكم المخلوع بشار الأسد، تشهد العاصمة بين الحين والآخر حوادث مماثلة لكنها محدودة.
10: أفادت دولة قطر اليوم بأن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران تحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيرة إلى أنها تدعم هذا المسار الدبلوماسي. على ناحية أخرى، انذر الجيش الإسرائيلي اليوم سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد وقف إطلاق النار. وبينما يترقب العالم استئناف الحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مضيفا أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق، لكن التقديرات في إسرائيل تقول العكس. من القدس زياد الحلبي.
13: تقديرات في إسرائيل تقول أن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زالت بعيدة، وسط اعتقاد بأن طهران لن توافق على شروط الرئيس الأمريكي. مصادر أمنية إسرائيلية كشفت أن نتنياهو كان على تنسيق مع ترامب وعلم مسبقا بخطواته الأخيرة بما فيها إعلان تأجيل الهجوم، لكن التقديرات في إسرائيل ترى أن هذا الإعلان قد يفسر في إيران كعلامة ضعف وقد يدفع إلى تشدد إيراني أكبر. وفي هذا الإطار عقد نتنياهو اجتماعا اضافيا مع وزراء وقادة اجهزة امن لبحث سيناريوهات جبهة ايران ومنها احتمال العودة الى القتال. ميدانيا تستمر السخونة على جبهة لبنان ايضا مع تبادل القصف بين اسرائيل وحزب الله وغارات اسرائيلية على جنوبي لبنان وهجمات تجاه المستوطنات الشمالية. وفي غزة اعلن الجيش الاسرائيلي قتل عنصر من حماس قال انه اقترب من قواته جنوبي القطاع. اما سياسيا فتترقب بإسرائيل موقف ترامب من إيران بالتزامن مع احتمال حل الكنيسة الأربعاء والتوجه إلى انتخابات مبكرة إذا لم تحدث مفاجآت. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
10: قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية إنه من المقرر وصول 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم لمكافحة فيروس إيبولا، لكن محدودية القدرة على إجراء الاختبارات من وتيرة الاستجابة لتفشي المرض. وأفادت المنظمة برصد حوالي 500 حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن الفيروس الذي انتشر أيضا في أوغندا المجاورة. تتجه المملكة المتحدة على ما يبدو نحو إعادة فتح المناقشات التي ترافقت مع خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بعد دعوة أحد السياسيين البارزين في حزب العمال إلى إعادة انضمام البلاد إلى التكتل في مسعى إلى تحدي رئيس الوزراء كير ستارمر. اندلعت حرائق أحراج في ضواحي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وانتشرت بسرعة ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إجلاء لآلاف السكان، بينما وضعت عدة أحياء في شمال لوس أنجلوس تحت تحذيرات بالإجلاء. أخيرا، في ظل تصاعد التوترات مع واشنطن، يأمل الكوبيون في أن يتجنب بلدهم شبح اندلاع حرب، ويعرب كثيرون عن الرغبة في التوصل إلى اتفاق وفي حصول تغيير. فإلى جانب الحصار المفروض على البلاد منذ العام 1962، فرضت واشنطن حصارا نفطيا عليها بداية هذا العام، الأمر الذي حرمها من إمدادات النفط الخام. وتعليقا على توصيات الدفاع المدني الصادرة في الأيام الأخيرة بتجهيز حقيبة ظهر تحتوي على طعام وأودية وإمدادات أدوية وإمدادات تحسبا لحرب محتملة، بدأ الناس يتهافتون على القليل من السلع المتوفرة رغم اعتقاد كثر ببعد احتمال وقوع حرب. نهاية النشرة، شكرا لكم.
14: دايما بيحكوا عن الصراحة والفرق بينه وبين الوقاحة، بيقولوا لك أنا إنسان صادق وصريح. يا أخواني، في فرق كتير كبير بين الإنسان الصريح العفوي وبين الإنسان الوقح. في فرق كتير كبير. أول شيء، إذا الشخص ما مش أنت مش طالب رأيه، يعني مش مضطر هو يعطي رأيه، مش مضطر يكون وقح، هيدا أولا. ثانيا، الإنسان الصريح هو اللي إذا حبك بيقلك أنه حبك، وإذا ما بيحبك بيتجاهلك بكل بساطة، مش بيقعد بيعطي رأيه فيك، وهو بيكون مش أهل للنقد ولا أهل لشي. وبهالأيام صارت كتير درجة، بدكن تطولوا بالكن، الفاشلين دايما هيدا ردن. تحياتي لكم، مترافقين دايما من توامي أستراليا.

ودائما عبر 2ME أستراليا بوجه تحياتي لكل اللي انضموا لنا بهالوقت. ودائما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون. إذا سقط الاحترام إذا سقط الاحترام ما في داعي أبدا لأي علاقة إنه تتم. فلا حب من دون احترام، ولا صداقة من دون احترام، ولا حتى قرابة مستمعينا من دون احترام. بونسوار للجميع.

った。

woman.

0: listeners. Bring it back. Tell it like it is. Bring it
1: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده أهم حاجة نحب بعض مسلمين ومسيحيين.
2: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحط بلا الغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إن سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبة

0: تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
2: حلو كتير لما الإنسان بيكون متصالح مع نفسه وما بيخلي هيك الشك يفوت على ضميره وعلى وجدانه. وفي هون مقولة لويليام شكسبير حلو كتير بحب اتشارك معكم فيها، وهي الشكوك تصطاد دائما العقول المذنبة، فاللص يرى خلف كل شجرة شرطي. تحية لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا.
3: Australia. 2ME Australia.

كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه

0: كأنك قلت يا نار ايدي ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ده القلب جراحه

حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك. يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك. يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك

وحشته أفراحه من شوقه إليه ومساه وصباحه بيسألنا ليه وحشته أفراحه.

0: دايماً بحياتنا اليومية أصدقاء المستمعين منبعد عن كل شيء ممكن يزعجنا ويعطينا الطاقة السلبية، لأنه نحن دايماً بحاجة بحياتنا اليومية لطاقة إيجابية لنكون قوية ونقدر نكمل، ويعني نكون قوية أيضاً على الصعاب اللي بتمر معنا بحياتنا اليومية. الله يحميكم جميعاً ويحمينا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: UMA Australia News.
11: الرابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريت تخوري.
11: في العناوين: مقتل جندي سوري جراء انفجار سيارة في مدينة دمشق، الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان، وكوبيون يقرقهم تصاعد التوتر مع واشنطن، يريدون التغيير لا الحرب.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أعلنت وزارة الدفاع السورية أن جندياً قتل بانفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لها في منطقة باب شرقي في دمشق اليوم. التفاصيل مع سميرة والنبي.
13: سمع دوي انفجار في منطقة باب شرقي في العاصمة دمشق، بينما شوهدت سيارة تحترق في وسط الشارع بالقرب من مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع والواقع بمحاذاة المدينة القديمة. الانفجار أسفر عن مقتل جندي على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وعقب الحادث سارعت وزارة الدفاع السورية إلى الإعلان أن مجموعات من الجيش السوري كانت اكتشفت عبوة ناسفة معدل التفجير قرب أحد المباني التابعة لها. تم التعامل مع العبوة بشكل فوري في محاولة لتفكيكها قبل أن تنفجر السيارة، وفرضت قوات الأمن طوقا في المكان عقب الانفجار وسط حالة من الهلع بين السكان في وقت الذروة، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين إلى المستشفيات. ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق بعد الإطاحة بحكم المخلوع بشار الأسد، تشهد العاصمة بين الحين والآخر حوادث مماثلة لكنها محدودة.
11: أفادت دولة قطر اليوم بأن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران تحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيرة إلى أنها تدعم هذا المسار الدبلوماسي. على ناحية أخرى، أنذر الجيش الإسرائيلي اليوم سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد وقف إطلاق النار. وبينما يترقب العالم استئناف الحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مضيفا أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق، لكن التقديرات في إسرائيل تقول العكس. من القدس زياد الحلبي.
14: تقديرات في إسرائيل تقول أن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زالت بعيدة، وسط اعتقاد بأن طهران لن توافق على شروط الرئيس الأمريكي. مصادر أمنية إسرائيلية كشفت أن نتنياهو كان على تنسيق مع ترامب وعلم مسبقا بخطواته الأخيرة بما فيها إعلان تأجيل الهجوم، لكن التقديرات في إسرائيل ترى أن هذا الإعلان قد يفسر في إيران كعلامة ضعف وقد يدفع إلى تشدد إيراني أكبر. وفي هذا الإطار عقد نتنياهو اجتماعا اضافيا مع وزراء وقادة اجهزة امن لبحث سيناريوهات جبهة ايران ومنها احتمال العودة الى القتال. ميدانيا تستمر السخونة على جبهة لبنان ايضا مع تبادل القصف بين اسرائيل وحزب الله وغارات اسرائيلية على جنوبي لبنان وهجمات تجاه المستوطنات الشمالية. وفي غزة اعلن الجيش الاسرائيلي قتل عنصر من حماس قال انه اقترب من قواته جنوبي القطاع. اما سياسيا فتترقب إسرائيل موقف ترامب من إيران بالتزامن مع احتمال حل الكنيسة الأربعاء والتوجه إلى انتخابات مبكرة إذا لم تحدث مفاجآت. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
11: قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية إنه من المقرر وصول 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم لمكافحة فيروس إيبولا، لكن محدودية القدرة على إجراء الاختبارات من وتيرة الاستجابة لتفشي المرض. وأفادت المنظمة برصد حوالي 500 حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن الفيروس الذي انتشر أيضا في أوغندا المجاورة. تتجه المملكة المتحدة على ما يبدو نحو إعادة فتح المناقشات التي ترافقت مع خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بعد دعوة أحد السياسيين البارزين في حزب العمال إلى إعادة انضمام البلاد إلى التكتل في مسعى إلى تحدي رئيس الوزراء كير ستارمر. اندلعت حرائق أحراج في ضواحي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وانتشرت بسرعة ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إجلاء لآلاف السكان، بينما وضعت عدة أحياء في شمال لوس أنجلوس تحت تحذيرات بالإجلاء. أخيرا، في ظل تصاعد التوترات مع واشنطن، يأمل الكوبيون في أن يتجنب بلدهم شبح اندلاع حرب، ويعرب كثيرون عن الرغبة في التوصل إلى اتفاق وفي حصول تغيير. فإلى جانب الحصار المفروض على البلاد منذ العام 1962، فرضت واشنطن حصارا نفطيا عليها بداية هذا العام، الأمر الذي حرمها من إمدادات النفط الخام. وتعليقا على توصيات الدفاع المدني الصادرة في الأيام الأخيرة بتجهيز حقيبة ظهر تحتوي على طعام وأودية وإمدادات أدوية وإمدادات تحسبا لحرب محتملة، بدأ الناس يتهافتون على القليل من السلع المتوافرة رغم اعتقاد كثر ببعد احتمال وقوع حرب. نهاية النشرة، شكرا لكم.

0: ودايما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا دايما مع أغاني حلوة منوعات أحلى هيك. عم نسمع أغاني أجنبية وأغاني مصرية ولبنانية وعراقية وفلسطينية من يعني هيدي الأغاني بتشبه الإذاعة العربية شبكة 2ME أستراليا. تحياتي للجميع ولكل اللي انضموا لنا. شو رأيكم نروح لفاصل صغير وراجعين؟
1: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، تم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour أو Saint Benedict Joseph Labre Humble Pilgrim of God Who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost or depressed. Help us trust in God's love even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Seiya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Today's best variety.
1: This is my radio.
2: My summer playlist.
3: Ole.
4: Ole.
5: Is it really you in it?
6: What are they saying anyway?
7: From this like party. My radio.
0: You want it? We've got it.
5: Awesome.
0: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
8: Questa مارين دايما معكم عبر راديو توامي أستراليا، وإن شاء الله بتكونوا عم تقضوا أجمل الأوقات وأمتع برفقتنا. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
8: صاحب القلب الطيب هو نعمة حقيقة إذا كانوا متواجدين حوالينا. هالإنسان هو سريع ومرهف الأحساس، مشاعره رقيقة كتير لأنه قلبه طيب، وبيعتقد أيضا أنه كل من حوله إنهن مثله، فمشان هيك بيتفاجأ بتعانيت من أقرب الناس له، بيتألم وبيحزن وبيبكي، ولكن أجمل الناس هني صاحبي القلب الطيب. دايما معكم راديو توامي أستراليا ومتابعين مشوارنا لليوم 24 على 24.
11: ثروات الأغاني الجديدة
12: To me, just drop.
11: Let it drop. New music, Australia.
12: New music,
11: Australia.
12: To me, Australia.

0: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.

0: ودائما عبر هوا تو ام اي مكملين سوا المشوار. يا رب عودنا خير عن كل شي انكسر بنفوسنا، عن كل يأس أصاب قلوبنا. يا رب انت وحدك اللي بتسمع دعواتنا، وحتى ولو قلناها بقلبنا. يا رب حقق لنا كل شي بدنا اياه، وعلمنا كيف نصبر كمان. يا رب نحن فوضناك أمرنا، فلتكن مشيئتك. يا رب برحمتك الكبيرة استمع لصلاتنا.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
8: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
9: أكثر من 30 سنة
8: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726.
10: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
11: Every hour. First. 2ME Australia. News.
12: الرابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
13: ريت تخوري.
12: في العناوين: مقتل جندي سوري جراء انفجار سيارة في مدينة دمشق، الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان، وكوبيون يقرقهم تصاعد التوتر مع واشنطن، يريدون التغيير لا الحرب.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أعلنت وزارة الدفاع السورية أن جندياً قتل بانفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لها في منطقة باب شرقي في دمشق اليوم. التفاصيل مع سميرة والنبي.
14: سمع دوي انفجار في منطقة باب شرقي في العاصمة دمشق، بينما شوهدت سيارة تحترق في وسط الشارع بالقرب من مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع والواقع بمحاذاة المدينة القديمة. الانفجار أسفر عن مقتل جندي على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وعقب الحادث سارعت وزارة الدفاع السورية إلى الإعلان أن مجموعات من الجيش السوري كانت اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها. تم التعامل مع العبوة بشكل فوري في محاولة لتفكيكها قبل أن تنفجر السيارة، وفرضت قوات الأمن طوقا في المكان عقب الانفجار وسط حالة من الهلع بين السكان في وقت الذروة، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين إلى المستشفيات. ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق بعد الإطاحة بحكم المخلوع بشار الأسد، تشهد العاصمة بين الحين والآخر حوادث مماثلة لكنها محدودة.
12: أفادت دولة قطر اليوم بأن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران تحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيرة إلى أنها تدعم هذا المسار الدبلوماسي. على ناحية أخرى، أنذر الجيش الإسرائيلي اليوم سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد وقف إطلاق النار. وبينما يترقب العالم استئناف الحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مضيفا أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق، لكن التقديرات في إسرائيل تقول العكس. من القدس زياد الحلبي.
15: تقديرات في إسرائيل تقول أن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زالت بعيدة، وسط اعتقاد بأن طهران لن توافق على شروط الرئيس الأمريكي. مصادر أمنية إسرائيلية كشفت أن نتنياهو كان على تنسيق مع ترامب وعلم مسبقا بخطواته الأخيرة بما فيها إعلان تأجيل الهجوم، لكن التقديرات في إسرائيل ترى أن هذا الإعلان قد يفسر في إيران كعلامة ضعف وقد يدفع إلى تشدد إيراني أكبر. وفي هذا الإطار عقد نتنياهو اجتماعا اضافيا مع وزراء وقادة اجهزة امن لبحث سيناريوهات جبهة ايران ومنها احتمال العودة الى القتال. ميدانيا تستمر السخونة على جبهة لبنان ايضا مع تبادل القصف بين اسرائيل وحزب الله وغارات اسرائيلية على جنوبي لبنان وهجمات تجاه المستوطنات الشمالية. وفي غزة اعلن الجيش الاسرائيلي قتل عنصر من حماس قال انه اقترب من قواته جنوبي القطاع. اما سياسيا فتترقب بإسرائيل موقف ترامب من إيران بالتزامن مع احتمال حل الكنيسة الأربعاء والتوجه إلى انتخابات مبكرة إذا لم تحدث مفاجآت. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
12: قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية إنه من المقرر وصول 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم لمكافحة فيروس إيبولا، لكن محدودية القدرة على إجراء الاختبارات من وتيرة الاستجابة لتفشي المرض. وأفادت المنظمة برصد حوالي 500 حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن الفيروس الذي انتشر أيضا في أوغندا المجاورة. تتجه المملكة المتحدة على ما يبدو نحو إعادة فتح المناقشات التي ترافقت مع خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بعد دعوة أحد السياسيين البارزين في حزب العمال إلى إعادة انضمام البلاد إلى التكتل في مسعى إلى تحدي رئيس الوزراء كير ستارمر. اندلعت حرائق أحراج في ضواحي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وانتشرت بسرعة ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إجلاء لآلاف السكان، بينما وضعت عدة أحياء في شمال لوس أنجلوس تحت تحذيرات بالإجلاء. أخيرا، في ظل تصاعد التوترات مع واشنطن، يأمل الكوبيون في أن يتجنب بلدهم شبح اندلاع حرب، ويعرب كثيرون عن الرغبة في التوصل إلى اتفاق وفي حصول تغيير. فإلى جانب الحصار المفروض على البلاد منذ العام 1962، فرضت واشنطن حصارا نفطيا عليها بداية هذا العام، الأمر الذي حرمها من إمدادات النفط الخام. وتعليقا على توصيات الدفاع المدني الصادرة في الأيام الأخيرة بتجهيز حقيبة ظهر تحتوي على طعام وأودية وإمدادات أدوية وإمدادات تحسبا لحرب محتملة، بدأ الناس يتهافتون على القليل من السلع المتوافرة رغم اعتقاد كثر ببعد احتمال وقوع حرب. نهاية النشرة، شكرا لكم.
0: النجاح هو طموحك من الحسن إلى الأحسن، فالكمال لله تعالى وحده. وإذا سمعت أحد بيقلك وصلت إلى غايتي في الحياة، فاعلم أنه قد بدأ بالانحدار. وعلى الإنسان السعي دايما نحو النجاح، والله ما بيضيع أجر للكل اللي بيشتغلوا ليوصلوا للنجاح. بتمنى لكم كل أيامكم تكون ناجحة، لكم ولولادكم ولعيالكم، وأهم شيء بالدنيا الصلاة لله وحده، هو دايما بيستجيب لصلاتنا لما بتكون الصلاة نابعة من القلب والقلب كله. تحياتي لكم من 2ME أستراليا.

وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا

يا حبيبي عايز اغني للعيون الصوت وخايف يزعلوا مني الخدود ولا الشفايف. يا حبيبي يا حبيبي

0: ودائما عبر شبكة التوامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا. عن جد شو حلو الإيمان، عن جد شو عظيم الإيمان وشو كبير اليقين إنك تدعى لالله، تطلب منه شيء، تطلب منه وإنت بقلبك كله عم بيصليله بشي معين، وكل الأسباب حولك بتوحيلك بعدم تحقيقه، ولكن بضل شي بداخلك إيمان ويقين تام بأنه الله رح يستجيب لإلكن. وإن شاء الله دايما أيامكن بتكون إيمان ويقين. 2ME The
1: Original. عادي عن جهتي، لست بجهتك.
2: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب.
3: أسرع، ماذا تفعل؟
4: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
1: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
5: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
0: استمع لكثيرين وتكلم مع قليلين، هيدي النصيحة بوجهها لكل اللي عم يسمعونا على إذاعة 2ME أستراليا. The greatest music of our time starts now.

0: 2ME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
0: No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكي إف سي.

0: ودايما عبر توامي أستراليا بوجه لكم أحلى التحيات. عزة النفس هي صفة ترتبط بالمبادئ بالدرجة الأولى. لهيدا الشخص بالذات بيكون عنده صاحب مبدأ يمكن أنه يتخلى عن كل شيء ويبتعد عن أي حدا مقابل أنه ما حدا يقلل له من قيمته. هيدا الصفة بيتحلى فيها الأقوياء نفسياً واللي بيشوفوا أنه كيانهم الشخصي أهم وأولى من كل الأشياء مهما كانت. اللي عندهم عزة نفس أكيد بعيدين كل البعد عن الناس الوصوليين، يعني عكسهم بالتمام والكمال. الإنسان الوصولي ممكن يتحمل ذل، ممكن يتحمل كل شيء كرمال يوصل لشيء معين. للأسف الشديد شو كتار هني بمجتمعتنا. مساء الخير.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755-7726. عشتار.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقا لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقا. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجانا للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
6: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: الرابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين: مقتل جندي سوري جراء انفجار سيارة في مدينة دمشق، الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان، وكوبيون يؤرقهم تصاعد التوتر مع واشنطن، يريدون التغيير لا الحرب.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أعلنت وزارة الدفاع السورية أن جندياً قتل بانفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لها في منطقة باب شرقي في دمشق اليوم. التفاصيل مع سميرة والنبي.
10: سمع دوي انفجار في منطقة باب شرقي في العاصمة دمشق، بينما شوهدت سيارة تحترق في وسط الشارع بالقرب من مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع والواقع بمحاذاة المدينة القديمة. الانفجار أسفر عن مقتل جندي على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وعقب الحادث سارعت وزارة الدفاع السورية إلى الإعلان أن مجموعات من الجيش السوري كانت اكتشفت عبوة ناسفة معدل التفجير قرب أحد المباني التابعة لها. تم التعامل مع العبوة بشكل فوري في محاولة لتفكيكها قبل أن تنفجر السيارة، وفرضت قوات الأمن طوقا في المكان عقب الانفجار وسط حالة من الهلع بين السكان في وقت الذروة، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين إلى المستشفيات. ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق بعد الإطاحة بحكم المخلوع بشار الأسد، تشهد العاصمة بين الحين والآخر حوادث مماثلة لكنها محدودة.
8: أفادت دولة قطر اليوم بأن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران تحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيرة إلى أنها تدعم هذا المسار الدبلوماسي. على ناحية أخرى، أنذر الجيش الإسرائيلي اليوم سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد وقف إطلاق النار. وبينما يترقب العالم استئناف الحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مضيفا أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق، لكن التقديرات في إسرائيل تقول العكس. من القدس زياد الحلبي.
11: تقديرات في إسرائيل تقول أن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زالت بعيدة، وسط اعتقاد بأن طهران لن توافق على شروط الرئيس الأمريكي. مصادر أمنية إسرائيلية كشفت أن نتنياهو كان على تنسيق مع ترامب وعلم مسبقا بخطواته الأخيرة بما فيها إعلان تأجيل الهجوم، لكن التقديرات في إسرائيل ترى أن هذا الإعلان قد يفسر في إيران كعلامة ضعف وقد يدفع إلى تشدد إيراني أكبر. وفي هذا الإطار عقد نتنياهو اجتماعا اضافيا مع وزراء وقادة اجهزة امن لبحث سيناريوهات جبهة ايران، ومنها احتمال العودة الى القتال. ميدانيا تستمر السخونة على جبهة لبنان ايضا مع تبادل القصف بين اسرائيل وحزب الله وغارات اسرائيلية على جنوبي لبنان وهجمات تجاه المستوطنات الشمالية. وفي غزة اعلن الجيش الاسرائيلي قتل عنصر من حماس قال انه اقترب من قواته جنوبي القطاع. اما سياسيا فتترقب بإسرائيل موقف ترامب من إيران بالتزامن مع احتمال حل الكنيسة الأربعاء والتوجه إلى انتخابات مبكرة إذا لم تحدث مفاجآت. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية إنه من المقرر وصول 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم لمكافحة فيروس إيبولا، لكن محدودية القدرة على إجراء الاختبارات من وتيرة الاستجابة لتفشي المرض. وأفادت المنظمة برصد حوالي 500 حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن الفيروس الذي انتشر أيضا في أوغندا المجاورة. تتجه المملكة المتحدة على ما يبدو نحو إعادة فتح المناقشات التي ترافقت مع خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بعد دعوة أحد السياسيين البارزين في حزب العمال إلى إعادة انضمام البلاد إلى التكتل في مسعى إلى تحدي رئيس الوزراء كير ستارمر. اندلعت حرائق أحراج في ضواحي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وانتشرت بسرعة ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إجلاء لآلاف السكان، بينما وضعت عدة أحياء في شمال لوس أنجلوس تحت تحذيرات بالإجلاء. أخيرا، في ظل تصاعد التوترات مع واشنطن، يأمل الكوبيون في أن يتجنب بلدهم شبح اندلاع حرب، ويعرب كثيرون عن الرغبة في التوصل إلى اتفاق وفي حصول تغيير. فإلى جانب الحصار المفروض على البلاد منذ العام 1962، فرضت واشنطن حصارا نفطيا عليها بداية هذا العام، الأمر الذي حرمها من إمدادات النفط الخام. وتعليقا على توصيات الدفاع المدني الصادرة في الأيام الأخيرة بتجهيز حقيبة ظهر تحتوي على طعام وأودية وإمدادات أدوية وإمدادات تحسبا لحرب محتملة، بدأ الناس يتهافتون على القليل من السلع المتوافرة رغم اعتقاد كثر ببعد احتمال وقوع حرب. نهاية النشرة، شكرا لكم.
0: عشرات السنوات من لبي طلبتكم الغالية على قلوبنا دايما على 2ME.com.au، ورح نبقى دايما على الوعد.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشال ليتو بعشرين تشرين الأول منعيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتو يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإلو وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت ونطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي Oh Lord Through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Seya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بريتو امي استراليا وبعبر اذاعتكم المفضله ودائما بنحكي عن الحياه ثم الحياه ثم الحياه. الحياه مثل البيانو، هناك اصابع بيضاء وهي السعاده، وهناك اصابع سوداء وهي الحزن. بس على الاكيد لازم تتاكدوا ان رح تعزف بالاثنين لتعطي للحياه لحن جميل وحلو كتير.

0: مساء الخير.
1: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME أستراليا او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au.
2: سواء كنت عاملا او رب عمل، لديك الحق في ان تكون بامان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society. 2ME Australia.

0: الحياة هي عبارة عن موقف، وبالموقف بتكتشف طينة الناس والأصدقاء الحقيقيين. مستمرين دايما معكم عبر أثير راديو توأمي أستراليا 1638 AM، ومعكم نحن كل النهار وكل الليل.
1: ثروات الأغاني الجديدة Australia. 2ME Australia.

0: أهواك لأنك جميع الكلام والأغاني والقصائد والأحلام التي أحب، أهواك لأنك الحياة التي أريد. مستمرين معكم عبر التوامي.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة تسجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت. 9897-2222 خلف الKFC.
6: Get the news first from 2ME.
7: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
8: أكثر من 30 سنة
7: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيفل، 9755-7726.
9: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
11: الخامسة مساء في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس.
12: ميسا إسماعيل،
11: أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. الجيش الإيراني يهدد بجبهات جديدة في حال استئناف الولايات المتحدة هجومها عليها، ووزارة الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات جديدة على إيران. وزير المالية الإسرائيلي يقول إن الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحقه. إسرائيل تنذر بإخلاء 12 بلدة في جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة. مقتل جندي سوري في انفجار عبوة ناسفة أمام وزارة الدفاع السورية في دمشق. الرئيس الروسي في الصين بعد أيام من استضافة بكين لقمة ترامب شي جين بينغ. منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء إيبولا، والولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى 3 دول إفريقية.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أحجم عن شن هجوم جديد لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وإيران، عاد ترامب ليقول منذ قليل أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تضطر إلى مهاجمة إيران، هذا وهدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة الأمريكية في حال استئناف واشنطن للهجمات. وعبر نائب وزير الخارجية الإيراني عن استعداد إيران لمواجهة ما وصفته بأي عدوان عسكري. علي منتظر من طهران.
13: تظهر جلسة لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مع مسؤولي وزارة الخارجية أنه لم يجرى حتى الآن تقديم أي رد أو اقتراح جديد من الولايات المتحدة إلى إيران. وتظهر هذه الجلسة المهمة أيضا أن إيران وإن كانت تبدي جدية في الدبلوماسية فإنها لن تفرط في أي خطوة من أجل تعزيز استعداداتها للدفاع عن أمنها القومي. ويبرز التأكيد على حق إيران في تخزين اليورانيوم وحقوقها النووية السلمية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية وتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب المفروضة من قبل الولايات المتحدة لأغراض إعادة الإعمار وإنهاء جميع العقوبات الأحادية وقرارات مجلس الأمن وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة الجنوبية لإيران من بين أبرز المحاور التي ترأت في الاختراعات الإيرانية الأخيرة. ويقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن طهران تلقت رسائل من الولايات المتحدة تشير إلى رغبة واشنطن في مواصلة الحوار، ويأتي ذلك في وقت تخيم في حالة من الشك العميق في النوايا الحقيقية للولايات المتحدة على مسار المفاوضات من الجانب الإيراني. علي منتظر، طهران، منتقل الدولية.
11: إلى ذلك، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بأسطول مساعدة يحاول الوصول إلى قطاع غزة، كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار عقوبات جديدة مرتبطة أيضا بإيران. الدكتور سعد عبدالله الجابر الخبير في النزاعات الدولية يسرد خلفيات تأجيل ترامب لهجومه الشامل على إيران كما توعد بين الاستجابة للطلب الإقليمي وبين متطلبات الجوانب الاستراتيجية وتكتيكية، وكان متحدثا لوهيب خداش.
14: تأجيل الضربة الأمريكية على إيران كان خطوة تكتيكية أكثر منها تردد، ولها دوافع متداخلة أمريكية وإسرائيلية كثيرة. إتاحة الفرصة للمسار الدبلوماسي والعسكري، هذا جانب بالنسبة للطلب اللي قدم من قادة دول الخليج، هذا جانب، إضافة إلى مخاوف عسكرية من أجواء ودقتها وإخفاء يعني الأهداف العسكرية والقيادات، وبالتالي محاولات يعني الآن لاستفادة من الوقت، عامل الوقت بالضغط بشكل أكبر أيضا على الجانب الباكستاني، الوساطات، تداخلات كثيرة للضغط على الجانب الإيراني. ولذلك احنا نرى أن الإيرانيين يقدمون تنازلات ولكنها بطيئة جدا لكسب عامل الوقت والضغط بشكل أكبر. طبعا يعني تبقى شهر على إقامة كأس العالم في أمريكا، وهذا يمثل أيضا ضغط على الجانب الأمريكي. أيضا قرب الانتخابات يمثل مشكلة بالنسبة للانتخابات النصفية بالنسبة للولايات المتحدة.
11: استمعنا إلى الدكتور سعد عبدالله الجابر الخبير في النزاعات الدولية متحدثا إلى وهيبة خداش. قال قائد قوات حلف شمال الأطلسي إن أي مهمة محتملة للحلف في مضيق هرمز هي قرار سياسي. ذكرت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أن طائرة مسيرة تسببت في حريق بمحطة براكة نووية يوم الأحد أطلقت من العراق. إلى إسرائيل، إذ أعلن وزير المالية الإسرائيلية اليميني المتطرف إسرائيل سموتريتش أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه متهما السلطة الفلسطينية بالدفع نحو هذه الخطوة. إلى ذلك، تقول التقديرات في إسرائيل إن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران مستبعدة حاليا بحسب ما ينقل لنا مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس زياد حلبي.
15: تقديرات في إسرائيل تقول إن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زالت بعيدة، وسط اعتقاد بأن طهران لن توافق على شروط الرئيس الأمريكي. مصادر أمنية إسرائيلية كشفت أن نتنياهو كان على تنسيق مع ترامب وعلم مسبقا بخطواته الأخيرة بما فيها إعلان تأجيل الهجوم، لكن التقديرات في إسرائيل ترى أن هذا الإعلان قد يفسر في إيران كعلامة ضعف وقد يدفع إلى تشدد إيراني أكبر. وفي هذا الإطار عقد نتنياهو اجتماعا اضافيا مع وزراء وقادة اجهزة امن لبحث سيناريوهات جبهة ايران ومنها احتمال العودة الى القتال. ميدانيا تستمر السخونة على جبهة لبنان ايضا مع تبادل القصف بين اسرائيل وحزب الله وغارات اسرائيلية على جنوبي لبنان وهجمات تجاه المستوطنات الشمالية. وفي غزة اعلن الجيش الاسرائيلي قتل عنصر من حماس قال انه اقترب من قواته جنوبي القطاع. اما سياسيا فتترقى بإسرائيل موقف ترامب من إيران بالتزامن مع احتمال حل الكنيسة الأربعاء والتوجه إلى انتخابات مبكرة إذا لم تحدث مفاجآت. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
11: أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد وقف إطلاق النار. وعن استمرار الجدل في لبنان حول التفاوض مع إسرائيل سألت مونتي كارلو الدولية محمد بركات مدير تحرير موقع أساس ميديا.
16: لا يوجد أمام لبنان خيار غير التفاوض، لأن القوة العسكرية اللي كانت إيران ضمنتها وحزب الله يعني يستعملها من أجل فرض منطق الحرب على لبنان ومن أجل القول أنه لا يمكن مخاطبة العقل السياسي الإسرائيلي إلا بالصواريخ، هذه الفكرة سقطت مع هزيمة كاملة لمشروع إيران العسكري ليس في لبنان وجنوب لبنان فقط بل في المنطقة. وبالتالي لم يبقى أمام السلطة في لبنان من خيار إلا التفاوض وإلا الذهاب إلى خيار السلام مع إسرائيل من أجل حفظ المصالح اللبنانية عبر إخراج لبنان من هذه الحرب المستمرة منذ يعني 80 عام تقريبا، والذهاب إلى بناء منظومة مصالح مشتركة مع العرب والغرب، لا تكون الصواريخ والحروب هي عمودا رئيسي.
11: أكد مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقريره ضرورة الإسراع بسد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال في خطة ترامب لإعادة أعمار غزة، مشيرا إلى احتمال حدوث أزمة مالية في الخطة التي تقدر كلفتها بنحو 70 مليار دولار. إلى سوريا بالتحديد إلى العاصمة دمشق، حيث تسبب انفجار سيارة مفخخة بمقتل جندي واحد على الأقل وإصابة آخرين. الانفجار وقع قرب مبنى وزارة الدفاع السورية. المزيد من التفاصيل مع سميرة والنبي.
17: سمع دوي انفجار في منطقة باب شرقي في العاصمة دمشق، بينما شوهدت سيارة تحترق في وسط الشارع بالقرب من مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع والواقع بمحاذاة المدينة القديمة. الانفجار أسفر عن مقتل جندي على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وعقب الحادث سارعت وزارة الدفاع السورية إلى الإعلان أن مجموعات من الجيش السوري كانت اكتشفت عبوة ناسفة معدل التفجير قرب أحد المباني التابعة لها. تم التعامل مع العبوة بشكل فوري في محاولة لتفكيكها قبل أن تنفجر السيارة، وفرضت قوات الأمن طوقا في المكان عقب الانفجار وسط حالة من الهلع بين السكان في وقت الذروة، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين إلى المستشفيات. ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق بعد الإطاحة بحكم المخلوع بشار الأسد، تشهد العاصمة بين الحين والآخر حوادث مماثلة لكنها محدودة.
11: قتل 28 شخصا على الأقل اليوم في هجوم بطائرة مسيرة داخل سوق مقتضى في مدينة غبيش بغرب كردفان في السودان. يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى الصين، وفي الذكرى 25 لتوقيع روسيا والصين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، يطرح تساؤل هام حول القواسم المشتركة بين بكين وموسكو والتي تدفع بكل هذا التقارب في ملفات عدة. هذا التساؤل يجيب عليها دكتور محمود الحمزة الأكاديمي والخبير في الشؤون الروسية متحدثا لإيمان لحمود.
18: أنا أعتقد أن العلاقات الصينية الروسية مبنية على خلفية فعلا الصراع مع الغرب. هناك صراع بين الصين والغرب، هناك صراع بين روسيا، صراع مع الغرب أيضا. طبعا الاعتبارات كثيرة، هناك الاعتبارات جيوسياسية، النمو، الطموحات موجودة في الصين لدى الروس. يعني دائما في هناك متناقضات كبيرة جدا بين الشرق والغرب. يعني روسيا تعتبر تقريبا محسوبة على الشرق، يعني حتى يسموها أوراسيا، أوروبا وآسيا والصين. يعني لذلك هذا يؤكد على أن أحد عوامل التقارب بين روسيا والصين هو بالضبط هو يعني الموقف من الغرب. يعني الصين طبعا مواقفها تختلف شوي عن روسيا، الصين أكثر دبلوماسيين ويركز على الاقتصاد، الروس لا، رأسا يستخدم السلاح ويقاتله، هذا طبع الروس يبدو.
11: استمعنا إلى دكتور محمود الحمزة الأكاديمي والخبير في الشؤون الروسية. بدأ الجيش الروسي مناورات نووية تستمر 3 أيام ويشارك فيها آلاف الجنود في مختلف أنحاء البلاد. وفي فرنسا يواجه الناشط الفلسطيني رامي شعب الذي يقيم في فرنسا منذ 4 أعوام إجراءات ترحيل من طرف الشرطة بسبب تهم تهدد النظام العام. في حديث لمونت كارلو الدولية قال شعب إن هذه التهم غير صحيحة وتقف وراءها بعض الدوائر العنصرية الفرنسية لمنع أي صوت ينتقد سياسات وجرائم الحكومة الإسرائيلية. فلنستمع إليها.
19: ومنذ وصولي إلى فرنسا كان التعامل معي جيد، وكان في تلك اللحظة حديثي أساسا باتجاه الأوضاع في مصر وقمع النظام الاستبدادي القائم في مصر وحال المعتقلين، وكان هذا مرحب به. منذ بداية الحرب على غزة بدأت في تركيز الحديث حول فلسطين وتاريخها والاستعمار فيها منذ 80 عام وجرائم الإبادة القائمة وإدانتها بكل شكل من الأشكال، وهنا أصبح كلامي غير مقبول. عندما أتى الموضوع حول انتقاد إسرائيل وحول تمثيل شعبي الفلسطيني في أماله، في تعبير عن عذابه، في إصراره على التحرير، هذا أصبح جريمة لم يكن مقبولة في فرنسا. منذ بداية الحرب على غزة تحول خطير جدا في فرنسا في استعداء والعداء لكل رمز فلسطيني.
11: الحديث كامل تستمعون إليه في فقرة الملف الفرنسي خلال هذه الفترة الأخبارية مع علاء الدين بونجر. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن قلقه من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا.
20: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مدينة كان.
11: غابت السينما العربية عن المسابقة الرسمية في هذه الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي، لكنها كانت حاضرة في المسابقات الموازية، منها فيلم المحطة اليمني المشارك في فعالية أسبوع النقاد مع ميشا خليل.
21: فيلم المحطة للمخرجة اليمنية سارة إسحاق صور في الأردن لعدم تمكن السينمائية من تصويره في اليمن. الشخصيات الأساسية في هذا الفيلم هي شخصيات نسائية من أعمار متفاوتة.
22: فيلم المحطة فيلم عن محطة بترول خاصة بالنساء في زمن حرب في اليمن، كانت مميزة جدا يعني، فأخذت الفكرة وبنيت منها قصة خيالية. الفيلم أولا تكريم للمرأة اليمنية لقوتها، لقدرتها على التضامن، قدرتها على الحفاظ على نسيج المجتمع.
21: فيلم المحطة ينقل الواقع اليمني بكل تناقضاته وكل ألوانه.
22: الفيلم وجه للجمهور اليمني أولا، ركز على تفاصيل خاصة بمجتمعنا اليمني، عاداتنا وتقاليدنا وطريقة كلامنا ولبسنا، بس رسالة الفيلم هي رسالة عالمية تحدث عن تضامن والحب والأمل، إن شاء الله ينال إعجاب الكل.
21: أما بخصوص أفلام المسابقة الرسمية فسيعرض هذا المساء الفيلم المنتظر عيد الميلاد المر للمخرج الإسباني بيدرو المودوفار. ميشيل
23: من أي مكان من أستراليا أو من أي مكان حول العالم عم تسمعوا برنامجنا الصباحي من راديو توأمي أستراليا، بدي أتمنى لكم أوقات حلوة وسعيدة برفقتنا. أكيد رح نكون نحن وياكم بكتير من الفقرات المتنوعة اللي بترافقكم على مدار كل النهار، ولكن أكيد ضمن برنامجنا الصباحي اللي مركز فيه على الأخبار السياسية، على الأحداث اللي عم بتصير، لأنه ضروري قبل ما نستلم أشغالنا وأعمالنا نعرف نعرف شو عم بيصير حوالينا. فما لكم إلا دلكم معنا ببرنامجنا الصباحي من تؤمية أستراليا لتتعرفوا على أخبار أستراليا، على أخبار الشرق الأوسط، وجوليت بتكون حول أخبار العالم على 16:38 AM. البريكفاست شو اللي معكم دايما بيتجدد بكل يوم، لنبلش نحن وياكم صبحيتنا سوا. نهار موفق للجميع، خليكم معنا.

أخبار البي بي سي رح نتابعها نحن وياكم بعد أي من الوقت. خليكم معنا على السماع برفقة أمية أستراليا على 16:38 AM متابعة أهم الأخبار والأحداث، المواقف السياسية، الأخبار الأمنية والسياسية. أيضا نتابعها نحن وياكم بعد أي من الوقت، بيكون لنا جولة إخبارية من البي بي سي من لندن.

السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي. ترامب يجدد التأكيد على رغبة إيران في إبرام صفقة ويلمح لإمكانية مهاجمتها مجددا لدفعها لإبرام هذه الصفقة. إيران تقول إن أحدث مقترحاتها للولايات المتحدة لوقف الحرب يشمل تعويضات وسحب القوات الأمريكية القريبة منها. العراق ينفي أي وجود لقاعدة إسرائيلية على أراضيه ويقول إن ما حدث مجرد عملية استغرقت 48 ساعة أثناء الحرب مع إيران. مقتل عسكري سوري وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء انفجار سيارة قرب إدارة التسليح في دمشق. بوتين يبدأ زيارة إلى الصين لإجراء مباحثات مع شي جين بينغ بشأن تطوير العلاقات الثنائية وملفي إيران وأوكرانيا.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية.
1: تحياتي لكم مستمعي راديو تويمي أستراليا على 1630 أي أيام. نتابع نحن وياكم مع أخبارنا اليوم على المستوى الأسترالي. نتابع أخبار الجريمة ومن أبشع الجرائم اللي وقعت بمنطقة كامبل تاون سيدني، واللي بعد تحقيقات امبارح الرجل اللي متهم مثل قدام المحكمة، وهالقضية عم بيكون في متابعة لألا. هذا بالإضافة للتعليقات اللي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أصحاب المصالح لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. يعني بالداخل هون عنا بها أستراليا عم نشوف قدي في غضب، وبالخارج ظاهر أنه بالأمم المتحدة، الاجتماع للأمم المتحدة بعد كم شهر رح يكون في نيلة جائزة مثل فولودومير زيلينسكي الرئيس الأوكراني اللي حصل على هذه الجائزة، ولكن ما رح تكون بدعوة رسمية إنما على هامش اجتماع الجمعية العاملة للأمم المتحدة. رح نتابع مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهل سيكون في هناك ضربة ولن يكون في ضربة؟ العالم ناطر شو القرار اللي رح ياخده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأجل الضربة، ولكن كمان بنفس الوقت عم بيكون على أهبة الاستعداد لهجوم كبير وشامل حسب قوله. فإذا العالم عايش على حافة هيك كتير من المخاطر. في حال صار في ضربة كبيرة لإيران أكيد العالم رح يتأثر، وإذا بقينا على هيدا الحال يعني في حالة الجمود، يعني هيدي كمان مسألة كتير كمان خطيرة على المدى البعيد، تأثير على الاقتصاد العالمي رح يكون كتير صعب. إذا بقيت الأمور على ما هو، الحصار المفروض اليوم على مضيق هرمز، وأيضا يعني كمان تأثيراتها على السفر والرحلات، لأنه في كتير من الرحلات اللي ألغت اليوم، في كتير من شركات الطيران اللي ألغت رحلاتها. وحتى امبارح حكينا يعني عن الموضوع أنه بالولايات المتحدة يعني كمان شركة الطيران الأمريكية ألغت رحلاتها لإسرائيل، مثل كأنه عم يتحضروا لمرحلة جديدة اليوم، أو في تخوف من اندلاع حرب كبيرة. خليكم معنا على السماع برفقة راديو تويمي أستراليا على 1630 أي أيام مع جولات إخبارية بترافقنا على مدار كل ساعة لمتابعة كل جديد.
2: Wake up to the breakfast program. Enjoy the best music. The best talk back. Mark Lord. Tuemi Australia.
1: جولة جديدة من الأخبار اللبنانية والعالمية بعد لحظات من الوقت من صوت لبنان دائما على 1638 أيام تويمي أستراليا.
3: ABC News.
4: Hello, this is David Rollins with a quick wrap of the early morning news on this Wednesday, the 20th of May. British police say they're investigating two allegations of child sex abuse following information that appeared in documents relating to late convicted paedophile Jeffrey Epstein. Police say one of the reported incidents relates to locations in Surrey and Berkshire in southern England during the mid-1990s to 2000, while the other relates to alleged incidents in the mid to late 1980s in West Surrey. Surrey police have stressed that no arrests have been made and investigations are continuing. Russia's President Vladimir Putin is expected to offer his Chinese counterpart a sales pitch on a new gas pipeline between the two countries as he visits China on a state visit. It comes less than a week after President Xi Jinping met with Donald Trump discussing the Iran crisis and trade relations with the US president.

0: انا وين اللي بنو رما؟
1: تقرار اقتراح قانون العفو وبر يدعو الى جلسة عامة. الكتائب حملة حزب الله على العملية التفاوضية تهدف لإبقاء لبنان في قبضة إيران. لبنان يطلق برنامجا بقيمة 32 مليون يورو للمناطق المتضررة. ترامب: الإيرانيون سيستخدمون النووي إذا حصلوا عليه.
0: وتتابعونا في ليبانو رما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ NBCI، وأسعد الله مساءكم.
2: في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: المشهد الميداني يبقى مفتوحا على التصعيد رغم سريان الهدنة بعدما لم تتمكن الاتصالات مع الجانب الأمريكي من الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، فقد تواصلت الغارات والاستهدافات والإنذارات فيما لم تهدأ المسيرات عن التحليق.
1: البداية من ساحة النجمة ومن اقتراح قانون العفو الذي أقر بعد جلسات ماراثونية في اللجان المشتركة. مروان الأدوم،
2: مشروع قانون العفو العام أصبح بحكم نافذ بعدما تم الاتفاق عليه في اللجان النيابية المشتركة اليوم في ساحة النجمة، وأبرز ما جاء فيه 28 سنة سجنية للمحكوم إعدام و17 سنة سجنية للمحكوم مؤبد، وهذا القانون لا يشمل الجرائم المالية. أما جرائم ذات الطابع الشخصي يفترض أن يستحصل الجاني على إسقاط حق من أهل الضحية ليستفيد من العفو. القانون الذي شمل المبعدين قصرا إلى إسرائيل والإسلاميين وتجار المخدرات أخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الدفاع والجيش ووزارة الداخلية ووزارة العدل، كما أكد نائب رئيس مجلس النواب ياس أبو صعب.
3: الكل كان عم بيحاول أنه بده يوصل لمكان معين ولنتيجة، كل واحد حقه يشد مثل ما بده، بس نحن كنا أخذين بعين الاعتبار ملاحظات المؤسسة العسكرية، ملاحظات وزارة العدل، ملاحظات وزارة الداخلية، كله هذا كنا ناخده بعين الاعتبار. صحيح انه ما كنا قادرين نلبي كل المطالب تبع الوزارات، لانه اخر شيء القانون لا يطلع، ويمكن في كتير منا كان لو ما الوضع الانساني والوضع اللي هو القضاء وصله لازم يتلاقى حل جذري للمحاكمات وعدم توقيف العالم بدون اي سبب.
2: النائب ميشيل معوض اكد ان ما تم الاتفاق عليه اليوم هو نتاج الغطاء الذي اعطاه رئيس الجمهورية للحفاظ على الجيش والمؤسسات الدستورية على حد سواء.
4: انا اصريت مثل ما كنت عم صر من الأول أنه هذا القانون ما بيطلع إلا بالتوافق، وإلا حنوصل إلى مزايدات وكل واحد يزايد على التاني ونوصل لصدامات، وبدل ما يتم إقرار قانون عفو حنوصل إلى صدامات بالشارع. اللي عملنا تداعينا مع مجموعة من النواب إلى زيارة فخامة الرئيس تنطلب منه شغلة واحدة وبسيطة، أنه هذا الموضوع طلع من واقع التشريع وعم بيؤدي لصدام، نحن نرفض دفاعا عن المؤسسة العسكرية ودفاعا عن السلم الأهلي بالبلد ودفاعا عن المظلومين اللي لازم

0: يطلعوا بقانون العفو. نحن نرفض أنه تصير في سجن. نتمنى عليك ترعى حوار بين كتل نيابية وازنة وبين وزير الدفاع تتوضع سقف للتفاوض كان الأساس للوصول إلى قانون عفو.
1: جلسة عامة يوم الخميس المقبل سيتم إقرار قانون العفو خلالها على أن يصدر بعدد خاص في جريدة رسمية ليسلك طريقه إلى التنفيذ. من ساحة النجمة مروان قدوم، صوت لبنان.
2: وبعد ظهر اليوم ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين اجتماعا لهيئة مكتب المجلس. نائب رئيس المجلس الياس بوصاب وبعد اجتماع الهيئة قال إن الرئيس بري طلب استكمال جدول أعمال الجلسة السابقة في جلسة الخميس التي لن ترفع إلا حتى الانتهاء من كل الاقتراحات القوانين ومن ضمنها العفو العام.
3: الجلسة ما راح تنرفع إلا ما نخلص جدول الأعمال. مطرح ما بيكون قانون العفو راح بضل النواب على الأكيد قاعدين بالمجلس لحتى نوصل له ونقره. هذا القانون اللي بعد ما لهلأ عم نحط اللمسات الأخيرة على التقرير اللي لازم يطلع لأنه خلصت الجلسة مثل ما بتعرفوا الساعة 2:00 أخذ 9 جلسات ونقاش مستفيض وجلسات خاصة وجلسات معلنة وجلسات غير معلنة.
4: وكان رئيس المجلس قد دعا إلى جلسة عامة قبل وبعد ظهر يوم الخميس المقبل.
2: هذا ونفذ أهالي الموقوفين الإسلاميين في أحداث عبر اعتصاما قبل قليل عند جسر الأول شمال الصيدة احتجاجا على صيغة قانون العفو العام.
4: في المواقف دعا المكتب السياسي والكتائبي الذي اجتمع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل إلى أوسع دعم وطني لمسار التفاوض الجاري في واشنطن والذي قررت الدولة الانخراط فيه تثبيتا لوقف إطلاق النار وتأمينا للانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإنهاء حالة الحرب والإفراج عن الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم. ويعتبر أن الحملة التي يشنها حزب الله على رئيس الجمهورية وعلى العملية التفاوضية ليس سوى دليل إضافي على تمسكه بإبقاء لبنان واللبنانيين ورقة في يد إيران. ورأى المكتب السياسي أن إزالة الخيام من الواجهة البحرية لبيروت تشكل خطوة ضرورية على طريق معالجة هذا الملف الذي تحول إلى عنصر ضغط أمني على العاصمة وأهلها.
2: وأن المجلس النواب رفع حزب الله مجددا من نبرة مواجهته لخيارات الدولة مصاعدا ضد الإعفاء عن المبعدين. فقد أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن هناك عملاء من المبعدين يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي ولن نقبل بعودتهم وبالإعفاء عنهم. ورأى أن أي اتفاقات أو ترتيبات أمنية تتفق عليها السلطة مع العدو على حساب سيادة الوطن لن تكون لها مفاعيل على الأرض. ولفت إلى أن حزب الله كلفه التشاور مع بعبدة وأن لا قطيعة مع رئيس الجمهورية ودعا الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر.
5: العداء للكيان الصهيوني هو ميثاق وطني بين اللبنانيين كرسه اتفاق الطائف والقوانين اللبنانية وتتمسك غالبية الشعب اللبناني بها بهذه الثابتة من خلال رفض الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني أو بالتطبيع أو بما يسمى السلام. ومن يروج للمس بهذه الثابتة الوطنية هي أقلية صوتها العالي مدفوع الأجر وعند نبرة عالية. وهذا الرفض الوطني لا يقتصر على الطائفة الإسلامية الشيعية بل يشمل أغلبية الشعب. نحن أمام تحديات خطيرة وما يزيد منها وينذر بتداعياتها على سلمنا الأهلي ووحدتنا الداخلية سلوك بعض جهات السلطة.
2: وعقد النواب عماد الحوت وليد البعريني عبد العزيز الصمد بلال الحشيمي ونبيل بدر ومحمد سليمان مؤتمرا صحفيا حول قانون العفو. الحوت قال باسم النواب نحن نعمل على اجراء استثنائي يقضي بطي صفحة الماضي والقيام بمصالحة مجتمعية تحقق اكبر قدر ممكن من العدالة. واضاف انه بعد جلسات ماراثونية وعدد من الجلسات اللجان تمكننا من اقرار اقتراح القانون.
4: ميدانيا اقامت قوات إسرائيلية حاجزا عند مفترق الماري واعتقلت 3 لبنانيين ومن ثم تم الإفراج عنهم. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق فرجال النبطي ما أدى إلى سقوط قتيل وقتل شخص باستهداف دراجة في فرون. كما قتل 4 أشخاص في غارة على كفر صير وسقط جرحى في حروف. وسجلت سلسلة غارات على دبين ومعركة والشهبي وفرون ومجد السلم ومليخ ومرتفعات الريحان وكفرة والملكية. هذا وقصفت المدفعية الإسرائيلية دبين وبيت حون.
2: وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع الحصيلة التراكمية منذ بدء الحرب إلى 3200 إلى 3042 قتيلا.
4: وإلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف أكثر من 25 مخزنا لأسلحة ومنصات إطلاق تابعة لميليشيا حزب الله المحظورة.
2: سرايا أطلقت الحكومة والاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية برنامجا بقيمة 32 مليون يورو يهدف إلى دعم المناطق المتضررة من النزاع في جنوب لبنان والبقاع. حفل الإطلاق جرى في حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والمدير العام بالإنابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية.

0: إذن منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. طهران اللي سلمت عبر الوسيط الباكستاني مقترح منقح لإنهاء الحرب. بتقول تسنيم أنه بيتضمن 14 بند بيركز على الوقف القتال بناء الثقة، بينما نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أنه العرض غير كافي وما بيقدم أي التزامات تفصيلية بشأن التخصيب أو اليورانيوم عالي التخصيب. بعدنا محلنا، ما في أي تقدم رغم الكلام اللي عم ينحكى، ولكن مثل ما شايفين واشنطن مصر على موقفة وإيران أيضا مصر على موقفة، بيجربوا هيك يلعبوا على الكلمات، ولكن أكيد الهدف الأساسي هو ممنوع إيران تمتلك النووي. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع مزيد من آخر وأهم الأخبار اللي عم نتابعها نحن وياكم. إذن استطلاعات الرأي بأستراليا اجت يعني كمان اليوم من خلال تراجع شعبية حزب العمال، واللي نسبة المصوتين لقلو كانت 29%، بولين هانسن 24%، حزب الأحرار بنسبة 23%، الخضر نسبة التصويت لقلون 12%. فإذا هيدي الأفزي فعلا لا عم برجع بذكركم، يعني أكيد هيدي الاصلاعات كانت مع بداية الأسبوع، ولكن اللي بيبين أنه فعلا اليوم زعيمة حزب ون نيشن اللي عم بتحقق نجاحات وعم يعني كمان كرمالة استطلاعات الرأي عم تكون لا صالحها ببعض المناطق، والملفت بالمناطق الغربية لسيدني. فكيف رح تكون أجواء الانتخابات حسب ما هو اليوم معروف ومعلوم واللي عم نعيشه؟ أنه أكيد رح تكون انتخابات مختلفة عن كل الانتخابات اللي شدناها وشهدتها أستراليا سابقا، نتيجة الظروف ونتيجة هيك يعني من أهم الأحزاب اللي كانت سابقا هو حزب الأحرار، اليوم بوضعه اللي لا يحسد عليه. أما بالنسبة لون نيشن اللي كان من الأحزاب اللي كان يتهمون أنه من الأحزاب اللي هيك من مواقف بولين هانسن عندها عنصرية، اليوم عم تتقدم وتتفوق على حزب الأحرار وعم تقرب أكتر وأكتر من حزب العمال. فالكل مفروض يحسب حساباته ويرجع يعيد حساباته، لأنه أكيد مفروض عليهم إذا بدهم ينجحوا بالانتخابات المقبلة بدهم يشتغلوا ليل نهار، لأنه هالمرة الانتخابات رح تكون مختلفة جدا. رح نروح لبريك وما بعدها مكمل إحنا وياكم سوا مشوارنا عبر راديو تؤمي.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.
0: آخر وأهم الأخبار، موعدنا برفقتها بعد لحظات من الوقت لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. إذن الرد الإيراني اللي كان غير مقنع حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا بعد باب المفاوضات مفتوح، ولكن كمان الاحتمالات على ضربة عسكرية كبيرة كمان أمر ممكن يكون. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع جولة إخبارية عبر تؤمية أستراليا.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشرار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمية أستراليا.
4: ابتعدي عن جهتي، لست بجهتك.
5: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب.
6: أسرع، ماذا تفعل؟
7: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
8: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
9: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
10: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
11: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
12: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا.
13: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: ABC News.
15: Hello, this is David Rollins with a quick wrap of the early morning news on this Wednesday, the 20th of May. British police say they're investigating two allegations of child sex abuse following information that appeared in documents relating to late convicted paedophile Jeffrey Epstein. Police say one of the reported incidents relates to locations in Surrey and Berkshire in southern England during the mid-1990s to 2000, while the other relates to alleged incidents in the mid to late 1980s in West Surrey. Surrey police have stressed that no arrests have been made and investigations are continuing. Russia's President Vladimir Putin is expected to offer his Chinese counterpart a sales pitch on a new gas pipeline between the two countries as he visits China on a state visit. It comes less than a week after President Xi Jinping met with Donald Trump discussing the Iran crisis and trade relations with the US president. Ahead of the trip, China has denied reports that Xi told Trump that Russia might still regret its full-scale invasion of Ukraine. And Israel's far-right finance minister has ordered the eviction of a Palestinian village in the occupied West Bank, saying it's in response to reports he may be a target of international war crimes prosecutors. It's not confirmed whether the International Criminal Court is indeed considering an arrest warrant for Bezalel Smotrich. The Hague says it keeps requests and plans for warrants confidential. It has issued arrest warrants for other Israeli figures, including Prime Minister Benjamin Netanyahu, to face war crimes that have charges connected to Israel's war in Gaza. Israel has not recognised the court's jurisdiction. Smotrich, who leads the far-right religious Zionist party and is a powerful member of the Netanyahu government, claims attempts to arrest him mark a declaration of war. He was sanctioned by Australia last year for inciting extremist violence against Palestinians in the West Bank. ABC News.

0: بكم إلى هذه النشرة. وفي العناوين: اقتراح قانون العفو العام سلك طريقه. في النشرة أيضا: هل دخلت الحرب في الجنوب مرحلة حرب الاستنزاف؟ وكذلك حزب الله يدعو الحكومة إلى التراجع عن خيار التفاوض.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بخزام ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. اقتراح قانون العفو العام سلك طريقه في اللجان النيابية المشتركة، وما زالت أمامه عتبة الهيئة العامة. وأبرز ما تضمنه: الإعدام 28 سنة سجنية، المؤبد 18 سنة سجنية، الموقوفون غير المحكومين 14 سنة سجنية. تخفض العقوبات إلى ثلث. المبعدون اعتمدت أحكام القانون 194 الصادر العام 2011 واعتبرت أحكامه نافذة. والعفو عن التعاطي وترويج المخدرات غير المنظم واستثناء الترويج المنظم والإتجار. والعتبة الأخيرة بعد غد الخميس في الهيئة العامة. هذه القضية على أهميتها لم تحجب الاهتمام بالقضية الأساس، وهي الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، والتي ما زالت مستعرة على الرغم من الإعلان عن تمديد الهدنة التي يبدو أنها حبر على ورق. رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم أطلع رئيس الجمهورية على جولة المفاوضات الأخيرة، وتم التداول في الإعداد للمرحلة المقبلة بالثاني والثالث من حزيران المقبل. في المقابل يواصل حزب الله تصعيد الموقف في وجه الحكومة اللبنانية على خلفية التفاوض، حيث أعلن اليوم النائب حسن فضل الله أنه يطالب الحكومة بالعودة عن التفاوض. عالميا خط الصين مزدحم، فبعد أيام على القمة الأمريكية الصينية قمة روسية صينية، حيث وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين مساء اليوم للقاء نظيره الصيني تشي جي بينغ. في الموازاة يكشف الرئيس الأمريكي أن نظيره الصيني وعد خلال اجتماعهما الثنائي الأسبوع الماضي بأن بكين لن ترسل أسلحة أو عتادا عسكريا إلى إيران. لكن البداية من غنى نحفاوي. رنين.
0: شكرا يزبك. كيف بلشت قصة توقيف الناشطة المدافعة عن حقوق الحيوان غنى نحفاوي؟ ب 28 نيسان تلقت فيديو يوثق سح الكلب ببلدة العزونية. نشرت الفيديو وكتبت: العمل غير إنساني، وطالبت وزير الزراعة والقوى الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

0: البقاء؟ هذا هو السؤال الذي نوقش في اجتماع أمني إسرائيلي بحث التطورات مع لبنان في ظل تصاعد التوتر على طرفي الحدود وعودة ما لا يقل عن 1,000,000 من سكان الشمال إلى الملاجئ. القيادات العسكرية بما فيها تلك الاستخباراتية تتحدث عن نمط جديد في عمليات حزب الله، وبأنه انتقل إلى حرب استنزاف تخوضها خلايا صغيرة تتحرك بين قرى الجنوب اللبناني وتعتمد على استغلال الفرص الميدانية بدل العمليات المنظمة. عسكريون آخرون قالوا إن الحزب يخوض حرب عصابات تشكل تحدياً للجيش.
1: المشكلة في لبنان أننا ندير الحرب بشكل خاطئ. منحنا للرئيس ترامب أن يدير لنا الحرب، بل أن يحددها تجاه حزب الله وفق ما يريد، ولم نضع دفع ثمن في لبنان، ولم نكن مستعدين لوضع كهذا. لا نريد هنا أن نتمسك بما يقول العدو، بل يجب علينا بذل كل جهد بعدها نصغي لخطاب العدو. ولذلك أنا أوجه إصبع الاتهام لما يحدث لنا وليس للعدو.
0: أما كيف ينفذ حزب الله حرب الاستنزاف هذه؟ تقول قيادة الشمال إن الحزب وبموجبها يوجه ضرباته للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وفي الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وفق تكتيك جديد استبدل فيه رشقات الصواريخ المكثفة بإطلاق مسيرات معظمها متفجرة وصواريخ منخفضة ومحدودة في رشقات منفردة تستهدف.
2: راديو تويمية أستراليا. برجع بذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، رح يكون طقس غائم 19 درجة، ملبن بارد 16 درجة. وبتلوموني ليه؟ للعندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: تحياتنا لجميع مستمعي راديو توأمية أستراليا لليوم 20 من شهر ماي. نتمنى لجميع نهار مبارك من أي مكان عم بترفقونا وشو مكان عندكم الوقت. مع أخبارنا طبعا الأسترالية العربية وأخبار من حول العالم اللي رح نتبعها بضمن مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو، لكل اللي حابب ينضم لنا ويعطينا رأي على الهواء كمان لمواضيع رح نترحى بعد شوي، فيكن تتواصلوا معنا على 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638. مع الأخبار البارزة لليوم عم نتابع بخلال هالوقت ظاهر أنه في حادثة عنف بمنطقة كينلي هايتس اللي أدت إلى إصابة عدة ضحايا، نقلوا على أثرها للمستشفى بعد لغاية هالوقت تحقيقات مستمرة لمعرفة مزيد من المعلومات. رجل توفى ونقل 4 للمستشفى هون فأزن بمنطقة كينلي هايتس في سيدني. بلشت الأحداث الساعة 8:30 المساء لما وصل رجلين بالعشرينات من العمر للمستشفى، هني عم بيعانوا من إصابات، أحدهم خضع لعلاج لكن توفي بعد وقت قصير بينما الآخر حالته مستقرة. بعد 10 دقائق وصل كمان رجلين لفيرفيلد هوسبيتال وهني بحالة حرجي عم تلقوا العلاج حاليا. عند الساعة 10 المساء وصل الضحية الخامس لمنطقة ليفربول ولمستشفى ليفربول، هو شاب عمره 19 سنة وحالته مستقرة لليوم. الشرطة أقامت طبعا مسرح وبتطلب من أي شخص عنده معلومة الاتصال بالكرايم ستوبرز على 1-800-333-000. أيضا التفاصيل حول الجريمة اللي كنا حكينا عنها بارح اللي أدت إلى مقتل 3 من نفس العائلة، طفلين ووالدتهم، بيّن التفاصيل مخيفة حول رجل المتهم بقتل 3 نتيجة العنف الأسري بجنوب غرب سيدني. والشرطة بتقول أن الرجل اللي عمره 47 سنة أمضى أشهر كان عم بيخطط للهجوم على زوجته وأطفاله، كان مساء التنين بمنطقة كامبل تاون سيدني. اكتشف المحققون مشهد بأنه من أكثر المشاهد شكل لهم صدمة بحياتهم، وتم العثور على الجثث طفل عمره 4 وآخر 12 سنة إضافة إلى امرأة عمرها 46 سنة. الرجل نفسه يلي هو اتصل بالشرطة، هيدي بعض المعلومات يلي بلشت عم تتوضح أكتر، وقال لموظف الطوارئ قتلت أطفالي وزوجتي بسكاكين. المعلومات بتبين إلى أن الرجل كان هو الراعي الأساسي للطفلين وكان عم بيعاني من مشاكل نفسية بعد إصابته بالسرطان، رغم دخوله مرحلة التعافي كانت عام 2025. محامي وصف القضية بأن ظروف مأساوية وموكله بحالة انهيار نفسي، والمتهم ما تقدم بطلب للإفراج بكفالة ورح يبقى طبعا محتجز حتى مثول المقبل قدام المحكمة بشهر حزيران. إذا هون مشوف الحالات النفسية اللي ممكن تأدي بنهاية المطاف إذا ما تعالجت إلى مشاكل كتير كبيرة، وإلى يمكن ببعض الأوقات إلى الانتحار أو إلى ارتكاب جريمة فظيعة بأقرب الناس لألون. فكرمل هيك دايما نذكر أنه أي شخص عم بيعاني ضغط وعم بيعاني ضغط نفسي فعلينا نتوجه للطبيب النفسي، ومش عيب أبدا، بالعكس بتكونوا عم تشفوا حالكم وبتكونوا عم تحموا كل مين حواليكم. رح نتابع إذن اليوم كمان في مجموعة اللي رح توقف أمام منزل الرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، واللي رح تتدخل يعني عم بتطالب التدخل للإفراج عن عدد من الأستراليين اللي كانوا طبعا على متن سفينة واللي تم احتجازهم بإسرائيل. وهون كانوا متطوعين أستراليين حاولوا كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة، والمجموعة بتقول أن 11 أسترالي تم اختطافهم بشكل غير قانوني، وعم بيطالبوا رئيس الوزراء بالتدخل للإفراج عنهم وإدانة إسرائيل علنا. رح نشوف رئيس الوزراء كيف رح يكون موقفه اليوم تجاه هذه الاحتجاجات ووقفة مجموعة الناشطين رايزينغ تايد، يعني ناويين يوقفوا أمام منزل رئيس الوزراء لحتى يطالبوا بالإفراج عنهم. رح نتابع نحن وياكم مزيد من أخبارنا الصباحية عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع أبرز العناوين، وظاهر أنه في هناك بعض المعلومات تفيد إلى أنه في هناك مفاوضات حثيثة قد تؤدي إلى يعني نجاح هذه المفاوضات، اتصالات أمريكية إسرائيلية كمان لاستئناف حرب إيران والقرار قريب. أكسيوس ترامب عقد اجتماع مساء تاني مع فريقه للأمن القومي بشأن إيران تضمن إحاطة تحول الخيارات العسكرية. أيضا هجوم سان دييغو يعيد فتح ملف الذئاب المنفردة. مباحثات أمريكية إذن لاستئناف حرب إيران، الحرب على إيران. وفي عناوين اليوم الأردن يقرر منع دخول القادمين من بلدين بسبب إيبولا. عقل إيلون ماسك العراقي قصة استثنائية لجراح أنقذوا قدر ما. متابع هالخبر وأكيد الساعة كمان حلوة نذكرها بسيء مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة ومن بعدها جولتنا مع الأخبار
1: عبر توأمية أستراليا. البرنامج الصباحي عم تتسمعوا عليه أكيد مباشرة عبر توأمية أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: This is Saya Saint of the Hour on 1638
5: 2ME. المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
6: TME Australia News.
7: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
8: أسعدتم أوقاتا، إنها الخامسة والربع في صوت لبنان، نشرة الأخبار مع تحيات جلاديس الخوري، أنطونيوس بيير البيع وجورج عبد النور.

0: عناوين النشرة.
1: ترقب لما ستحمله المفاوضات، إقرار اقتراح قانون العفو العام، وبري يدعو إلى جلسة عامة. الكتائب: حملة حزب الله على العملية التفاوضية تهدف لإبقاء لبنان في قبضة إيران. انفجار سيارة مفخخة في دمشق، مجموعة السبع لإعادة فتح مضيق هرمز. ترقب على الساحة اللبنانية لما ستحمله جولة المفاوضات العسكرية الأولى في البنتاغون في 29 من الجاري، وللجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 2 و3 من حزيران. يأتي ذلك على وقع استمرار الإنذارات وإخلاء القرى والغارات الكثيفة والتدمير والتجريف.
0: ماذا أولا في جديد المفاوضات في رسالة واشنطن؟
2: رسالة واشنطن:
3: اثنان مستعجلان لإيجاد حل نهائي للحرب في لبنان، الدولة اللبنانية والرئيس الأمريكي، واثنان غير مستعجلين، إسرائيل وإيران أو إسرائيل وحزب الله. لبنان مستعجل لأن حربا طويلة أو حالة لا حرب ولا سلم تستنزف الدولة. واشنطن مستعجلة لتحقيق إنجازات قبل انتخابات منتصف الولاية. إسرائيل غير مستعجلة للخروج من الجنوب إلا بعد تحييد حزب الله. وطالما الحرب قائمة يبقى نتنياهو بمنأى عن المحاكمة في قضايا فساد. وحزب الله غير مستعجل لأن أي حل يخرجه من المعادلة الإقليمية ويعيده إلى حجمه السياسي في التركيبة اللبنانية ويفقد إيران ورقة ضغط في الإقليم. المفاوضات مرشحة لأن تطول لفقدان عنصر أساسي فيها هو قرار الدولة اللبنانية الصافي بإجرائها خارج أي اشتباك سياسي داخلي، كما ومن مصلحة لبنان ألا يبقى النزاع مفتوحا دون أفق زمني ولو كان مضبوطا، لأن هذا الوضع يبقي لبنان في حالة لا حرب ولا سلم، وهذه أسوأ الحالات بالنسبة للدول وأفضلها بالنسبة للجماعات المسلحة خارج الدولة. المشكلة ليست في أن يفاوض لبنان أو لا يفاوض، فالقرار اتخذ والمفاوضات قطعت شوطا، لكن المشكلة في أن تذهب الدولة إلى مفاوضات خارجية وهي في حالة عجز داخلي عن الحسم باحتكار القرار السيادي. يحاول لبنان الاستفادة من الزخم الأمريكي لبلوغ مرحلتين، الأولى تمهيدية وتتعلق بوقف إطلاق النار، والثانية نهائية وتتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، لكن يخشى أن يكون الظرف الحالي غير ملائم وأن تكون حسابات العهد والحكومة مختلفة عن حسابات الرئيس ترامب الذي بفعل صعوبة نزع سلاح حزب الله قد يجد أنه من الأجدى اعتماد نسق غزة في لبنان، بمعنى التنازل عن تحقيق اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل والعمل على إبقاء الجنوب منطقة أمنية بإدارة إسرائيلية ميدانية وبإشراف مرجعية دولية ممثلة بالميكانيزم. وسيكون هذا أسوأ سيناريو للبنان، بحيث يبقى في المواجهة حزب الله وإسرائيل، ويبقى الجنوب محتلا، وتبقى عقيدة حزب الله صالحة للاستعمال بعد تحويل المواجهات إلى حرب باردة.
1: المكتب السياسي الكتائبي الذي اجتمع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل دعا إلى أوسع دعم وطني لمسار التفاوض الجاري في واشنطن والذي قررت الدولة الانخراط فيه، تثبيتا لوقف إطلاق النار وتأمينا للانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإنهاء حالة الحرب والإفراج عن الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم. واعتبر أن الحملة التي يشنها الحزب على رئيس الجمهورية وعلى العملية التفاوضية ليس سوى دليل إضافي على تمسكه بإبقاء لبنان واللبنانيين ورقة في يد إيران على حساب الجنوب وأهله. ورأى المكتب السياسي الكتائبي أن إزالة الخيم من الواجهة البحرية لبيروت تشكل خطوة ضرورية على طريق معالجة هذا الملف الذي تحول إلى عنصر ضغط على العاصمة وأهلها في ظل التفلت الحاصل في المنطقة. وشدد على أن المدينة الرياضية التي جهزت لاستقبال النازحين هي المكان المؤاتي لحل البعد الإنساني للمسألة.
0: ميدانيا، أقامت قوات إسرائيلية حاجزا عند مفترق الماري واعتقلت 3 لبنانيين، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق فرجال النبطي ما أدى إلى سقوط قتيل، وقتل شخص باستهداف دراجة نارية في فرون، كما قتل 4 أشخاص في غارة على كفرسير، كما سقط جرحى في حال خطرة في غارة من مسيرة على حروف. هذا وسجلت سلسلة غارات على دبين ومعركة والشابية وفرون ومجد السلم ومليخ ومرتفعات الريحان وكفرة والملكية، وقصفت مدفعية الإسرائيلية دبين وبيت يحون، كما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان طورة النبطية، حبوش البازوري، طير دبة، كفرحونة، عينقانة، لبية، جبشيت الشابية، برج الشمالي، حومين، الفوقة.
1: إسعاف النبطي دعا إلى إخلاء المنازل معلنا أنه مضطر إلى تعليق الأعمال الإغاثية. هذا وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع الحصيلة التراكمية منذ بدء الحرب إلى 3042 قتيلا و 9300 وجريح واحد.
0: إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف أكثر من 25 مخزنا لأسلحة ومنصات إطلاق تابعة لميليشيا حزب الله المحظورة في جنوب لبنان.
1: ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أن حزب الله يدير حرب استنزاف ضد إسرائيل، ولفتت إلى أن السياحة في الشمال الإسرائيلي تنهار حتى المناطق البعيدة عن الحدود أصبحت فارغة.
0: في هذا الوقت لفت نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن المقترح الإيراني الجديد يشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
1: أقرت اللجان المشتركة اقتراح قانون العفو العام مع تعديلات في جلسة عقدتها قبل الظهر في مجلس النواب، والتفاصيل مع مروان الأدوم.
4: مشروع قانون العفو العام أصبح بحكم نافذ بعدما تم الاتفاق عليه في اللجان النيابية المشتركة اليوم في ساحة النجمة، وأبرز ما جاء فيه 28 سنة سجنية للمحكوم إعدام و17 سنة سجنية للمحكوم مؤبد، وهذا القانون لا يشمل الجرائم المالية، أما جرائم ذات الطابع الشخصي يفترض أن يستحصل الجاني على إسقاط حق من أهل الضحية ليستفيد من العفو. القانون الذي شمل المبعدين قصرا إلى إسرائيل والإسلاميين وتجار المخدرات أخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الدفاع والجيش ووزارة الداخلية ووزارة العدل، كما أكد نائب رئيس مجلس النواب ياس أبو صعب.
5: الكل كان عم بيحاول أنه بده يوصل لمكان معين ولنتيجة، كل واحد حقه يشد مثل ما بده، بس نحن كنا أخذين بعين الاعتبار ملاحظات المؤسسة العسكرية، ملاحظات وزارة العدل، ملاحظات وزارة الداخلية، كله هذا كنا ناخده بعين الاعتبار. صحيح انه ما كنا قادرين نلبي كل المطالب تبع الوزارات، لانه اخر شيء القانون لا يطلع، ويمكن في كتير منا كان لو ما الوضع الانساني والوضع اللي هو القضاء وصله لازم يتلاقى حل جذري للمحاكمات وعدم توقيف العالم بدون اي سبب.
4: النائب ميشيل معوض اكد ان ما تم الاتفاق عليه اليوم هو نتاج الغطاء الذي اعطاه رئيس الجمهورية للحفاظ على الجيش والمؤسسات الدستورية على حد سواء.
6: أنا أصريت مثل ما كنت عم صر من الأول أنه هذا القانون ما بيطلع إلا بالتوافق، وإلا حنوصل إلى مزايدات وكل واحد يزايد على التاني ونوصل لصدامات، وبدل ما يتم إقرار قانون عفو حنوصل إلى صدامات بالشارع. اللي عملنا تداعينا مع مجموعة من النواب إلى زيارة فخامة الرئيس تنطلب منه شغلة واحدة وبسيطة، أنه هذا الموضوع طلع من واقع التشريع وعم بيؤدي لصدام، نحن منرفض دفاعا عن المؤسسة العسكرية ودفاعا عن السلم الأهلي بالبلد ودفاعا عن المظلومين اللي لازم يطلعوا بقانون العفو، نحن منرفض أنه يصير في سجال. نتمنى عليك ترعى حوار بين كتل نيابية وازنة وبين وزير الدفاع تتوضع سقف للتفاوض كان الأساس للوصول إلى قانون عفو.
4: جلسة عامة يوم الخميس المقبل سيتم إقرار قانون العفو خلالها على أن يصدر بعدد خاص في الجريدة الرسمية ليسلك طريقه إلى التنفيذ. من ساحة النجمة مروان الدوم، صوت لبنان.
1: هذا وعقد النواب عماد الحوت، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، وبلال الحشيمي، ونبيل بدر، ومحمد سليمان مؤتمرا صحفيا حول قانون العفو. الحوت قال باسم النواب: نحن نعمل على إجراء استثنائي يقضي بطي صفحة والقيام بمصالحة مجتمعية تحقق أكبر قدر ممكن من العدالة. وأضاف أنه بعد جلسات ماراثونية وعدد من جلسات اللجان تمكننا من إقرار اقتراح القانون.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري كان دعا إلى عقد جلسة عامة قبل وبعد ظهر يوم الخميس المقبل.
1: ومن مجلس النواب: رفع حزب الله مجددا من نبرة مواجهته لخيارات الدولة مصاعدا ضد الإعفاء عن المبعدين. فقد أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن هناك عملاء من المبعدين يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي ولن نقبل بعودتهم أو بالإعفاء عنهم. ورأى أن أي اتفاقات أو ترتيبات أمنية تتفق عليها السلطة مع العدو على حساب سيادة الوطن لن تكون لها مفاعيل على الأرض. ولفت إلى أن حزب الله كلفه التشاور مع بعبدة وأن لا قطيعة مع رئيس الجمهورية، ودعا الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر.
7: العداء للكيان الصهيوني هو ميثاق وطني بين اللبنانيين، كرسه اتفاق الطائف والقوانين اللبنانية، وتتمسك غالبية الشعب اللبناني بها بهذه الثابتة من خلال رفض الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني أو بالتطبيع أو بما يسمى السلام. ومن يروج للمس بهذه الثابتة الوطنية هي أقلية، صوتها العالي مدفوع الأجر وعند نبرة عالية، وهذا الرفض الوطني لا يقتصر على الطائفة الإسلامية الشيعية.
8: In Sydney at Erskine Park, a car's broken down on Lenore Drive westbound approaching Compass Drive. A lot of fog in Sydney's outer suburbs around Berkshire Park, Badgerys Creek, and in the north over the M1 Pacific Motorway at the Moonee Creek Bridge. In Melbourne, delays following a car fire. The Westgate Freeway on the Kingsway outbound entry ramp right-hand lane is closed and delays back through the Domain Tunnel as a result. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: عودي من جديد لمتابعة مشوارنا الصباحي من راديو 2ME مع تذكير بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون طقس غائم، درجة الحرارة 17 على صعيد ملبن، كمان اليوم غائم بارد 16 درجة. كملين نحن ويكون مع الفنان قادم الساهر والحب المستحيل الساعة 6:44 دقيقة باستديوهاتنا.

0: لا لا، لن تخرج قفيرا، ستخرج معافا. هذا بيموت كله بيعيش. مع هالغنية رائعة جدا للفنان القادم الساهر، رح نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. نرجع على كمان أوضاعنا المحلية مع زميلنا محسن لمتابعة آخر وأحلى الأخبار المتعلقة بشأن الأسترالي. يعطيك ألف عافية محسن، صباح الخير.
1: سعد صباحك وصباح المستمعين.
0: صباح النور. بعد التداول بموضوع نيجاتيف جيرينج للناس مش هضمتها يعني، ولا حتى الهدف من طرحه هو توفير فرص للشباب، ولكن حتى فئة الشباب اللي هي رح تكون متضررة يعني من هذا الموضوع. فشو تعليقك على ردود الفعل؟
1: امبارح كان في جولة للسيد أنتوني ألبانيزي لمحاولة تسويق الموازنة اللي أخذت كتير ضجة سلبية بكل المجالات، وخصوصا بالنيجاتيف جيرينج اللي رح يأثر على كمية المنازل اللي راح تكون بتصرف الشباب، واللي كان هو الهدف الأساسي مثل ما قال السيد أنتوني ألبانيزي وجيم شارما بالموازنة، إنه لتسهيل عملية شراء المنزل الأول للشباب. ولكن بالواقع هيدا يؤثر كتير على فرص إعطاء فرص للشباب لشراء المنزل الأول، لعدم توفر هذه المنازل أولا كلود، بعدين محاولة جيم شارما وسيد أنتوني ألبانيزي الاحتيال بطريقة أو بأخرى على طرح هذا الموضوع لأنه لمساعدة الشباب، بالوقت اللي كان الهدف الأساسي أنه لضخ أموال بالخزينة بعد ما صرفت أموال طائلة على مجالات مش مفيدة إذا بدك، لمحاولة تعبئة هذه الخزينة من الضرائب اللي كانت تعطى لأصحاب المصالح المنازل بالنيجاتيف جيرينج. يعني كلها عملية التفاف، واليوم في ثورة كتير قوية من الشباب حول هذا الموضوع.
0: نعم فعلا مثل ما ذكرت هيدي، كمان اليوم البرودكت يلي كمان مش بس انه بناء المنازل مش رح يتحقق بالوقت القريب، لانه في عندها كمان المواد البناء يلي عم بيكون في صعوبة يعني، عم بيكون في تحدي كتير كبير خاصة من خلال الأزمات بالخارج. هذا بالإضافة يعني كمان للتريديز، حتى رسومات كانت على منزل رئيس الولاية نيو ساوث ويلز كريسمس، اللي بيقولوا أنا لغاية اليوم بها ما لقي حدا ينظفها. فما بعرف،
1: في كتير من التحركات اللي عم بتصير ضمن الشباب لمحاولة الضغط على الحكومة لتغيير موقفها، وخصوصا مش بس من أصحاب المنازل اللي بيستفيدوا من نيجاتيف جيرينج، ولكن من أصحاب المصالح التجارية اللي 40 منهم من أصحاب المصالح الكبرى اللي كتبوا رسالة إلى السيد أنتوني ألبانيزي كمان لإعادة النظر بموضوع فرض ضرائب على الأرباح اللي بيعملوها أو حينما يتم بيع هذه المصالح. في كتير من الأمور اليوم اللي حكومة أنتوني ألبانيزي وجيم شارما لا يحسدوا عليها يعني من هذه الضغوطات، وخصوصا أنه اليوم عم نشوف في نوع من الالتفاف السياسي لعدم أعطاء الثقة للحكومة بهذا الموضوع من الائتلاف وون نيشن، اللي رح ربما يألفوا ائتلاف لمواجهة هذه الموازنة بمجلس الشيوخ.
0: نعم بكل الأحوال يعني هيدا الموضوع بعده عم يتم التداول فيه بشكل كتير كبير، وما أظهرته استطلاعات الرأي اللي هي منا لصالح يعني رئيس الوزراء ولا لصالح العمال، لأنه عم نشوف التراجع وردود الفعل حول هذه الموازنة.
1: طبعا السبب الرئيسي لانخفاض شعبية الحكومة هي عدم الالتزام بالوعود الانتخابية اللي طرحوها خلال الانتخابات الماضية، بالإضافة للوضع الاقتصادي المتردي والوضع المعيشي اللي عم نعاني منه كلنا كلود. على كل الصعد، يعني مش بس على السلع الغذائية والضرورية، ولكن بالكهرباء، بفواتير الماء، بفواتير البترول، كل هالأمور هيدي اللي حطت الحكومة بمحل لا تحسد عليه.
0: نعم.
1: مشان هيك مفروض على الحكومة تغير من سياساتها ووضع مشاريع انتاجية لتحسين الوضع الاقتصادي، وإلا الحكومة بالانتخابات المقبلة إذا ما استمر هذا الوضع مش رح تقدر تشكل حكومة للمرة الثالثة، وهيدا اللي عم بيطمح لقلو السيد أنتوني ألبنيزي.
0: نعم. أما بالنسبة للجريمة يلي اليوم نسبة الجريمة ارتفعت، الشيء اللي صار بمنطقة كامبل تاون بسيدني واليوم بكانلي هايس اللي كده أمر مخيف اليوم.
1: مخيف جدا، يعني ربما هذه هي الضغوطات الاقتصادية، الأمراض النفسية اللي عم بيعاني منها بعض الناس، واللي ما في اهتمام جاد من الحكومة ووزارة الصحة بالولاية لمحاولة التخفيف ومعالجة هؤلاء المرضى. كتير من الأمور كلود، إذا كنتي بالشارع اليوم بمحلات معينة بتشوفي كتير من الهوملس، كتير من أصحاب الأمراض النفسية على الطريق من دون اهتمام، من دون أي يعني لم هؤلاء ووضعهم بمكان لمعالجتهم. هيدا سبب كتير خطير، واللي عم نشوفه من جرائم يومية ربما بولاية نيو ساوث ويلز وفيكتوريا خصوصا، ببين انه في عدم اهتمام من الحكومات المحلية بهؤلاء، إن كان صحيا ولا بالنسبة للسكن، وكثير من الأمور اللي مفروض على الحكومة إنه تعالج هؤلاء، بالإضافة إلى الجريمة المنظمة اللي بتقوم فيها العصابات المخدرات ولا أصحاب محلات الدخان. اليوم عم بيعملوا جرائم ببعضهم بملبن، بلشوا بالأوتيلات. يعني كل هذه الجريمة المتفلتة بتبين أنه في نقص أو في عدم اهتمام بالأمن للمواطنين بهذه الولايات.
0: نعم، شكرا لك ويعطيك ألف عافية محسن. رح نتابع نحن وياكم مزيد من أخبار هذا الصباح بعد لحظات من الوقت، كونوا معنا وتابعونا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية. عدويني أستراليا.
0: تبحث الشرطة في نيو ساوث ويلز عن مطلق النار بعد هجوم في جنوب غرب سيدني. بدأ التحقيق بعدما وصل رجل مصابان إلى ليفربول هوسبيتال، حيث توفي أحدهما أثناء تلقي العلاج، كما وصل رجل مصابان آخران إلى مستشفى فيرفيلد قبل أن يصل مصاب ثالث إلى مستشفى ليفربول. أيضا لم يكن هناك تحرك فوري في البداية، ما منح المشتبه به فرصة للهروب لفترة طويلة. أما مع أكيد الوضع الاقتصادي، تؤكد حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أن الاستثمار في الطاقة المتجددة هو العامل الرئيسي الذي يمنع الاقتصاد من الدخول في حالة ركود. ومن المقرر أن يستخدم وزير الخزانة في الولاية خطابا في المعهد الاقتصادي. تدفع النقابات باتجاه زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 6%، وتبدأ اليوم جلسات لجنة الأجور السنوية، حيث تقول النقابات أن الضغوط المعيشية الحالية تعني أن العمال ذوي دخل المنخفض يستحقون زيادة أكبر، وأن أرباب العمل الذين يحققون أرباحا جيدة يجب أن يشاركوا العمال في تلك المكاسب. يدرس القائمون على مطار بينكستاون خطة تطوير قد تشمل بناء حوالي 30 ألف منزل جديد في المنطقة. مزيد من آخر وأهم الأخبار بتابعوها بعد لحظات من الوقت عبر راديو توعيمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا. إذن لحظات وننتقل لجولتنا الإخبارية.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من توعيمية أستراليا.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار من قناة الجديد. نقلت قناة الجزيرة عن مصدر رسمي لبناني أنه يتم دراسة مشروع إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية، وهذا الأمر لم يصل إلى خواتيمه بعد، معتبرا أي المصدر أن استمرار التصعيد في جنوب لبنان سيشكل خطرا على مسار المفاوضات مع إسرائيل. هذا وكشف المصدر أن لبنان أبلغ واشنطن بأن وقف إطلاق النار مفتاح لكل شيء ولا يمكن الاستمرار على هذه الوتيرة، موضحا أن واشنطن مصممة على تحقيق خرق في المسار اللبناني، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد وقف النار. هذا وأضاف المصدر: أبلغنا واشنطن بأن إسرائيل لا يمكنها القضاء على السلاح بتدمير لبنان، وشدد على أن استمرار الخروق سيؤدي إما لعدم توجهنا للمفاوضات أو مشاركتنا وطرح بند وقف النار فقط، مؤكدا أن على الراعي الأمريكي للمفاوضات تحمل مسؤولياته وفرض وقف إطلاق نار حاسم والشامل. هذا وأضاف المصدر أن لا تركيبة طائفية لفريق ضباط نظام المفاوضات، وهم غير مكلفين بتقديم التزامات أو تعهدات، ولن يتم تشكيل لواء في الجيش اللبناني مخصص لحصر السلاح. كما قال المصدر أن الرئيس نبيه بري رجل دولة ويجب تفهم وضعه ضمن الطائفة الشيعية، وحدد المصدر مطالب لبنان بتشكيل لجنة تحقق لبنانية أمريكية ترصد تنفيذ الجيش تعهداته وتعمل على تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة يونسو لمراقبة الخروق الإسرائيلية، مؤكدا أنه يتم دراسة مشروع إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية، وهذا الأمر لم يصل إلى خواتيمه بعد، ولدينا قناعة بأن حزب الله يريد أن يفاوض عن نفسه. وقال أن أهدافنا مع حزب الله مشتركة، وهي الوصول لوقف إطلاق نار، لكن مقاربتنا مختلفة. افتتح وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط محطة الطاقة الشمسية في معارض رشيد كرامي الدولي في طرابلس بتمويل ودعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وذلك بحضور حشد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والتربوية والبلدية.
1: يسعدني أن أشارككم اليوم في معرض رشيد كرامي الدولي لافتتاح محطة الطاقة الشمسية جرين بولس، والذي تمثل خطوة عملية نحو تحسين البنية التحتية للطاقة في طرابلس. أود أن أبدأ بتسليط الضوء على إنجاز المعرض كونها برهان وبرهان ساطع على سلوكنا المسار الصحيح.
0: أفاد مصدر عسكري لوكالة رويترز بأن عبوة ناسفة زرعت داخل سيارة استهدفت مركز إدارة التسليح بالقرب من وزارة الدفاع في دمشق، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 12 شخصا وفق وزارة الصحة السورية، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة في المنطقة. هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن إحدى مجموعات الجيش العربي السوري اكتشفت عبوة ناسفة ثانية كانت معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق، وتم التعامل معها بشكل فوري.
2: يا لطيف، انفجار عبوة ناسفة في باب شرقي، انفجار عبوة ناسفة في باب شرقي، يا رب انفجار عبوة ناسفة في باب شرقي.
0: جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد أن السعودية لن تتوانى أبدا عن اتخاذ كل ما من شأنه حماية أمنها وصون استقرارها وسلامة مواطنيها كما والمقيمين على أراضيها، مشيدا في هذا الإطار بالقدرات العالية للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته. هذا وأعرب عن دعمه مخرجات الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في الرياض، وما اشتمل من تأكيد على أن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، وتشديد على أهمية مضاعفة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات والتطورات الراهنة في المنطقة. وإلى التطورات الميدانية جنوبا، حيث ينضم إلينا من هناك أو من مدينة صور تحديدا الزميل إبراهيم ضاوي. إبراهيم أهلا بك، ماذا في التفاصيل؟ تفضل. إبراهيم، أنتقل إلى محيط الخيام مع الزميل إبراهيم الغريب. إبراهيم أهلا بك، ماذا في آخر التطورات؟ تفضل.
3: ريف، قبل دقائق قليلة غاب صوت المسيرات عن منطقة القطاع الشرقي، وكذلك أيضا غابت المقاتلات الحربية الإسرائيلية. آخر الغارات كانت قد شنتها المقاتلات الإسرائيلية قبل نصف ساعة تقريبا على منطقة دبين أو على بلدة دبين عند الجانب الشمالي. ولكن إذا ما عدنا إلى الوراء لساعات قليلة وعدنا لنتحدث عن عملية التوغل الإسرائيلية باتجاه راشية الفخار واختطاف مواطنين من هناك من قبل القوات الإسرائيلية، الدفاع المدني كان قد نشر بيانا قبل قليل فند فيه تفاصيل بعض تفاصيل هذه العملية. قال أنه على أثر الفقدان الاتصال بسبعة مواطنين في منطقة راشية الفخار الحدودية إثر توغل دورية تابعة للعدو الإسرائيلي في أطراف البلدة، باشرت فرق الدفاع المدني بالاشتراك مع وحدات من الجيش اللبناني عمليات البحث والمتابعة الميدانية بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير المعادي في أجواء المنطقة. وبعد جهود المتابعة والتنسيق تم العثور على أربعة مواطنين كان قد أخلي سبيلهم وهم جميعا بصحة جيدة، فيما لا يزال ثلاثة مواطنين قيد الأسر لدى العدو الإسرائيلي بحسب ما ذكر هذا البيان. وتستمر المتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لكشف مصيرهم والعمل على تأمين الإفراج عنهم. هذا البيان الذي صدر عن الدائرة الإعلامية في الدفاع المدني اللبناني. إلى جانب ذلك نتحدث، عدنا لنسمع الآن صوت انفجارات في منطقة القطاع الشرقي يبدو بأنها ناجمة عن قصف مدفعي عاد ليتجدد ربما على منطقة أبعد من النطاق الذي نتواجد فيه، يرجح بأنه على المناطق المقربة ربما من بلدة الطيبة. عموما وفيكم بكل جديد فور وروده في هذا الأمر. الآن على الهواء مباشرة أفدنا عن قصف مدفعي إسرائيلي يطال محيط قلعة الشقيف بحسب ما أفدنا قبل قليل. قصف مدفعي يستهدف قلعة الشقيف، محيط قلعة الشقيف عفوا، ويبدو بأن الأصوات التي سمعت في هذه الأثناء هي نتيجة اعتراض صواريخ، لأننا أفدنا الآن أيضا عن أن صاروخان من جنوب لبنان باتجاه الأراضي اللبنانية المحتلة قد أطلق. حتى الساعة هذه المعلومات ما تزال طور المعلومات والأنباء الأولية. هذا الصوت عادة يكون ناجم بالفعل عن اعتراض صواريخ أو عن قصف مدفعي، تتضارب الأصوات بسبب يعني بعدها جغرافيا، ولكن سنحاول التأكد من كل هذه المعلومات ونوافيكم فور ورودها بكل جديد.
0: الزميل إبراهيم الغريب شكرا لك، ومجددا أعود إلى الزميل إبراهيم ضاوي. إبراهيم تفضل.
4: نعم ريف، آخر ما تم رصده وتسجيله في جبهة القطاع الغربي هو غارة باتجاه منطقة الحوش، وهي ضمن منطقة البرج الشمالي التي أنذرها جيش الاحتلال الإسرائيلي طالبا من سكانها مع 12 بلدة المغادرة على الفور والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وبالتالي يمكن القول أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتنفيذ التهديد والإنذار لهذه البلدات الواقعة في قضاء سور في القطاع الغربي لجنوب لبنان. هذا بالإضافة أيضا إلى ما تم الإعلان عنه من جانب حزب الله عن قصفه لمنصة القبة الحديدية في موقع جل العلام، وهو الموقع الواقع قبالة منطقة الناقورة في القطاع الغربي لجنوب لبنان. وبالتالي يمكن تلخيص المشهد هنا بالقصف المتبادل من جانب حزب الله ومن جانب العدو الإسرائيلي، ونحن في حال من الترقب لتقدم ساعات نهار، وخصوصا أنه وفي هذه اللحظات عدنا لنسمع الطائرات الحربية الإسرائيلية تبقى هنا في القطاع الغربي بلدتي زورية وطير دبة وطورة، وهي من البلدات التي أنذرها جيش الاحتلال لم يقصفها بعد. وهذا ما يضعنا في حالة من الترقب لتقدم ساعات النهار كيف سيكون المشهد في قضاء سور في القطاع الغربي لجنوب لبنان. ريف،
0: طبعا مستمرون معكم في هذه التغطية. شكرا لك زميل إبراهيم ضاوي. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: ساعه الدرباس يا
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط انتك ما عم ترديك. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك شو

0: شكرا
1: ألف شكرا لألك كمان أحسن برنامج أحسن أزاء أحسن كلام أحسن إعلامية.
2: In Sydney, delays city-bound on the City West Link through Lilyfield approaching James Street after an earlier breakdown, and traffic very heavy on the M4 motorway eastbound from Church.

الإخبارية عبر راديو تؤمي. مذكركم بحالة الطقس لليوم بيسدي غائم، درجة الحرارة 17، أما ملبن اليوم كمان غائم و16 درجة. رح يكون لنا لقاء بعد شوي مع دكتور جاسم محمد الخبير في الأمن الدولي والإرهاب للتحدث عن اليوم احتمالية عودة الحرب، واللي هيدا طبعا ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين.

0: راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع آخر وأهم الأخبار اللي عم نتبعها لليوم. رح يعني أكيد يكون لنا لقاء بعد شوي مع دكتور جاسم محمد الخبير في الشأن الدولي في شأن الأمن الدولي والإرهاب لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم، خاصة من خلال استهداف محيط محطة براكة النووية. هيدا التطور الخطير اللي عم تشهده منطقة الشرق الأوسط حسب آخر المعلومات وإدانة المندوب الإماراتي لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب بالجلسة اللي كانت عقدت بمجلس الأمن الدولي بشأن هذه التطورات، أنه استهداف المنشآت النووية السلمية أمر مشين وأمر مخزي، واعتبر أن الاعتداء على محطة براكة النووية بشكل تصعيد خطير، وأن محطة براكة بتتمتع بأعلى درجات السلامة والأمن. نحتفظ بحق الرد على أي تهديد لسيادتنا، واختتم أن حماية المرافق الدولية النووية مسؤولية دولية مشتركة، وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للاعتداء اللي استهدف مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الضفرة بطائرة مسيرة. طيب اليوم ضربي اللي كان ناوي يقوم فيها الرئيس الأمريكي نهار الثلاثة بناء على طلب الإمارات وعلى طلب السعودية وقطر تأجلت هذه الضربة، ولكن لم تلغى لأنه في تطور خطير اليوم اللي لوح ترامب بيمنح إيران مهلة أخيرة وخيارات الحرب على الطاولة. حسب المعلومات، الرئيس الأمريكي ترامب عقد اجتماع مع فريقه الأمني للأمن القومي بشأن إيران تضمن إحاطة حول الخيارات العسكرية، ونقل الموقع عن مسؤولين أن ترامب منح إيران أيام قليلة لتحقيق اختراء دبلوماسي، وممكن تكون يومين أو ثلاثة ربما حتى نهاية الأسبوع. ونقلت عن مسؤول أمني أمريكي أنه يبدو أن ترامب يعتزم اتخاذ قرار قريب جدا بشأن استئناف الحرب. ما في شيء مستبعد اليوم مع التطورات الخطيرة اللي عم تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وترامب يلي ذكر واللي صرح للمراسلين بأنه يعني هو على مسافة ساعات من توجيه ضربة لإيران. على البعض بيقول أنه على مسافة ساعات أو أيام قليلة جدا من توجيه ضربة موجعة لإيران. فإذا هون في ما بيتعلق بالنسبة لآخر استطلاعات للرأي بتقول أنه 60% من الأمريكيين منهم الجمهوريين هن ضد الحرب على إيران. فإذا في نسبة عالية جدا من الأمريكيين هن ضد الحرب على إيران، بيعرفوا أنه أكيد هذه الحرب رح تكون مكلفة جدا. والخارجية الإماراتية دولة الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في سان دييغو. هيدي طبعا كردود فعل اليوم، مثل ما عم نشوف ببعض الأوقات عم نشوف الهجوم على الكنائس وهجوم على الجوامع، وآخرها كان شيء اللي صار بسان دييغو، وهيدا ردود الفعل اللي عم بتكون من خلال التعصب اللي عم بيكون لدى البعض. خلينا نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 AM مع مزيد من الأخبار. رح يكون لنا لقاء كمان لمتابعة موضوع اقتراح قانون العفو العام. أقرت اللجان النيابية اقتراح قانون العفو العام، وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوسعب أنه اقتراح القانون حافظ على حق أهالي شهداء الجيش بعدم إسقاط حقهم الشخصي بالقضاء المدني. قبل شوي كنا عم نتابع خبر والصور اللي عم تمر أمامنا، هو كان احتجاجات بسجن رومي رفضا لما أقرته اللجان النيابية. فجيش بيقولوا ما كان طرف بالنزاعات، طالب الحكومة ووزير العدل بإيجاد حل للمحاكمات وعدم توقيف أشخاص من دون سبب، وأخذنا بالاعتبار ملاحظات وزارة الدفاع والداخلية والجيش، وأكدوا أن القضاء مسؤول عن التأخير بكتير من القضايا. بصعب يلي بيقول أنه موضوع الأعدام كان خلافي، واليوم أعدنا الأمور إلى نصابة بهذا الموضوع وبقيت المادي كما هي. لافت إلى أنه بحكم الأعدام اعتمدت 28 سنة سجنية، أي 21.5 سنة فعلية تقريبا. فدعا رئيس مجلس النواب بري لعقد جلسة عامة من بعد ظهر اليوم الخميس، بكرة رح يكون، وهيدا لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي كمان. النائب حسن فضل الله كلفنا حزب الله التشاور مع بعبدة، ولا توجد قطيعة مع رئيس الجمهورية ولا مانع من التواصل مع عون. فما في سبب يعني لحتى يكون في قطيعة، ولكن القطيعة أنتوا اللي فارضينها يعني. بالتالي الأمر اليوم حزب الله يلي فارض شروطه وأكيد خارج عن الدولة اليوم اللبنانية، بياخد قراراته كما يشاء، فهني اللي فاصلين حالهم. فبيقول اليوم النائب حسن فضل الله أنه كلفنا حزب الله تشاور مع بعبدة ولا توجد قطيعة مع رئيس الجمهورية ولا مانع من التواصل معهم. لا وحبي وشي بيقولوا خرزي زرقاء كمان إذا بدكم
1: روق أعصابك ما تعتلها معجقة السير.
2: نحن هون معك 2MA أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: ساعة 27 دقيقة داخل استوديوهاتنا، مكملين سوا لقائنا عبر راديو تؤمية مع آخر وأهم الأخبار. المندوب الإماراتي لدى الأمم المتحدة استهدف محيط محطة براكة نووية جاءت من الأراضي العراقية، والاعتداء على المحطة يشكل تصعيد خطير. حزب الله يعلن استهداف جرافي للعدو الإسرائيلي في محيط معتقل لخيم وتحقيق إصابة مؤكدة. إذن في عناوين اليوم، مندوبة اليوناني لدى المجلس الأمن انتهاك السلام النووي أمر مرفوض بالكامل ولا يمكن للمنطقة أن تتحمل موجة عنف أوسع. في أخبار وعناوين هذا الصباح، ترامب قد نضطر لتوجيه ضربة قوية لإيران ولكني لست متأكد. طبيعي عودنا ما تعتلهم. رح نكون مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. إذن ترامب يمنح إيران مهلة أخيرة وخيارات الحرب على الطاولة. هجوم سان دييغو يعيد فتح ملف الذئاب المنفرد، اتصالات أمريكية إسرائيلية لاستئناف حرب إيران والقرار قريب وقريب جدا. تهريب النفط برا وبحرا، كيف تلتف إيران على الحصار الأمريكي؟ خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر تؤمي مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. كان على المستوى المحلي، حب أرجع أذكر لي أي شخص عنده أي معلومة بالنسبة لعملية إطلاق النار اللي صارت المساء واللي أدت إلى إصابة 4 أشخاص، نقلوا على أثر للمستشفى، مستشفى ليفربول ومستشفى فيرفيلد، من خلال عملية إطلاق النار اللي وقعت بكالي هايتس في سيدني. والشرطة اليوم عم تحقق بتفاصيل هيدا الحادث، ولا يزال مطلق النار هربين. أي شخص عنده أي معلومة الاتصال بالشرطة على 1-800-333-000. بعد البريك جولتنا مع أخبار الساعة 7:30 من تؤمية أستراليا، بتستمعوا إلى
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
5: Yeah, why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
6: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Tino O'Connor with your top stories this Wednesday morning. Australia is facing its biggest diphtheria outbreak since national records began more than 3 decades ago. More than 130 cases have been reported in the Northern Territory, where the government is investigating a diphtheria-related death. There have been around 80 cases reported in Western Australia, and the outbreak is spreading, with a handful of cases now recorded in South Australia and Queensland too. Russian President Vladimir Putin has arrived in Beijing for a 2-day visit with Chinese leader Xi Jinping. It comes just days after US President Donald Trump visited China, and it, along with Russia, are key allies to Iran, which America is at war with. China is also a key trading partner for Russia, especially after Moscow's invasion of Ukraine. The federal opposition is launching a campaign to back small businesses as the fallout from the federal government's budget continues. Labor's facing backlash from some business owners over changes to how trusts and capital gains will be taxed. In a speech at the National Press Club today, Shadow Treasurer Tim Wilson will announce a future coalition government will look to create a Small Business Act, which he says would see more consultation with small businesses. Police in the UK say they've identified 77 suspects they want to charge over a massive fire in London's Grenfell Tower 9 years ago. The blaze killed 72 people, and police say they're close to finalising their investigation. Detectives will recommend that dozens of people and companies face charges. An earlier public inquiry blamed the disaster on failings by government, the construction industry, and the firms involved in fitting the exterior with flammable cladding. And former Governor-General and retired Anglican Bishop Peter Hollingworth has died aged 91. In 2001, he was appointed to the role by then Prime Minister John Howard, but he resigned less than 2 years later amid widespread criticism over his handling of child sex abuse in the 1990s when he ran the Brisbane Diocese. He's also known for famously clashing with former Prime Minister Bob Hawke after publishing a scathing open letter about child poverty. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: التاسع بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. ترامب يجدد التأكيد على رغبة إيران في إبرام صفقة، لكنه يقول إنه ربما يكون هناك حاجة لمهاجمتها مجددا لدفعها لإبرام هذا الاتفاق. إيران تقول إن أحدث مقترحاتها للولايات المتحدة لوقف الحرب يشمل تعويضات وسحب القوات الأمريكية القريبة منها. العراق ينفي أي وجود لقاعدة إسرائيلية على أراضيه ويقول إن ما حدث هو مجرد عملية استغرقت 48 ساعة أثناء الحرب على إيران. مقتل عسكري سوري على الأقل وإصابة أكثر من 20 جراء انفجار سيارة قرب إدارة التسليح في دمشق. وبوتين يبدأ زيارة إلى الصين لإجراء مباحثات مع شي جين بينغ بشأن تطوير العلاقات الثنائية ومناقشة ملفي إيران وأوكرانيا.

0: أهلا إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ما زالت تريد إبرام صفقة معه، لكن الأمر ربما يحتاج إلى قصفها مجددا لدفعها إلى إبرام هذا الاتفاق. أكد ترامب أنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من إعطاء الأمر بشن هجوم جديد على إيران قبل أن يطلب منه قادة السعودية والإمارات وقطر وقف هذه الهجمة.
1: إنهم يتوسلون لإبرام صفقة، أتمنى لا يتحتم علينا ذلك، لكن ربما يتوجب علينا قصفهم مرة أخرى، لست متأكدا بعد، لكنكم ستعلمون قريبا. كنت على بعد ساعة من إعطاء الأوامر بالهجوم، نحن كنا على وشك الهجوم وما زلنا مستعدين لاستئناف الهجوم.
0: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن من غير الممكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وقال فانس إن على واشنطن تحركت ضد إيران لأن عليها إبقاء عدد الدول التي لديها سلاح نووي قليلا، رغم حديثه عن اعتقاد الإدارة الأمريكية أن الإيرانيين يريدون إبرام صفقة. ففانس أكد وجود خطط بديلة وأنه يمكن استئناف العملية العسكرية.
2: نعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا. نعتقد أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، ورئيس الولايات المتحدة طلب منا التفاوض بحسن نية، وهذا ما قمنا به. نحن في موقع جيد، ولكن هناك خيار ثان. الخيار الثاني هو قدرتنا على إعادة إطلاق الحملة العسكرية ومحاولة تحقيق أهداف أمريكا. يمكننا الحديث عن نتائج هذا الخيار، ولكن هذا خيار لا يريده الرئيس، ولا أعتقد أن الإيرانيين يريدون كذلك. ولكن يجب أن يكون هناك طرف ثان لإنجاح المعادلة. لن نقبل باتفاق يتيح لإيران اقتناء السلاح النووي، وهو أمر أخبرني به الرئيس. نحن جاهزون ويدنا على الزناد، ولكن لا نرغب في خوض هذا الطريق، ولكن الرئيس جاهز ومستعد لخوضه إذا اضطررنا لذلك.
3: فاجأ ترامب العالم عندما أعلن أنه أوقف هجوما وشيكا على إيران يوم الاثنين. أعلن أن هجوما كان سيجري اليوم الثلاثاء أوقفه الرئيس الأمريكي حسب ما يقول بسبب طلب من زعماء الدول العربية قطر والسعودية والإمارات الذين يعني تحدث معهم. لم يقدم تفاصيل يعني كثيرة عن المحادثات، لكن قال بأنهم يعني يعتقدون بإمكانية التوصل إلى اتفاق إذا أوقف الهجوم. طبعا مصادر إعلامية أمريكية ذكرت بعد ذلك بأنه يعني الدول العربية لم تكن تعلم بأن الهجوم كان وشيكا. يعني على أي حال الرئيس ترامب يقول بأنه يحتفظ بمواعيد الهجمات بالتأكيد لأسباب عسكرية، لكنه أوقف الهجوم بناء على هذه الاتصالات مع هذه الدول التي لها علاقة قوية جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تعرضت الدول العربية الخليجية سواء قطر والسعودية والإمارات والدول الأخرى الكويت البحرين تعرضت والأردن تعرضت إلى هجمات إيرانية منذ بدء الحرب. لذلك يعني واحد من الاعتبارات التي قد تكون موجودة هي التحسب لهجمات إيرانية إذا عاد ترامب بحملة القصف التي توعد بها إيران. ما يزال الرئيس الأمريكي وقد تحدث اليوم في مناسبة يعني أمريكية تتعلق ببناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض، لكن مع ذلك بالتأكيد عندما تأتي الأسئلة تشمل الموضوع الإيراني تحدث عن أولا يعني عزمه على الاستمرار بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، حتى أنه عندما يعني طرحت أمامه قضية عدم وجود شعبية للحرب لدى الأمريكيين قال سواء كانت هناك شعبية للحرب أو غير شعبية فإنه لن يتراجع عن هذا الهدف لأنها قضية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، قضية عدم امتلاك إيران لسلاح نووي وقضية تتعلق بالأمن والسلم في كل العالم. وترامب تحدث أيضا عن أنه قضية الحرب التي أجلها وأوقفها من أن تحدث هذا اليوم الثلاثاء يعني لن يبقى هذا التأجيل مفتوحا، القضية المهلة سوف تكون قضية أيام، يعني ربما يوم الجمعة السبت في وقت ما الأسبوع المقبل، لكنه يعني لن ينتظر انتظارا مفتوحا حتى التوصل إلى ذلك الاتفاق. اتفاق صعب إذن التوصل إليه، حتى ترامب صريح في القول بأن يعني بالتعبير عن شكوكه عن فكرة التوصل إلى اتفاق، لكن العالم ينتظر. رافد جبوري، BBC نيوز عربي، واشنطن.
0: في وقت سابق قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن المقترح الإيراني الأخير يدعو إلى رفع العقوبات عن طهران ويتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وخروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. تشمل المطالب 14 التي قدمتها إيران التأكيد على حقها في تخصيب اليورانيوم والتمتع بالحقوق النووية السلمية وكذلك رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأصول والأموال المجمدة إضافة إلى إنهاء جميع العقوبات الأمريكية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وفي اليوم الثاني لاجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبعة المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس جدد وزراء المجموعة تأكيدهم على إعادة فتح مضيق هرمز وعلى أهمية التعامل مع الاختلالات العالمية الجارية.
4: وزراء مالية دول مجموعة السبع يجددون تأكيدهم على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وشددوا في بيان مشترك على التزامهم بالتعاون من أجل التصدي للمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي والتزامهم بتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة. كما دعا وزراء مالية دول مجموعة السبع إلى تجنب فرض قيود وصفوها بالتعسف على الصادرات. وزير المالية الفرنسي الذي تحتضن بلاده اجتماع وزراء مالية المجموعة هذه السنة قال إنه كلما طالت مدة إعادة فتح مضيق هرمز ازدادت صعوبة الأزمة على اقتصادات هذه المجموعة.
5: الجميع يتفق على أن الأولوية القصوى هي إعادة حركة التجارة إلى طبيعتها، كما ندعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإلى إيجاد حل دائم للنزاع. سنراقب عن كثب تداعياته بالتعاون مع المنظمات الدولية، لكنني أريد أن أؤكد بوضوح يجب أن يكون مضيق هرمز مفتوحا مجانا.
6: In Sydney at St Peter's, there's been a crash in the M8 motorway tunnel, city-bound at the exit to Euston Road, causing heavy delays. Also a crash at Dulwich Hill. It's city-bound on New Canterbury Road, corner Marrickville Road. In Melbourne, a crash at Dandenong. The Princes Highway is closed in both directions between Robinson Street and James Street. And an earlier car fire on the Westgate Freeway on the Kingsway outbound entry ramp has traffic delays back into the Domain Tunnel. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: حالة الطقس لليوم بسيدني راح يكون طقس غائم، درجة الحرارة 17، على صعيد ملبن 16 درجة.

0: فيروز وبيقولوا صغير بلدي. 47 دقيقة داخل استديوهاتنا بتوقف عند استراحة، ومن بعدها رح ننتقل نكون بلقاء مباشر على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا لمتابعة آخر أهم التطورات لليوم، لسيما الاستهداف منشأة براكة النووية الإماراتية، واللي هيدا تطور يعتبر خطير جدا، بالإضافة لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي يلوح باستئناف الحرب على إيران، رغم استطلاعات الرأي اللي بيّنت أنه في هونيك نسبة 60% من الأمريكيين حتى من الجمهوريين لا يريدون الحرب على إيران. خلينا نتابع نحن وياكم كمان زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، لجت مباشرة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم تبرير بوتين أنه منا هو تحدي بزيارته، منا تحدي ل أي بلد أو لأي دولة، وهون ما قصده هو أكيد واشنطن وزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع دكتور جاسم محمد الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب، ولا سيما يعني كمان ما ننسى أنه الشيء اللي صار بسان دييغو، استهداف أحد الجوامع يعني طبعا أكبر جامعة في سان دييغو، واللي سقط عدد من القتلى يعني أكيد 2 من اللي أطلقوا النار، وأيضا شخص كان موجود بالمكان. رح نتابع نحن وياكم تفاصيل أوفى وتحليل حول أهم الملفات يلي أكيد ذكرتها بعد البريك.
1: شو ناطر؟ حط 16:38 AM واسمع أجمل برنامج صباحي.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل 97557726. عشتار.
4: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
5: This is 2ME.
0: صباح الخير من جديد لجميع مستمعي راديو توأمية أستراليا من أي مكان عم بتابعونا من حول العالم، بلقاء مباشر رح نتابعه بخلال هالوقت مع الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا على الهواء دكتور جاسم محمد معنا على الخط. منحييك دكتور جاسم، صباح الخير.
6: تحياتي، يسعد صباحك. تحياتي،
0: شكرا لوقتك دكتور جاسم. اليوم موضوع استهداف المنشأة النووية، منشأة براكة النووية الإماراتية، لأثارت ردود فعل وأيضا استنكارات، فهذا التصعيد الخطير شو تفسيرك له؟ وهل فعلا اليوم التهديد اللي عم بيكون من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمالية توجيه الضرب لإيران، ما بنعرف إذا رح تكون خلال ساعات خلال أيام، فكيف ترى يعني هذا التصعيد؟
6: نعم، ما يتعلق في استهداف إيران إلى دولة الإمارات هو يأتي ضمن مساعي إيران للضغط على حليفات الولايات المتحدة، وهنا نتحدث عن دولة الإمارات. ما تقوم به إيران هو عمل غير مسؤول ويتنافى مع جميع الأعراف السياسية والدبلوماسية والأمنية. ما تسعى له إيران هو أيضا يعني إثارة الذعر وكذلك الضغوط النفسية على دولة الإمارات. في نفس الوقت أحب أن أوضح بأن إيران الآن بدأت تبحث عن أي وسائل أخرى في سبيل الضغط على الولايات المتحدة، ومن ضمنها الآن نتحدث عن استهداف المفاعل النووي لأغراض السلمية في الإمارات. سبقها أيضا هي هددت مضيق هرمز، وبعدها أيضا هددت في موضوع ضرب أو ربما اختراق الكابلات الضوئية عبر مضيق هرمز. فإذا تبحث إيران في جميع الوسائل حتى عن طريق عملائها في تنفيذ عمليات إرهابية حول العالم في سبيل أن تكون أوراق ضغط ضد ترامب. أما موضوع عودة الحرب هو غير مستبعدة وأصبحت قريبة جدا، كون أنه ما يحدث في تبادل الرسائل والتي ممكن أن توصف بأنها هي ماراثونية لم تأتي بنتائج، وأجد أنه إيران هي غير جادة بصراحة في أن تكون هنالك مفاوضات أو تبادل رسائل حقيقية. تبادل هذه الرسائل لم تأتي بنتيجة. إذا كانت هنالك رغبة حقيقية عند إيران يفترض أنه أن تجلس حول طاولة المفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر للوصول إلى النتائج. أجد أنه إيران تخلط الأوراق الآن من مضيق هرمز إلى الكابلات الضوئية إلى استهداف دولة الإمارات. هذه أعمال جميعها تؤكد بأن إيران دولة تحولت إلى مصدر تهديد إقليمي ودولي.
0: دكتور جاسم، يعني كمان في شيء ملفت يعني كان مبارح من خلال التصعيد اللي شدناه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربه لإيران، ولكن بناء على طلب دولة الإمارات المملكة العربية السعودية وقطر بتأجيل هذه الضربة، فكيف ترى يعني موقف الدول الخليجية؟
6: الدول الخليجية هي في وضع حرج جدا في الوقت التي هي تريد أن تتخلص من إيران ومن سياسات إيران التي أصبحت مركز تهديد. هي في نفس الوقت أيضا هي لا تريد إشعال الحرب في المنطقة، كون أنه تصعيد العسكري خاصة إذا تحدثنا عن عودة الضربات الأمريكية ممكن أن تقوم إيران أيضا باستهداف الدول الخليجية، وهذا أصبح بصراحة دارج في مفهوم إيران. فلذلك أجد أنه يعني دول الخليج حاولت تضغط، يعني وفق لتعليق أو تصريح من ترامب على سوشيال تروث أو ربما بشكل مباشر لوسائل الإعلام بأن كل من الولاية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر وربما دول خليجية أخرى طلبت من ترامب عدم شن الضربات وطلبت التوقف عن الحرب. لكن السؤال هل هنالك نتيجة؟ هل هنالك حسم؟ يعني مع المفاوضات لا يوجد حسم، مع الضربات العسكرية لا يوجد حسم، وهذا يعني بأن التصعيد سوف يستمر في دول المنطقة وتداعياتها على اقتصاديات والأمن الدولي الإقليمي والعالمي سوف تشهد تصاعد أكثر يوم بعد يوم، والسبب أنه هي سياسات إيران.
0: لماذا تتريث اليوم الدول الخليجية برأيك بالرد على إيران؟
6: الدول الخليجية لا تريد أن تنخرط في حرب مباشرة مع إيران، كون أنه يعني هنالك عندما يكون انزلاق في الحرب هذا يعني أنه سوف تكون حرب مباشرة وحرب مفتوحة. هذه الدول لديها استراتيجيات ولديها سياسات ولديها يعني خطط في التنمية والعمران البناء التحتية. هي تخشى أن تتعرض هذه المنشآت إلى التدمير، كون أن هنالك جهود كبيرة بذلت هذه الدول في التنمية. ما عدا ذلك هي أيضا الحفاظ على المدنيين، لا تريد الانزلاق في حرب. أما إيران فإيران هي خاسرة، لا توجد قيمة عندها إلى مواطنيها، لا توجد قيمة أيضا إلى البناء التحتية التي خسرتها. فهي تطرح نفسها إنه هي دولة ممانعة بين مزدوجين مقاومة ولا تفهم لغة السياسية ولا الدبلوماسية، لا تفهم إلا لغة ربما ما يسمى بتصدير الثورة الإسلامية، وهذه نتائج بصراحة كارثية على الأمن الإقليمي والأمن الدولي.
0: هل برأيك يعني تشعر اليوم إيران وكأنه هي المنتصرة، وكمان ممكن يكون لا يزال لديها أوراق ومهمة؟
6: نعم، هذا ما يبدو. هي تطرح نفسها، هي ند إلى الولايات المتحدة، هي تفرض شروطها على ترامب، هي ترفض شروط ترامب أو مقترحات ترامب، لذلك هي تجد نفسها ضمن التعبئة الداخلية والخطاب الداخلي التعبوي الثوري ما شئت تسميه، أنه هو خطاب بعيد عن العقلانية وبعيد عن الواقع، وكأنما أنه إيران تعيش في عالم موازي آخر، عالم يعني بالمزدوجين هي الحركات الثورية، حملة السلاح، لا تعرف التنمية، لا تعرف الأمن، لا تعرف السلام. أجد أنه هذا الخطاب هو موجود عند إيران، فلذلك هي تشعر بنفسها أنه برغم الخسائر التي شهدتها إيران من مقتل روس كبيرة في قياداتها أبرزها المرشد، وكذلك خسارة البنى التحتية، القواعد العسكرية، الدفاعات الجوية، خسرت كثيرا، لكن هي خاسر، هي في أي حال من الأحوال هي خاسر، فلذلك هي تريد أن تجر المنطقة إلى المواجهة ولا تكترث بصراحة، هي لا تكترث، يعني لا يوجد عندها شيء حتى تخسر، لأن هي خاسر في هذه المواجهة.
0: نعم، ولكن يعني كنت عم بحكي عن الأوراق اللي لا تزال تملكها اليوم إيران، الكلام عن إطلاق الصاروخ اللي كان من العراق باتجاه منشأة براك يعني طبعا الإماراتية، كيف تفسر يعني هذا الأمر؟
6: هذا تطور خطير، أن ينطلق صاروخ من دولة عربية مثل العراق، هذا يعني بأن إيران هي من تسيطر على العراق، وأن الجماعات الموالية إلى إيران بدون شك هي من تنفذ هذا النوع من العمليات. هذه المجموعات هي خارج عن سيطرة الحكومة، وإذا كانت هنالك حكومة بالمعنى الصحيح، كون أنه ما موجود في العراق للأسف، هي ذات المجموعات الإسلاموية ذات الهوى الإسلاموي، سواء كان يميني أو يساري، هي جميعها بصراحة هي من تحكم العراق. لا، والكثير من هذه الأحزاب هي موجودة في البرلمان، موجودة في السلطة، ولديها أجنحة عسكرية، هنالك ازدواجية ما بين السياسة وما بين حملة السلاح التي يشهدها العراق. أن تنطلق مثل هذه العملية، هنالك مخاطر أن تستهدف يعني محطة للطاقة النووية للأغراض السلمية، هذا له تهديدات إلى الأمن على مستوى يعني النشر أو تسرب الكثير من المواد السامة، كذلك هي أيضا عامل ضغط نفسي على الشعب الإماراتي، هي أيضا رسالة تهدد دولة الإمارات، وهذا أيضا له انعكاسات كبيرة على الوضع الاقتصادي الداخلي والسياسي. لا ننسى بأن دولة الإمارات هي مركز للاستثمارات الدولية، هذا بدون شك يجعل الكثير من المستثمرين والشركات أن تعيد النظر في بقائها في دولة الإمارات. ما تقوم به هذه المجموعات من داخل العراق هي أيضا عمليات غير مسؤولة ومخالفة إلى الأعراف السياسية والدبلوماسية، ويفترض أن تكون هنالك محاسبة إلى مثل هذه النوع من العمليات، وأكيد الوكالة الدولية للطاقة يجب أن تتدخل في مثل هذه الموضوعات.
0: نعم، بسؤال أخير وسريع لو سمحت دكتور جاسم، كيف قرأت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة؟
6: برغم أنه الزيارة هي ربما تأتي بمناسبة ذكرى الصداقة ما بين البلدين، لكن هي مساعي من روسيا تأكيدها بأن العلاقات الوثيقة ما بين الصين بكين وموسكو هي ما زالت مستمرة، وأن زيارة ترامب لم تؤثر على العلاقات ما بين البلدين. فإذا هي زيارة بين مزدوجين فضولية لمعرفة أنه ماذا تم ما بين الولايات المتحدة والصين، وفي نفس الوقت أنه الصين من خلال زيارة ترامب وبوتين تؤكد بأنها بالفعل هي دولة وازنة، وبحيث كل من الولايات المتحدة وروسيا تتجه إلى الصين، هذا معناها أنه الصين الآن لها الدور بصراحة أكثر فاعلية في الأمن الدولي.
0: نعم، لهو بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء.
6: شكرا على كرم الاستضافة. شكرا.
0: تحياتنا، رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تو أمي أستراليا بعد الفاصل جولتنا مع الأخبار.
7: وتمكين المغتربين
8: No one, but no one, does it like we do.
9: First,
8: 24/7 on the hour. 2ME News.
9: First and free.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
11: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
12: First 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة. أنهت اللجان النيابية المشتركة الكباش بشأن قانون العفو وأقرت صيغة ترضي كل الأطراف النيابية، صيغة استثنت مجموعة من الجرائم من مفاعيل العفو أو تخفيض الأحكام مثل جرائم الاغتصاب والعنف الأسري، كما الجرائم البيئية والتعدي على الأملاك العامة والمال العام أو المرتبطة بأموال المدعين والمصارف وتبييض الأموال.
1: بعد أخذ ورد وطروحات طالع نازل لأسابيع حول من يحق له الاستفادة من العفو العام عن جرائم الإرهاب والجنايات والمخدرات وصولا حتى إلى المبعدين إلى إسرائيل، أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون العفو العام، وهو فصل على قياس معظم القوى السياسية. الكتل السنية نالت ما أرادت، فنص القانون شمل الموقوفين والمحكومين الإسلاميين. ثنائي أمل حزب الله نال ما أراد فيما خص تجار المخدرات وعصابات التصنيع والترويج، أما الكتل المسيحية فخلصت إلى ضرورة تطبيق القانون الموجود أصلا والمرتبط بالمبعدين إلى إسرائيل. فكيف جاء قانون العفو؟ نبدأ من عقوبة الإعدام، خفضت إلى 28 سنة سجنية، وبما أن السنة السجنية 9 أشهر يعني أن المحكومين بالإعدام يمضون ما يقارب 21 سنة ونصف في السجن. عقوبة الحكم المؤبد خفضت إلى 17 سنة سجنية. العفو طال الموقوفين بتعاطي المخدرات وترويجها غير المنظمين، واستثنى الترويج المنظم والتجارة. الإدغام أقر باعتماد الحكم الأعلى مع حق القاضي بالجمع بسقف ربع العقوبة الأشد. بكل الأحوال حتى الجرائم المستثنات ستخفض عقوبتها بنسبة الثلث.
2: عم نعمل كلنا إشكاليات على مواضيع ما بتظلم كتير عالم، لأنه بس درسنا بالأرقام لقينا أنه هيدي ممكن تكون بس على قياس أشخاص معينين ومنه عام. نحن عم نعمل عفو عام مش عفو خاص. حكينا منطق هون وحكينا عدالة للكل، ما حكينا أشخاص وعلى قياس أشخاص.
1: قانون العفو الذي يفترض بحسب وضعه أن يرفع الظلم عن الموقوفين ومحكومين قصر القضاء في بت ملفاتهم والإسراع في محاكماتهم ويرفع الظلم عن الموقوفين، أمضوا سنين في السجن من دون أحكام، حافظ بالتوازي على الحق الشخصي للمتضررين من المعفى عنهم وفي جميع الجرائم.
2: هذا الحق الشخصي مقدس، ما فينا نجي نقول حدا قاتل له بنته أو قاتل له أخته أو عمل بحقه جريمة ونحن عملنا له عفو وأسقطنا الحق الشخصي. لا، الحق الشخصي محفوظ رغم أي شيء بيطلع بالقانون.
1: اجتاز اقتراح قانون العفو المطب الأول والمصلحة السياسية بإقراره واضحة نظرا للإسراع في طرحه على جدول أعمال الهيئة العامة في الجلسة التشريعية الخميس.
0: بعد الاتفاق على قانون العفو الذي قضى بحسم ثلث مدة الحبس وتخفيض أحكام الإعدام والمؤبدات، انطلق عدد من المسيرات المعترضة على نص القانون، فشهدت طرابلس تجمعا حاشدا في ساحة النور، كما أغلقت طريق البالما بالاتجاهين، وكذلك في خلد أغلق الطريق الساحلي بالاتجاهين لفترة من الوقت قبل أن يعيد الجيش اللبناني فتحه، والأمر نفسه تكرر في عرسال، كما شهد سجن رومي اعتراضات وفوضى بين السجناء الرافضين لصيغة القانون. ومناصر الشيخ أحمد الأسير يعلنون الإضراب المفتوح عند جسر الأولي. ومقابل هذه الاعتراضات التي اعتبرت أن القانون جاء مجحفا بحق الإسلاميين، من أم الشهيد رسالة إلى نواب الأمة: سأحرق قاتل ابني ولو في القبر. في الجزء الرابع من سلسلة العفو العام الشامل يقتل الشهيد مرتين التي أطلقتها الـ LBCI.

0: أنا هلا مني أم وحياة عيوني ما أعرف اللي قتل ابني لأروح أحره بقلب الأب. رئيس الجمهورية ولو قائد الجيش، كل إنسان ما دار الجيش عفو عنه، واللي داروا الجيش صفوهم بالأرض، صفوهم بالأرض، صفوهم بالأرض.
1: كل حدا بيمد إيده على الجيش اللبناني لازم ما يتخفض العقوبة تبعته، ولازم يكون العقوبة تبعته حكم مؤبد. مثل ما العسكري حكم مؤبد تحت الأرض إلى أبد الآبدين، لازم كل حدا مد إيده على الجيش اللبناني ينحكم مؤبد بالسجون اللبنانية. هيدا العفو العام يشمل المظلومين بالسجون اللبنانية، بس ما يشمل كل واحد مد إيده على الجيش اللبناني.

وفيما الاعتراضات تتوسع على الصيغة النهائية لاقتراح قانون العفو، نائب رئيس المجلس الياس بوصعب يعلن بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أن الرئيس نبيه بري طلب استكمال جدول أعمال الجلسة السابقة في جلسة الخميس، والتي لن ترفع إلا حتى الانتهاء من كل اقتراحات القوانين ومن ضمنها العفو العام. بوصعب قال أنه طلب من بري عدم الدخول في مسار بنود القانون في الهيئة العامة، مؤكدا الإصرار على إقراره قبل عيد الأضحى. فاصل ونعود.

0: أهلا بكم من جديد. يستمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على لبنان ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء، بينهم 11 شهيدا في مجزرة نفذت في بلدة دير قانون النهر التي أغار الطيران الحربي على منزل فيها، ومن الشهداء عائلة مؤلفة من زوج وزوجة وثلاثة أطفال إضافة إلى جديهم. في المقابل أعلن حزب الله عن تنفيذ عدد من عمليات الإطلاق للمسيرات المتفجرة أصابت أهدافها بدقة. كذلك أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن عنصرا من حزب الله تمكن من الوصول إلى قرية القوزح المحاذية للحدود، حيث أطلق النار على ضابط وأرداه قتيلا قبل أن يتمكن من الانسحاب. والأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تتحدث عن نمط قتالي جديد يمارسه الحزب.
1: حرب عصابات أم حرب بقاء؟ هذا هو السؤال الذي نوقش في اجتماع أمني إسرائيلي بحث التطورات مع لبنان في ظل تصاعد التوتر على طرفي الحدود وعودة ما لا يقل عن مليون من سكان الشمال إلى الملاجئ. القيادات العسكرية بما فيها تلك الاستخباراتية تتحدث عن نمط جديد في عمليات حزب الله، وبأنه انتقل إلى حرب استنزاف تخوضها خلايا صغيرة تتحرك بين قرى الجنوب اللبناني وتعتمد على استغلال الفرص الميدانية بدل العمليات المنظمة. عسكريون آخرون قالوا إن الحزب يخوض حرب عصابات تشكل تحدياً للجيش.
2: المشكلة في لبنان أننا ندير الحرب بشكل خاطئ. منحنا للرئيس ترامب أن يدير لنا الحرب، بل أن يحددها تجاه حزب الله وفق ما يريد، ولم نضع دفع ثمن في لبنان ولم نكن مستعدين لوضع كهذا. لا نريد هنا أن نتمسك بما يقول العدو، بل يجب علينا بذل كل جهد بعدها نصغي لخطاب العدو. ولذلك أنا أوجه إصبع الاتهام لما يحدث لنا وليس للعدو.
1: أما كيف ينفذ حزب الله حرب الاستنزاف هذه؟ تقول قيادة الشمال إن الحزب وبموجبها يوجه ضرباته للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وفي الجبهة الداخلية الإسرائيلية وفق تكتيك جديد استبدل فيه رشقات الصواريخ المكثفة بإطلاق مسيرات معظمها متفجرة وصواريخ منخفضة ومحدودة في رشقات منفردة تستهدف امتداد الحدود من الجليل الغربي حتى إصبع الجليل والجولان. الهدف من هذا التكتيك بحسب إسرائيل الحفاظ على مخزون العتاد الحربي وقدرات الإطلاق لفترة أطول، إضافة إلى خلق تسلسل منهك للضربات على الجبهة الداخلية.
3: لا توجد حياة طبيعية هذه المنطقة في حالة حرب، ولذلك المسألة هنا تتعلق بالقرار الذي تريد أن تتخذه إسرائيل، ولكنها لم تتخذ القرار بعد ولم تضع استراتيجية التحصن في الليطاني، وهدم البيوت هذا ليس أمرا حاسما. هذا يؤكد على أننا في حرب استنزاف، وهذا الوضع قد يستمر أشهر طويلة.
1: مقابل هذا سعت قيادة الشمال إلى تخفيف غضب السكان الذين يطالبون بتكثيف الحرب عبر نشر معلومات تتحدث عن تدمير 60% من البنى التحتية لحزب الله في الجنوب. وقد أوضح ضابط في الجيش الإسرائيلي أن المهمة التي تنفذ في لبنان تنقسم إلى منطقتين، الأولى حتى الخط الأصفر يدمر الجيش خلالها بنى الحزب التحتية ويطهرها بحسب تعبيره من المسلحين، أما الثانية فتنفذ شمال الخط الأصفر حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مركزة واغتيالات محددة. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: في الملف الإيراني أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن ترامب أخبره للتو أنه جاهز ومسلح بالكامل لسحق إيران إذا لم يبرم اتفاقا، وأضاف لكن هذا ليس ما يريده الرئيس، لدينا فرصة لإعادة ضبط العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران التي استمرت 47 عاما.
4: Nuclear arms race all over the world. That's very, very bad for the safety of our country. As the father of three young kids, I don't want them to inherit a world where 20 additional regimes, half of them very dangerous and very sympathetic to terrorists, have nuclear weapons. We want to keep the number of countries that have nuclear weapons small, and that's why Iran cannot have a nuclear weapon, on top of all the other things that we might be worried about, that they themselves could use it, that they could use it in leverage and economic control or economic negotiations. We just don't want them to have a nuclear weapon. Now, what we did here is that we effectively degraded their conventional military capability. That has been done. That has been successfully done.
5: In Sydney, inside the M5 motorway tunnel, a breakdown westbound just near the tunnel exit and slow citybound through the area as well. At Seaforth, there's a broken down bus on Burntbridge Creek deviation. It's southbound at Sydney Road as you head down the hill. In Melbourne, a crash at Dandenong, the Prince's Highway is closed in both

0: لا لا لا لا لا لا ما تعمل هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندي كان كتاب بين كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توني خبرني شغلي
0: كيس
2: بياخد العين شو في قلبي محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايك
2: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
2: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين
3: تبعي نحن وياكم على انغام غنيه برج الحمام ل نوال زغلي بذكركم بحالة تقصدني لليوم غائم درجات الحرارة بتوصل لل 17 درجة بميلبن بارد جدا غائم 16 درجة مئوية بنسمع نحن وياكم

0: مين اللي برج الحمل؟ شو يعني هيك تعليقاتكم على هالغنية الحلوة اللي اسمعناها من نوال الزغبي اللي كتير مهضومة؟ ونوال صار لفترة يعني غايبة عن الساحة، ما بعرف يعني أكيد نتيجة الظروف اليوم اللي عم تعيشها المنطقة والوضع بلبنان، في كتير من النجوم اللي بعده حاليا ما عم يطرحوا إصدارات، ويعني أولا يمكن بعض الأشخاص يلي بيتعاطفوا، بعض الفنانين والنجوم بيتعاطفوا مع ما يحدث اليوم عنا بلبنان وبالمنطقة، البعض يعني كمان تأجلت أعمالهم لفترة، وخاصة اليوم موسم الصيف اللي ما في أي مؤشرات أنه رح يكون صيف مولع بالفرح، لأن كل الأوضاع تشير إلى أنه انضرب موسم السياحة من خلال الحجوزات اللي تراجعت، ورغم أنه كان اليوم عم بيكون في موضوع ملف النازحين وأبعادهم عن واجهة بيروت البحرية، هيدا الأمر اللي صار فيه خلاف حوله، ولكن رجع تدخل الرئيس نبيه بري اللي غير واللي قدر مين على هذه النازحين بهيدي المنطقة بالتحديد، هو بهدف يعني كمان كان الهدف هو اللي أنه نحن موسم الصيف وهيدي المنطقة هي اللي بيقصدها كتير من السواح والحفلات اللي بتصير خلال موسم فصل الصيف. فلا نشوف الصيفية كيف رح تكون عنا، هل رح تكون مولعة بالفرح وتنتهي هذه الحرب أم العكس تمام؟ نحن علينا نتأمل خير وعلينا نصلي، لأنه حتى يعني كمان اليوم قديسة البابا ليون الرابع عشر يلي كمان كل يوم بيقول أنه أنا عم صلي في سبيل خلاص لبنان. هيدا طبعا اليوم آخر المعلومات وخبر ورد قبل شوي أنه صرح البابا ليون الرابع عشر يلي بيقول أنه يوميا عم يتلي صلاة في سبيل خلاص هالبلد المعذب. لي حلنا بقى نطلع، حلنا بقى نطلع من كل هالصراعات اللي عم نجيبها لقلنا للداخل بكل الأحوال، يعني كمان الإجرام الإسرائيلي الفظيع يلي عم بيكون عائلة بكاملة من أطفال، من جد ومن ست يلي كانوا موجودين داخل البيت، عائلة بكاملة اليوم أصفها الجيش الإسرائيلي، وهيدي تكرار لهذه المجازر اللي عم ترتكبها إسرائيل كمان بحق المدنيين. فبالوقت يلي نحن بانتظار المفاوضات، هل رح تنجح هل رح تفشل؟ ما حدا عارف يعني وين رح الأمور، هل فعلا القرار الأمريكي والإسرائيلي اتخذ بانتظار دق ساعة الصفر لحتى يشنوا ضربة موجعة لإيران، وهالمرة اللي انعطت فرصة إيران وانعطت مجال يعني كمان لإنجاح هذه المفاوضات، ولكن عبث عم بيحاول الجميع بالتوصل إلى هدنة أو بالتوصل لهون نجاح للمفاوضات أو بحل نهائي لإنهاء هذا الصراع. لا بالعكس، كل المؤشرات بتوحي أنه نحن داخلين لمرحلة فيها كتير من التصعيد وفيها من حرب، هالمرة رح تكون شاملة ورح تمتد إلى دول العربية أو دول الخليج، وممكن كمان مثل ما قال امبارح زميلنا نشأت أنه كمان مصر يلي قد تجر إلى هذه الحرب، بالإضافة لدول الخليج اللي كانت عم تطلب التريث، ولكن حتى يعني كمان من خلال استهداف منشأة براكة النووية الإماراتية، تصوروا يعني قديش كانت ممكن تتحول إلى كارثة بكل معنى الكلمة لو تم استهداف هذه المنشأة بشكل محكم، تصوروا قديش كانت ممكن تتحول الأمور لكارثة حقيقية. رح نكمل نحن وياكم إذن مع تعليقاتكم على الهواء على 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع حابين تشاركونا فيه، وهيدي اللي المرة الأولى اللي كشفت فيه السلطات الإيرانية تفاصيل بتتعلق بإصابة مجتبى خاميني المرشد الإيراني الجديد، يلي خلال اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية أكدت أنه تعرضه لجروح وصفت بالطفيفة من خلال استهداف والده المرشد السابق علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين وأفراد العائلة. خلينا نكمل نحن وياكم إذن مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء على 0296-33-330 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع. هادي مرات سيدني، صباح الخير.
1: صباح النور ستكلود.
0: يا هلا هادي، صباح النور.
1: ستكلود أنا بدي كافي اللي كنت بديت في بيريا.
0: نعم.
1: وكنت دائما قلتي لي إنه حزب الله هو اللي دخل بحرب غزة، هو دخل بحرب سوريا، هو دخل بحرب كذا. نحن اليوم لما بديت حرب غزة كان العالم كله عم يتفرج على غزة عم تقتل وعم تذبح أطفالها ونسائها وشيوخها وشبابها وتدمر كليا غزة. شو كان مطلوب من موقف من حزب الله أن يكون؟ مش من حزب الله، منا كلياتنا بتفرج.
0: لا بس انه قبل ما هون قبل معلي خليه، بس شو هو السبب اللي خلى اسرائيل اليوم تقصف غزه بهيدا الشكل؟ مش العمليه اللي قامت فيها حركه حماس برايك؟
1: على راسي بس نحن كمور في عمليه قامت فيها حركه حماس
0: ضد
1: اسرائيل. اوكي.
0: اها.
1: حجم العملية ما كان بحاجة بعد إسرائيل أول شغلة. الشغلة الثانية، إحنا عم نسأل أنا عن قتل الأطفال وقتل النساء وقتل الشيوخ، من نتوى مع حماس؟ فلتقتل حماس، فلتزبح حماس، من ندي مشي بالموضوع؟
0: طيب إذا العالم كله اليوم ما قادر يمون على إسرائيل، من كتير من الدول بالعالم، بدك لبنان هالبلد الضعيف المنهك من خلال صراعات مرقت عليه وأزمات اقتصادية، بدك هو اللي حتى يعني هلا أكيد فيك تتضامن معهم إنسانيا، فيك تتضامن معهم بمواقفك، بس أنه دخولك في هذه الحرب مع جارة نعرف عدوانا قديش شرس، فهيدا كيف وعندنا أهداف، مثلا ممكن يكون عندنا أهداف توسعية مجرة لعنا، منقلها تفضلي فوتي لعنا.
1: أتوافق معك بالرأي بالتعليق، بس أنا عم بسأل سؤال، شو المطلوب العالم يعمل اليوم؟
0: قلت لك أنه ممكن تكون عندك موقف إنساني، ممكن تعترض. عظيم. خليني عند كلمتك هيدي، هل انت مع المظاهرات يلي صارت عنا هون بسيدني؟
1: اكيد مع المظاهرات.
0: طيب ما هي بتعمي خبز؟
1: العالم كله قامت المظاهرات، بكل العالم قامت المظاهرات الا في الدول العربيه ما حدا تظاهر مع غزه. حتى تظاهر ما تظاهروا مع غزة، وكل في تصريحات لمسؤولين إماراتيين يدين حماس ويشجعوا إسرائيل على القتل.
0: أوكي خليك معي هادي، رح أجمعك مع عمر كمان حابب يعطي رأيه بهالأثناء. عمر صباح الخير.
2: صباح النور لك ولهادي، وبدي أعتذر من هادي صدر لي كذا مرة مش عم بقدر رد عليه.
0: ماشي الحال.
2: كيفك هادي؟
1: الحمد لله. كيفك يا عمر؟
2: صباح الحمد لله منيح، صباح الخير.
0: شفتوا ما أحلي هون هادي وعمر، حسب ما بعرف أنه كل واحد عنده موقف وكل واحد عنده رأي ومختلفين بالأراء السياسية، ودائما في هيدي الصحبة يعني، وده هذا شغلي كتير حلو لما تأثر علينا السياسي.
2: وكلنا لبنانية.
0: نعم تفضل.
2: باختصار بس حابب هيك علق شوي على هادي بخصوص كلمة انه المواقف الانسانية ما بتطعم خبز. طب شو اللي بتطعم خبز؟ اللي صار بالجنوب؟
0: براه.
2: ولا بالضاحية؟ ها اول نقطة. تاني نقطة. قصة انه نوقف ونتفرج او نعمل شيء، طب عملنا وشو طلع منا؟ نصارت اسرائيل مش للليطاني، للزهراني وللأولي. ثالث نقطة. مين بيعرف قديش إسرائيل رح تتقدم بعد صوت بيروت؟ ما حدا. شو عملنا لكن conclusion نتيجة اللي صار بدي أقولها مثل ما هي بس مريلي إياها بليز بعثنا حالنا.
0: أوكي عندك أي رد هادي؟
1: أكيد
0: تفضل.
1: الهو عمر يعني اليوم بين نفسه أوكي اليوم اليوم هدف إسرائيل ما هو قضاء على حزب الله ولا هي البطاني ولا هي الزهراني ولا هي بيروت ما عندها حدود اليوم إسرائيل ولا عندها حدود إنه أنا بدي أوقف عند المحل الثاني مش عارف في جغرافيا حتى بعنف حتى بعدوانة يعني ما عندها أي أعراف ولا عندها أي حدود ولا هذا قادر يردعها لهذه يردعها أنه نحن ندافع عن نفسنا صحيح بدنا ندمر صحيح بدنا نهدم أنا رح أعطي عمر مثل اليوم إذا أنت ماشي على الطريق ولا أنت
2: عادي بالنسبة لنا
0: تفضلوا
2: عادي عم بتقول نحن ندافع عن نفسنا نحن ايه نحن بمثلنا بمثل كل اللبناني الجيش اللبناني اما مثلا انا حزب الله ما بمثلني انا على الصعيد الشخصي وفي كثير غيري ما بمثلني
1: اذا
2: مش نحن ندافع عن نفسنا بس نظبط النحن يا هادي النون الجمع
0: عظيم شكرا هادي وشكرا عمر كنت بتمنى يكون معي كافي من الوقت لنتابع بالحديث ولكن مضطر اروح لبريك من بعد جولتنا مع الاخبار كونوا معنا وتابعونا التوك باك بيكمل معكم بهالساعة والساعة القادمة كونوا معنا
3: في سني اصبح الاستعداد جزءا من الحياة استعدادا للفيروسات مثل الانفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV أتلقى التطعيم بانتظام تتغير الفيروسات باستمرار ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 التطعيم هو أفضل استعداد تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا
4: Ted O'Connor with the top stories. Health experts are calling for vaccination efforts to be scaled up to tackle one of the worst outbreaks of diphtheria in Australian history. More than 130 cases have been confirmed in the Northern Territory, including one suspected death. It's also crossed borders with almost 80 known cases in WA's Kimberley region, while also spreading to South Australia and Queensland. Health experts say poor housing and overcrowded conditions in remote areas are contributing to the spread. A man has died in hospital and four others are in a serious condition after an alleged shooting in Sydney's southwest. Police were called to Liverpool Hospital last night after reports two men, both believed to be in their 20s, presented with multiple wounds. One of the men underwent treatment but died a short time later. Shortly after, two men presented to Fairfield Hospital with critical injuries and are being treated. Police have established a crime scene at a home in Canley Heights. And US Vice President J.D. Vance has warned Iran that America is prepared to resume its military campaign if it doesn't agree to a peace deal. His comments come after President Donald Trump claimed he was an hour away from approving fresh strikes, but was talked down by Gulf state leaders. It comes as Russian President Vladimir Putin arrives in Beijing for a two-day visit with Chinese leader Xi Jinping. And both autocratic countries are key allies of the Iranian regime. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: إجماع في مجلس الأمن الدولي على إدانة استهداف محيط محطة براكة النووية في دولة الإمارات دعوات لضرورة الالتزام بقواعد السلامة النووية ترامب يلوح بتوجيه ضربة جديدة على إيران مصادر أمريكية تكشف عن منح طهران مهلة أيام قليلة للتوصل إلى اتفاق على وقع توتر بين موسكو والغرب بوتين في بكين لعقد قمة مع نظيره الصيني يركز على تعزيز التعاون الاستراتيجي وملف الطاقة وحرب أوكرانيا ما منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر مع سرعة انتشار فيروس إيبولا في الكونغو الذي أسفر عن وفاة أكثر من 130 شخصا. قال مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب أن الهجوم على محيط محطة براكة النووية يشكل تصعيدا خطيرا، وأكد أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في حماية أراضيها وسكانها بما يتوافق مع القانون الدولي.
6: The attack on Baraka constitutes a dangerous escalation.
7: إن الهجوم على محيط محطة براكة يشكل تصعيدا خطيرا في بيئة إقليمية مشتعلة أصلا، ويسعى إلى تهديد وتقويض سيادة وأمن وسلامة أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. إن هذه الهجمات والتهديدات هي خط أحمر للإمارات العربية المتحدة، ونحن نحتفظ بحقنا الكامل والأصيل في حماية أراضينا وسكاننا بحسب أحكام القانون الدولي.
5: أكد المندوب البحريني لدى مجلس الأمن الدولي جمال فارس الرويعي أن استهداف محطة براكة النووية في دولة الإمارات تطور خطير يهدد السلم والأمن الإقليمي. شدد فارس خلال جلسة طارئة في مجلس الأمن على أن تكرار الهجمات الإيرانية يعكس نهجا متعمدا لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المنطقة.
8: الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتاريخ 17 مايو 2026، والذي يمثل تصعيدا خطيرا وغير مبرر وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وخرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، فضلا عن تهديده المباشر لمبادئ الأمن والسلامة النووية المتعلقة بحماية المنشآت النووية السلمية.
5: شدد مندوب البحرين لدى مجلس الأمن على أن اعتداءات إيران تضع أمن الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية رهينة لسياسة قائمة على التهور وتفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية.
8: إن تداعيات هذه الاعتداءات الخطيرة لم تقتصر على الخسائر البشرية والمادية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، بل تجاوزت ذلك لتخلق حالة مستمرة من القلق وعدم اليقين لدى دول المنطقة والعالم، وتضع أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد الدولية رهينة لسياسة قائمة على التهور تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية.
5: في السياق نفسه قال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أن محطة براكة بدولة الإمارات هي محطة نووية سلمية. تعهد وولتز خلال جلسة لمجلس الأمن بعدم التهاون مع هذه الاعتداءات ضد المنشآت المدنية.
9: محطة براكة في دولة الإمارات محطة نووية سلمية، ودولة الإمارات تمتثل لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا يتم التخصيب محليا، ويتم استخدام هذه الطاقة النووية لأغراض سلمية. الجيش الإيراني يواصل هجماته المتهورة ضد بنى تحتية مدنية في إطار استراتيجية تهدد بدفع العالم برمته تحت الظلام، وهو أمر لا يمكن أن نتحمله ولن نتهاون معه.
5: من جانبها دانت روسيا الهجوم على محيط منشأة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات، وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن استهداف المنشآت النووية السلمية يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
10: روسيا تدين بشدة الهجوم على منشأة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات، والتي تهدد بخلق مخاطر تصعيدا قد تؤدي إلى مزيد من تقويض الأمن الإقليمي والعالمي. إن موسكو أكدت مرارا التزامها بسيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة دون استثناء بما في ذلك دولة الإمارات، وتعتبر الهجمات على البنية التحتية لمجلس التعاون الخليجي أمرا غير مقبول، خصوصا إذا كانت هذه البنية مرتبطة بالطاقة النووية.
5: المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن شدد أيضا على أن باريس تدين بشدة الهجوم بمسيرات على محيط محطة براكة في دولة الإمارات، وأكد أن هذه الهجمات على المنشآت تهدد السلامة النووية في المنطقة.
11: France condamne avec la plus grande fermeté فرنسا تدين بأشد العبارات الهجوم بمسيرات على محيط محطة براكة في دولة الإمارات، وتعتبر أن الهجمات على المنشآت تهدد السلام النووي في المنطقة. هذه الهجمات يجب أن تتوقف فورا، ونحن مستعدون للمساهمة مع الإمارات في حماية أراضيها. الشرق الأوسط يقبع تحت تصعيد خطير، والمطلوب سلام مستدام، والحل السياسي يضمن عدم حيازة إيران على السلاح النووي، والمطلوب حماية الملاحة وفتح مضيق هرمز.
12: قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن استهداف المنشآت النووية السلمية تطور خطير. دعا غروسي إلى ضرورة اعتماد أقصى درجات ضبط النفس وعدم استهداف أي منشأة نووية.
13: نتابع الأوضاع عن كثب، ونحن على تواصل مستمر مع سلطات دولة الإمارات. الوضع يمثل مصدر قلق بالغ. تداعيات الهجوم على محطة براكة يمكن أن تكون خطيرة، خصوصا وأنها مرفق لتوليد طاقة نووية يعمل بالفعل ويضم آلاف الكيلوغرامات من المواد النووية في صلب المفاعلات، ويحتوي على الوقود المستهلك وغير المستهلك.
12: المنطقة تمشي مجددا فوق حبل مشدود بين الحرب والاحتواء. الخليج يتحرك لإبعاد شبح المواجهة، لكن السؤال لم يعد من يريد منع الحرب، بل من يستفيد من إبقاء المنطقة على حافة الانفجار. مزيد من التفاصيل مع تقرير زميل هاني.
14: الخليج يحاول منع الحرب، بينما إيران تتصرف وكأن الوقت يعمل لصالحها. مرة جديدة تتحرك دول الخليج لاحتواء التصعيد مع إيران، رغم أن المنطقة نفسها كانت من أكثر المتضررين من سياسات طهران خلال السنوات الماضية. الخليج يعرف جيدا أن أي مواجهة واسعة مع إيران لن تبقى داخل حدودها، بل ستمتد إلى النفط والملاحة والاقتصاد وأمن المدن والمنشآت الحيوية. ولهذا السبب لم يكن مستغربا أن تتحرك عواصم خليجية حتى خلال الأشهر الماضية لمنع الانزلاق نحو مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران. لكن المشكلة لا تبدأ هنا، ففي الوقت الذي كانت فيه دول الخليج تحاول حماية الاستقرار ومنع الانفجار الكبير، كانت إيران ووكلاؤها يواصلون سياسة التصعيد عبر الاعتداءات والتهديدات ومحاولات فرض واقع أمن جديد في المنطقة. وهنا يبرز السؤال الحقيقي، هل تستخدم طهران التهدئة للوصول إلى حلول أم لتحسين شروط المواجهة لاحقا؟ تجارب السنوات الماضية دفعت كثيرين في المنطقة إلى الاعتقاد بأن إيران تعتمد استراتيجية واضحة، الضغط التدريجي، كسب الوقت واستخدام الوكلاء لرفع الكلفة من دون الذهاب إلى مواجهة مباشرة. وفي كل مرة يختار فيها الخليج التهدئة حفاظا على الاستقرار العالمي وأسواق الطاقة وأمن المنطقة، يبدو أن طهران تفسر ذلك على أنه فرصة إضافية لتوسيع النفوذ وإعادة ترتيب أوراقها.
15: In Sydney, there's been a crash on the M5 motorway. It's city-bound just before Henry Lawson Drive, and we're seeing delays through the M4 motorway tunnel at Homebush. A two-car crash has been blocking the right-hand lane. Delays for traffic now back along the M4 past Silverwater Road. In Melbourne, a breakdown on the Westgate Bridge, city-bound, has blocked two lanes. Speeds down to 40 k's, plus a crash at Dandenong has closed the Princes Highway, both ways Robinson Street to James Street. Test drive and buy a Mahindra XUV700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس غائم، درجة الحرارة 17، على صعيد ميلبن بارد 16 درجة. نسمع جديد الإصدارات.

0: سوا منكمل نحن ويكون مراديو تؤمي أستراليا. الرئيس السوري أحمد الشرع اللي كشف عن هدية بعتها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي عبارة عن برفيوم عطر ترامب فيكتوري، واللي كان مع رسالة شخصية موقعة من الرئيس الأمريكي. وضح ترامب أنه برسالته للرئيس أحمد الشرع أن الصورة اللي جمعتهم خلال تسليمه العطر بلقاء السابق كان حديث الجميع، وأنه عم بيجدد له العطر تحسبا لأنه يكون خلص، يعني البرفيوم اللي كان عم يستعمله خلص. وأكيد هذه رسالة واضحة. فعلق رئيس الشرع على الهدية عبر منصة إكس، بيقول أنه بعض الاجتماعات بتترك أثر، غير أنه اجتماعه مع ترامب ترك عطر معرب عن أمله بأنه تستمر روح اللقاء بتعزيز العلاقات السورية الأمريكية. مين كان قال؟ يعني مش قليلة عن جد، الدنيا ما بعرف كيف تتغير كيف تتبدل، والأشخاص بيتغيروا مثل المحيطات مثلا، لأن مع مرور الزمن قدي هالشخص بيتغير عليك، وفي كتير من الأمور بالحياة أوقات نحن صرنا بزمن يعني عم بتشوف قدي هيدا التغيير بتوقف عنده من دهش وخلص بتتعود عليه. اللي أنا بدي عم بقول أنه كيف كان الرئيس أحمد الشرع يلي مطلوب رأسه، وكان مطلوب الإلقاء القبض عليه، ودفع 10 مليون دولار لإلقاء القبض عليه، مين بيعرف عنه أي شيء؟ اليوم الرئيس الأمريكي بيبعت له هدية هي عطر ترامب فيكتوري، واللي فكر أنه رئيس الأمريكي أنه ممكن تكون خلص الأنين اللي أهديها، فبعت له واحدة جديدة. فخليني اسمع رأيكم بالنسبة لهذه الخطوة، هذه رسالة أكيد بالنسبة بين التعاطي بين الرؤساء بهذا الشكل ما بتكون أنينة عطر وهيك خايف عليه أنه تكون خلصت، يعني ما مش بده يكون يعني، بس هي أكيد رسالة واضحة على تعميق العلاقات بين الطرفين والتأكيد على هذه العلاقات. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة بهذا الخصوص وغيره من المواضيع اللي كمان رح نتابعها بالنسبة لقانون العفو العام، تقسموا مثل العادة على أساس الطائفي، الكل رضي، الشيعة راديو، السنة راديو، والمسيحيين راديو، وهيك يعني لا غالب ولا مغلوب، مثل ما بتمشي دايما هيك. نحن عنا مش على أساس من يستحق ومن لا يستحق. هلأ أكيد في غضب اليوم من خلال التخفيف الأحكام عن اللي كان وراء قتل الجيش اللبناني، عناصر من الجيش اللبناني. شو تعليقكم يعني بالنهاية على قانون العفو العام اللي امبارح كانت اللجان المشتركة اللي اتفقوا عليه؟ نسمع رأيكم على 02-96-33-33-0 إذا حابين شاركونا على أي موضوع. خلينا نسمع أرأيكم وتعليقاتكم مباشرة على الهواء، وأيضا استهداف منشأة بركة النووية الإماراتية، شو تعليقكم عليها كمان هذه الخطوة الخطيرة جدا. منروح لبريك ومنتابع سوا مشوارنا عبر تويمية مع أرأيكم.
1: اتصل هلا You understand English على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا
2: Give it to me baby
3: You know only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: منعود لمتابعة مشوارنا مع تعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0. معنا اتصال من منطقة ويست ميد سيدني. معنا اتصال من توني. صباح الخير.
3: صباح الخير تكلور. صباح الخير للكل.
0: يا هلا صباح النور.
3: الشباب المنطقيين اثنين يعني هادي وشو اسمه تاني عمر.
0: عمر
3: ذكروني
0: نعم.
3: سمير وأحمد من زمان. المهم وقت كنت عم بتعلم إلكترونيكس أنا بالأول قالوا لنا أنه في مصدر للطاقة طبيعي ما بده لا فيول ولا شيء، حطي مغناطيس بميلة وريستور يعني، وزدت طابة بينتهم، المغناطيس بزدت الطابة الحديد يعني بزدت على الريستور، برجع الريستور بيضرب بينفوش هيك وبيرجع بزدت للمغناطيس، عرفت كيف؟ برجع المغناطيس برد على الرسول الصبر المغناطيس، فما ممكن إلا بده يلتقى رأيين بالقليل رأيين يعني عرفت كيف من شخصين، وهي بنضل مثل بقول من وقت الخلق الدنيا هلا وبعد.
0: هلا الاختلاف بالرأي شيء صحي أنا بشوفه مش
3: أكيد عادي. أكيد صحي
0: بس
3: أكيد.
0: أهم شيء ما ينتقل ليصير خلاف يعني، هيدي هي المشكلة.
3: ما هاي بدي لك إياها من زمان، بعرف قلت لك من زمان اذا كنت افكرك بشعر صغير انه ولعت بينه وبينه حرب بين احمد وبين سمير، سوري احمد كان اسمه ايه، ولولا بيلتقوا على الضرب الله بيعلم شو بصير. فكيف انه كانت لهجتها قويه بوقتها. المهم بدي اقول هلا انه انت من هلا رايح بليز من هل بتجيبين محللين سياسيين بقى جيبي شي مره هذا مش هيحيك، لانه ما بقى حدا يفهم بس شو بده يصير. ما في الا مش الحي صرنا عم نسد بين لك بده يتدخل بالدنيا وبده يعمل، هو الوحيد اللي هيتو عم بي يعني عم بيتوقع اشياء وعم بيصير منها.
0: لما ما كتير بدنا نامن فيهم يعني لهالتوقعات، وهلا منه كتير يعني بيتكل ميشيل حايك على يعني بس التوقعات هيك الاحساس او الحاسسات اللي يعني انا ما بعرف
3: انت ما عرفتك انا ما بعرف اكثر منك،
0: بس بدي اقول لك انه ميشيل حايك يلي كل يوم بيقرا الجريده بيتابع الاخبار وبيكون يعني كمان بيتكل كتير على متابعته للأخبار السياسية وعلى حدسه ممكن يكون.
3: أكيد أكيد أكيد بدي أعرف عم بصير، بدي أعرف الأشخاص، بدي أعرف عم بصير، بس إنه بالحقيقة إذا تفكري وهديك اليوم مثل بقوله هادي ليلى عبد اللطيف صار لمدة بتقول بدي يجي ظلام دامس من عالدنيا كلها، كنا وصلنا من يومين ثلاثة.
0: بس أنت عم تتابعون هيئتك. ماشي حالك
3: يا اختي. انا المحللين السياسيين بقى ينفعون ما بقى يعتبرهم بالمره، لانه شو ما بيعرفوا شو عم بيعرفوا شو عم فكر الرئيس ترامب وغيره انه
0: ايه بابا خربت العالم الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعني بالدقيقه بيغير موقفه عده مرات يعني، ما مين بده يحلل لك ما هيدا الموقف؟ ما بعرف اذا هي
3: سياسي. ما عم لك انا ما في الا مش الحيك ولا عبد اللطيف هالشيء.
0: فانت بما انك بتابعهم هل قدم تبعهم شو توقعاتهم الأخيرة؟
3: ما عم بقولوا إنه قالوا إنه بده يجي أمراض، قالت عبد اللطيف قالت بده يجي مرض يعني تقولوا يعني شو بقولوا يعني
0: فيروس
3: أبشع من كوفيد، بنقول يا محلى كوفيد.
0: ما هيدا شيء طبيعي يعني أنه كل فترة تانية التغيرات بتصير يعني، هيدا الفيروسات اللي بترجع بتنتشر دايما كانت موجودة يعني كان الفترة.
3: أنا اللي بقوله إنه أشياء طبيعية، أشياء طبيعية لحتى هل العالم تضل قادر تعيش على الكرة الأرضية، لأنه على هالتكاثر الغير طبيعي على الأرض وما حدا عم بيقدر وقفه، أديان بتمانعه أشياء وكذا، هذا يعني بالآخر وين بدنا نوصل؟ بنوصل ما حدا يقدر يحط إجره على الأرض.
0: نعم شكرا توني على مداخلتك. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توعيمي أستراليا مع بريك، من بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
4: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: تبحث الشرطة عن مطلق النار بعد هجوم قاتل في جنوب غرب سيدني. بدأ التحقيق بعدما وصل رجلا مصابا إلى مستشفى ليفربول حيث توفي أحدهما أثناء تلقي العلاج، كما وصل رجلا مصابا آخران إلى مستشفى فيرفيلد في سيدني قبل أن يصل مصاب ثالث أيضا إلى مستشفى ليفربول. أيضا في عناوين اليوم، تؤكد حكومة الولاية أن الاستثمار في الطاقة المتجددة هو العامل الرئيسي الذي يمنع الاقتصاد من الدخول في حالة ركود، ومن المقرر أن يستخدم وزير الخزانة في ولاية نويسا وسويلز خطابا في المعهد الاقتصادي لعرض توقعات نمو الاقتصادي قبل الموازنة الشهر المقبل في ظل تأثير أزمة الوقود الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط. أما النقابات التي تدفع باتجاه زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 6%، وتبدأ اليوم جلسات لجنة الأجور السنوية، حيث تقول النقابات إن الضغوط المعيشية الحالية تعني أن العمال ذوي الدخل المنخفض يستحقون زيادة أكبر. يدرس القائمون على مطار بينغستاون خطط تطويق تشمل بناء 30,000 منزل جديد في المنطقة.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
6: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقا لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقا. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجانا للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
7: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار من قناة الجديد. نقلت قناة الجزيرة عن مصدر رسمي لبناني أنه يتم دراسة مشروع إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية، وهذا الأمر لم يصل إلى خواتيمه بعد، معتبرا أي المصدر أن استمرار التصعيد في جنوب لبنان سيشكل خطرا على مسار المفاوضات مع إسرائيل. هذا وكشف المصدر أن لبنان أبلغ واشنطن بأن وقف إطلاق النار مفتاح لكل شيء ولا يمكن الاستمرار على هذه الوتيرة، موضحا أن واشنطن مصممة على تحقيق خرق في المسار اللبناني، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد وقف النار. هذا وأضاف المصدر: أبلغنا واشنطن بأن إسرائيل لا يمكنها القضاء على السلاح بتدمير لبنان، وشدد على أن استمرار الخروق سيؤدي إما لعدم توجهنا للمفاوضات أو مشاركتنا وطرح بند وقف النار فقط، مؤكدا أن على الراعي الأمريكي للمفاوضات تحمل مسؤولياته وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل. هذا وأضاف المصدر أن لا تركيبة طائفية لفريق ضباطنا بالمفاوضات، وهم غير مكلفين بتقديم التزامات أو تعهدات، ولن يتم تشكيل لواء في الجيش اللبناني مخصص لحصر السلاح. كما قال المصدر أن الرئيس نبيه بري رجل دولة ويجب تفهم وضعه ضمن الطائفة الشيعية، وحدد المصدر مطالب لبنان بتشكيل لجنة تحقق لبنانية أمريكية ترصد تنفيذ الجيش تعهداته وتعمل على تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة يونسو لمراقبة الخروق الإسرائيلية، مؤكدا أنه يتم دراسة مشروع إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية، وهذا الأمر لم يصل إلى خواتيمه بعد، ولدينا قناعة بأن حزب الله يريد أن يفاوض عن نفسه. وقال أن أهدافنا مع حزب الله مشتركة، وهي الوصول لوقف إطلاق نار، لكن مقاربتنا مختلفة. افتتح وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط محطة الطاقة الشمسية في معارض رشيد كرامي الدولي في طرابلس بتمويل ودعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وذلك بحضور حشد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والتربوية والبلدية.
1: يسعدني أن أشارككم اليوم في معرض رشيد كرامي الدولي لافتتاح محطة الطاقة الشمسية جرين بولس، والذي تمثل خطوة عملية نحو تحسين البنية التحتية للطاقة في طرابلس. أود أن أبدأ بتسليط الضوء على إنجاز المعرض كونها برهان وبرهان ساطع على سلوكنا المسار الصحيح.
0: أفاد مصدر عسكري لوكالة رويترز بأن عبوة ناسفة زرعت داخل سيارة استهدفت مركز إدارة التسليح بالقرب من وزارة الدفاع في دمشق، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 12 شخصا وفق وزارة الصحة السورية، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة في المنطقة. هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن إحدى مجموعات الجيش العربي السوري اكتشفت عبوة ناسفة ثانية كانت معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق، وتم التعامل معها بشكل فوري.
2: يا لطيف، انفجار عبوة ناسفة في باب شرقي، انفجار عبوة ناسفة في باب شرقي، يا رب انفجار عبوة ناسفة في باب شرقي.
0: جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد أن السعودية لن تتوانى أبدا عن اتخاذ كل ما من شأنه حماية أمنها وصون استقرارها وسلامة مواطنيها كما والمقيمين على أراضيها، مشيدا في هذا الإطار بالقدرات العالية للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته. هذا وأعرب عن دعمه مخرجات الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في الرياض، وما اشتمل من تأكيد على أن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، وتشديد على أهمية مضاعفة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات والتطورات الراهنة في المنطقة. وإلى التطورات الميدانية جنوبا، حيث ينضم إلينا من هناك أو من مدينة صور تحديدا الزميل إبراهيم ضاوي. إبراهيم أهلا بك، ماذا في التفاصيل؟ تفضل. إبراهيم، أنتقل إلى محيط الخيام مع الزميل إبراهيم الغريب. إبراهيم أهلا بك، ماذا في آخر التطورات؟ تفضل.
3: ريف، قبل دقائق قليلة غاب صوت المسيرات عن منطقة القطاع الشرقي، وكذلك أيضا غابت المقاتلات الحربية الإسرائيلية. آخر الغارات كانت قد شنتها المقاتلات الإسرائيلية قبل نصف ساعة تقريبا على منطقة دبين أو على بلدة دبين عند الجانب الشمالي. ولكن إذا ما عدنا إلى الوراء لساعات قليلة وعدنا لنتحدث عن عملية التوغل الإسرائيلية باتجاه راشية الفخار واختطاف مواطنين من هناك من قبل القوات الإسرائيلية، الدفاع المدني كان قد نشر بيانا قبل قليل فند فيه تفاصيل بعض تفاصيل هذه العملية. قال أنه على أثر الفقدان الاتصال بسبعة مواطنين في منطقة راشية الفخار الحدودية أثر توغل دورية تابعة للعدو الإسرائيلي في أطراف البلدة، باشرت فرق الدفاع المدني بالاشتراك مع وحدات من الجيش اللبناني عمليات البحث والمتابعة الميدانية بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير المعادي في أجواء المنطقة. وبعد جهود المتابعة والتنسيق تم العثور على أربعة مواطنين كان قد أخلي سبيلهم وهم جميعا بصحة جيدة، فيما لا يزال ثلاثة مواطنين قيد الأسر لدى العدو الإسرائيلي بحسب ما ذكر هذا البيان. وتستمر المتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لكشف مصيرهم والعمل على تأمين الإفراج عنهم. هذا البيان الذي صدر عن الدائرة الإعلامية في الدفاع المدني اللبناني. إلى جانب ذلك نتحدث، عدنا لنسمع الآن صوت انفجارات في منطقة القطاع الشرقي يبدو بأنها ناجمة عن قصف مدفعي عاد ليتجدد ربما على منطقة أبعد من النطاق الذي نتواجد فيه، يرجح بأنه على المناطق المقربة ربما من بلدة الطيبة. عموما وفيكم بكل جديد فور وروده في هذا الأمر. الآن على الهواء مباشرة أفدنا عن قصف مدفعي إسرائيلي يطال محيط قلعة الشقيف بحسب ما أفدنا قبل قليل. قصف مدفعي يستهدف قلعة الشقيف، محيط قلعة الشقيف عفوا، ويبدو بأن الأصوات التي سمعت في هذه الأثناء هي نتيجة اعتراض صواريخ، لأننا أفدنا الآن أيضا عن أن صاروخان من جنوب لبنان باتجاه الأراضي اللبنانية المحتلة قد أطلق. حتى الساعة هذه المعلومات ما تزال طور المعلومات والأنباء الأولية. هذا الصوت عادة يكون ناجم بالفعل عن اعتراض صواريخ أو عن قصف مدفعي، تتضارب الأصوات بسبب يعني بعدها جغرافيا، ولكن سنحاول التأكد من كل هذه المعلومات ونوافيكم فور ورودها بكل جديد.
0: الزميل إبراهيم الغريب شكرا لك، ومجددا أعود إلى الزميل إبراهيم ضاوي. إبراهيم تفضل.
4: نعم ريف، آخر ما تم رصده وتسجيله في جبهة القطاع الغربي هو غارة باتجاه منطقة الحوش، وهي ضمن منطقة البرج الشمالي التي أنذرها جيش الاحتلال الإسرائيلي طالبا من سكانها مع 12 بلدة المغادرة على الفور والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وبالتالي يمكن القول أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتنفيذ التهديد والإنذار لهذه البلدات الواقعة في قضاء سور في القطاع الغربي لجنوب لبنان. هذا بالإضافة أيضا إلى ما تم الإعلان عنه من جانب حزب الله عن قصفه لمنصة القبة الحديدية في موقع جل العلام، وهو الموقع الواقع قبالة منطقة الناقورة في القطاع الغربي لجنوب لبنان. وبالتالي يمكن تلخيص المشهد هنا بالقصف المتبادل من جانب حزب الله ومن جانب العدو الإسرائيلي، ونحن في حال من الترقب لتقدم ساعات نهار، وخصوصا أنه وفي هذه اللحظات عدنا لنسمع الطائرات الحربية الإسرائيلية تبقى هنا في القطاع الغربي بلدتي زورية وطير دبة وطورة، وهي من البلدات التي أنذرها جيش الاحتلال لم يقصفها بعد. وهذا ما يضعنا في حال من الترقب لتقدم ساعات النهار كيف سيكون المشهد في قضاء سور في القطاع الغربي لجنوب لبنان. ريف،
0: طبعا مستمرون معكم في هذه التغطية. شكرا لك زميل إبراهيم ضاوي. ختام الموجز، إلى اللقاء.

سيدني لليوم الطقس غائم، درجات الحرارة 17، على صعيد ملبن بارد غائم 16 درجة.

0: صحرا. لوين؟ خليكي هون، ما تروح.
1: لا خلص بدي روح.

0: نكمل نحن وياكم من هالغنية الرائعة جدا للموسيقار الكبير ملحم بركات. بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها. رح نكون نحن وياكم عبر تويميم مع مزيد من الأخبار. وهون فيما يتعلق بالنسبة لمرسوم جديد لرئيس أحمد الشرع اللي تلقى عطر ترامب، بعت له كمان قنينة عطر، قال يمكن تكون خلصت القنينة اللي كان تلقيها الرئيس أحمد الشرع لدى زيارته للولايات المتحدة. واللي رد عليه طبعا الرئيس أحمد الشرع بكلامه اللي بيقول أنه في هونيك لقاءات بيكون لها أثر، ولكن اللقاء اللي كان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان عطر. مرسوم جديد لأحمد الشرع بيمنع دخول البضائع الإسرائيلية وحاملي الجنسية الدولة العبرية لسوريا. هيدي من خلال آخر الأخبار. مرسوم جديد التزام دمشق بمقاطعة إسرائيل المعتمدة من جامعة الدول العربية من خمسينات القرن الماضي. رح نكمل نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. برجع لموضوع مختلف عن المواضيع اللي كمان كنا سبق وطرحناها قبل شوي. بالنسبة للمحامي العام الاستئنافي بجبل لبنان بلال حلاوي اللي أمر بتوقيف الناشطة بحقوق الحيوانات غنى نحفاوي بعد رفض حذف فيديو وسى إساءة شيخ للحيوانات عبر ربط كلب بسيارته وجره ببلدة العزونية قضاء عليه. كانت نحفاوية اللي تلقت قبل يومين اتصال من مغفر بعبدة لإبلاغها بوجوب الحضور بناء على شكوى بجرائم قدح وذم وإثارة الشعور الديني. تقدم فيها المدعو شيخ سامي شرف الدين، وبتكمن المشكلة بقرار القاضي اللي تجاهل أنه التسبب بمعاناة الحيوان يعد مخالفة لا قانون الرفق بالحيوان، وعاقب نحفاوي بدل من محاسبة من خالف القانون. فأكيد هلأ تم الإفراج عنها من بعد تحقيقات، من بعد التحقيق اللي جرى معه، ولكن كانت ملفت يعني هالخبرية. يعني طبعا اليوم مشوف انه هي اللي تقدمت بالدعوة انه هالفيديو، فينا نقول الفيديو اللي نشرته واللي بيبين الأساوية المشهد، انه احد الشيوخ اللي كان عم بيجر هالكلب بطريقة بغير إنسانية، ولكن اعتبروها أنه فيها قدح وذم وإثارة الشعور الديني لأنه أحد الشيوخ اللي كان عم بيقوم بهيدا الفعل. ولكن هيدي طبعا عنا بلبنان يعني رجال الدين يلي عليهم هيك مثل ما بيقولوا تابو، ممنوع الانتقادون أو توجيه أي انتقاد لألون. بالوقت خاصة يعني مسائل بهالشكل، ما عم نحكي أنه إذا عطى رأي سياسي أو إذا طلع برأي سياسي أنه صار معرض للانتقاد، إنما هيدي مسائل إنسانية. فمفروض يعني كما هيدي تعتبر جريمة أنك أنت تنكل بحيوان بهيدا الطريقة أو بهيدا الشكل. ما بعرف، خليني أسمع أنتو رأيكم وتعليقكم على هالحادثة اللي صارت، وصار فيه حول كتير من الاستنكار أنه كيف يعني بدل ما تعاقبوا المذنب عم بتعاقبوا الشخص يلي عم بيضوي على أمور يعني بتتعلق بالرفق بالحيوان. خلينا نسمع أنتو رأيكم على الهواء بهيدا الخصوص. 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على أي موضوع، إذا حابين تشاركونا وتعطونا وجهة نظركم. معنا سعيد من منطقة باراماتا سيدني. صباح الخير
1: مدام كلود، صباح الخير لإلك للمستمعين كرام.
0: يا هلا، صباح النور.
1: أنا حابب أعقب على موضوع العفو العام.
0: تفضل، موضوع كتير مهم.
1: هذا الموضوع اللي كانوا عم يبثوا فيه امبارح، وكانوا عم يتداولوا فيه بالمجلس النيابي بين الاعضاء ونائب الرئيس وكذا، هذا ما بيبشر بالخير. اليوم في عندك 166 من الإسلاميين معظمهم أبرياء ما لهم علاقة بشيء أبدا، بدهم يعمل العفو العام كرمال تبرير وإطلاق سراح بين 5000 و10000 من الموقوفين عليها جرائم، جرائم مخدرات، جرائم قتل. ونحن ما ننسى شو عملوا ببعلبك الهرمن وبسهل البقاع هؤلاء المجرمين تجار المخدرات بالجيش اللبناني، وقديش قوصوا منهم وقديش قتلوا منهم. هيدا ما بيحكوا فيه لأنهم من الطائفة الشيعية بس، ولكن إذا بدي تكون الطائفة السنية مهدورة لهالدرجة هيدي، نحن رايحين لمشكلة كبيرة بالبلد.
0: طيب بس كمان صار في عفو عن بعض المسجونين من الإسلاميين، يعني المسجونين الإسلاميين اللي كمان صار في لحقهم العفو، أنه لحق جزء منهم عفو، فكمان مثل كأنه قسموها مسيحيين سنة شيعة كل الكل، يعني صاروا بالتراضي وبالتوافق. يعني صار
1: بس مدام كلود هيدي أنه بالتوافق، هذا شيء منه مظبوط. يلي قاتل الجيش اللبناني وفي دم على إيده، هذا ممنوع يطلع أبدا قطعيا مهما تلف الأمر.
0: نعم،
1: بس ولكن إذا بدأ تصير العملية استفزاز تترضي فئة وضد فئة، ما حيمشي الحال. تقول لك بكل صراحة، أحمد الأسير أنا من يعمل شد معه الشيخ أحمد الأسير منو ضرب ضرب رصاصة واحدة على الجيش اللبناني، بس هو غلط شغلة، لازم كان يسلم السلاح حين ذاك وما يتشابك مع الجيش. ركبوا له الملف حين ذاك، لأنه إحنا بنعرف المحكمة العسكرية مين حاططها ومين مسؤول عنها ومن القضاة الموجودين اللي جوا يلي حولفين يمين غلط من أمثال منير شحودة وعدنان عبدوم سابقا. لذلك الأمر إذا أحمد الأسير ومجموعته ما طلعوا، هذا استفزاز للطائفة السنية الكريمة مدام كلود، وما حتمرق مرور الكرام. يعطيك العافية.
0: هيدا رأيك، شكرا لك على المداخلة. يتابع مع يوسف من ياغونا سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور، كيفك ست كلود؟
0: يا هلا، صباح النور.
2: أنا بدي وجه كلام للسيد سعيد اللي حكى.
0: نعم،
2: أمه لأحمد الأثير شيعية فيها بطلعه، وهيدا الكلام اللي عندي.
0: أوكي، هيدا رأيك كمان. رح نتابع نحن ويكون من تؤمية مع مزيد من التعليقات. بعدنا بمنطقة سيفتن سيدني. صباح الخير ليوسف.
3: صباح الخير يا جميع.
0: يا هلا يوسف، تفضل.
3: يعني هول اللي عم بيحكوا سني وشيعي ومسيحي وهذا، هذا شعب متخلف. هذا عم بيحكي بالصليبية، شعب متخلف. هذا يحكي شيء منطقي أي إنسان، يعني سوري، هذا شيعي وهذا سني وهذا مسيحي وهذا جرذي. عيب. عيب عيب عيب عيب. يعني يذكر الإنسان أي طائفة على لسانه، عيب هذا الشيء. عيب. وأنا شكرا لك.
0: شو تعليقك على قانون العفو العام اللي عملوه وفصلوه على مقاسون مثلا؟ هذا الشيء اللي
3: هذا العفو العام يعمل الكل يا أما بلاش. أبدا، يعني الكل يا بلاش.
0: عظيم، شكرا لك يوسف من سيفتن سيدني. لكل اللي عنده أي تعليق فيكن تشاركونا على 02-96-33-330 عبر الواتساب على 04-10-638-638. استراحة ومن بعدها منكمل نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية مع فاصل قصير ومنكمل.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: تطرح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcelin Champagne, شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسولان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على 4 values: simplicity, humility, modesty, and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم على طول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسولان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65,000 شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
7: وجه الجمهور.

0: إذن من تابع نحن وياكم عبر راديو تؤمي أستراليا. لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لما أقرته اللجان النيابية المشتركة بلبنان اللي عملت مثل صيغة عدلت فيها القانون العفو العام، بحب أرجع ذكر هيك بأهم ما تم توضيحه والتصريحات كانت بعد جلسة تحويل حكم الإعدام إلى 28 سنة سجن، تحويل المؤبد إلى 18 سنة سجن، الموقوف غير المحكوم اللي مضى 14 سنة يمكن أن يستفيد، كمان عندكم خفض بعض العقوبات للتلت، شمول بعض الملفات المبعدين إلى إسرائيل وفق قانون 2011، العفو عن متعاطي المخدرات وبعض حالات الترويج غير المنظم مع استثناء التجارة كمان بالمخدرات والكبيرة. أما الأمور اللي بقيت مختلفين عليها هو ملف أحمد الأسير، من قاتل الجيش أو قتل عسكريين، الجرائم الإرهابية الكبرى، العملاء اللي قاتلوا بيقولوا أنه مع إسرائيل. وهون حسب ما ذكر نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب أنه الهدف هو إقرار القانون قبل عيد الأضحى، لكن ما زال بيحتاج لتصويت بالهيئة العامة بمجلس النواب ليصير نافذ. شفنا الليلة كانت في بعض التحركات للحقيقة في بيروت احتجاجا على القرار اللي طلع بالنسبة للموقوفين الإسلاميين ومنهم الشيخ أحمد الأسير. فخلينا نتابع معكم مستمعينا تعليقاتكم. إذن لكل اللي عنده أي تعليق فيكم شاركونا على 02-96-530، لكل اللي حابب أكيد يعطينا رأي بهذا الخصوص. معنا بيير من الجولد كوست كوينزلاند، منحييك بيير، صباح الخير لك.
1: صباح النور كلود and all the listeners.
0: صباح النور، يا هلا صباح النور. شو تعليقك على الموضوع؟
1: موضوع تسمح It's ridiculous.
0: العفو أزك العفو العفو العام نعم
1: عفو عفو 100% but typical politician our country my beloved country we are traitors among each other. It's like the typical mafia, Italian mafia. They assassin somebody, and they walk in the funeral, they sit in the front of the seat with the flowers, and they give money for the killers. this is ridiculous. There's no difference. I'm not surprised. Look at the blowing port. Nothing happened. Not a single politician went on the road or the place and gave any dignity for the people who died. Not a single politician. The last award, he'd been successful, he'd been blown up, him and his wife and daughter. Nothing happened. All our good politician who dearly love the country, they just don't care about them. They just make a big drama in one day media, and then second day, oh yeah, who's that? Binsu or them?
0: نعم للأسف. يعني هيدا هو الوضع المأساوي، يعني اليوم مثل ما بيقولوا بيقتلوا الأستيل وبينشوا بجنازته، يعني وكمان بنفس الوقت مثل ما عطيت المثل اللي كتير دايما أنا بستشهد فيه دايما لحتى يبين على فسادهم وعلى أهمالهم هو مرفق بيروت. يعني وين صرنا فيه؟ وين التحقيقات بمرفق بيروت؟ وين المحاسبة اللي أهملوا واللي أدى بالنهاية إلى هالكارثة الكبيرة عنا بلبنان؟ شكرا لك بيير على مداخلتك. بدي أذكر مستمعينا أنه اليوم عم تشهد مناطق لبنانية تحركات، وهي نتيجة القرار اللي طلع من قبل اللجان النيابية بقانون العفو واللي كان في هونيك عملية قطع على طرقات خاصة طريق البالما عند جسر بطرابلس بالاتجاهين، وقطع السير عند جسر الأولي بصيدا. فهيدي طبعا في ردود الفعل اللي عم تشهدها اليوم الساحة اللبنانية نتيجة القرارات اللي طلعوا فيها بقانون العفو. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق. فهيدي طبعا اليوم مناطق لبنانية شهدت من الساعات ولا اليوم تحركات احتجاجية تزامنت وكانت متزامنة مع عملية قطع طرقات اعتصامات رفضا لاقتراح قانون العفو العام اللي أقرته اللجان النيابية المشتركة، وأقدموا على قطع الطرقات عند جسر بطرابلس بالاتجاهين. وأكيد رح نشوف مزيد من الاحتجاجات عن طلوع الضوء. فبالوقت يلي حبي اسمع رأيكم وتعليقاتكم على قانون العفو العام، هل بتشوفوه كان عادل؟ هل اليوم الاحتجاجات يلي عم بتكون من طرابلس بعد التحركات اللي صارت في طرابلس كيف بتشوفوها من وجهة نظركم، خاصة بملف أحمد الأسير اللي دايما كان موضوع حساس وفي كتير من الاختلافات عليه، واللي قاتل جيش أو قتل عسكريين، الجرائم الإرهابية الكبرى، وطبعا اللي بيعتبروا أنه للمبعدين لا إسرائيل. رح نتابع مع نبيلة من بليكبيرن ميلبن. صباح الخير لك نبيلة.
2: صباح الخير كلود، كيفي؟
0: يا هلا، صباح النور.
2: حقيقة أنا ما بتفوت بكثير مواضيع، بس في الموضوع عن الشيخ اللي كان عم بعذب الدوغي أو عم بجره بطريقة منا مضبوطة.
0: نعم،
2: أنا ضد العنف للأنيمولز، لأنه كل واحد ببيته أكيد يعني كتن يعني دوغي وبيعرف كيف يتعامل معهم. بس أنا بقول بصريح أنه المدام اللي بدها تتشكى على الشيخ بلكي بتقدم شكوى لمجلس الأمن، بلكي بصير مجلس الأمن يعرف حقوق الإنسان وبين حقوق الحيوان. ايه. وتاني شيء بالنسبة لموضوع لبنان، يعني موضوع أحمد الأسير هو بعظمة لسانه اعترف أنه قتل 32 جندي، بس هيدا منه فير. أنا مني مع العفو العام أبداً، كل إنسان تعدى على الجيش اللبناني لازم يتحاسب.
0: طيب بس
2: وهذا رأيي.
0: نعم، بس أخذوها هيك شوي طائفية، يعني لا غالب ولا مغلوب
2: بالقانون. اللي كانوا مشاركين مع أحمد الأسير كنا وشيعة ومن فلسطينية صيدا ومن فلسطينية حلوة، عيب أنا ما بحب أحكي طائفي. بس هو كان
0: هني حولوها هيك.
2: نعم،
0: هني حولوها طائفية،
2: هني حولوها طائفية، بس هو كان يسكر طريق جنوب عند رده، كان عامل حاله رامبو صيدا يعني. كمان في دولة في احترام للعالم، إذا الدولة ما رح تاخد موقف مرتب من طريق تطرفاته اللي عملها والتعدي على الجيش اللبناني ويسكر الطريق for no reason، فمعناته ما عندنا دولة من الأحسن.
0: اي بس اليوم هيدا الأمر اللي استفز الطائفة السنية، يعني كمان اليوم عم نشوف ردود الفعل بالشارع، فهيدا كمان مسألة خطيرة. مثلا هي بتعزز أكتر وأكتر الكراهية بين اللبنانيين يعني من خلال هذه القرارات.
2: ومين شعر بقول الشهيد اللي عم بتقول أنا إذا طلعوه حتى لو ميت بدي؟ هيدي مر خطرة ابنة، وفي مثلها كتير يعني معارك سايدة يا كتود.
0: عم بيقطع خطيك شوي نبيلة، شكرا لك على المداخلة، أهلا وسهلا فيك. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا، إن كان بالنسبة للقرارات اللي طلعت من اللجان النيابية حول قانون العفو العام اللي رح يبقى البعض مستثني منها، خاصة اللي قتلوا عناصر من الجيش اللبناني الإرهابيين. فخليني اسمع رأيكم، هل بتشوفوا القانون العفو العام قانون كان عادل أم كان مش حيف بحق فئة معينة. رح نتابع نحن وياكم متوأمية مع تعليقاتكم إذا على الهواء 02-96-33-33-0. بنتقل بخلال هالوقت مستمعينا مجددا لمنطقة بيكسلي سيدني، معنا عادل حبيب يعطينا رأي كمان. عادل صباح الخير.
3: صباح الخير، كيفك؟
0: يا هلا، صباح النور.
3: والله أنا ضد، عفوا، ضد أي إنسان عمل أي جرم، يعني إن كان اللي اشتغل بالمخدرات وقتل شبابنا وضر الناس أو قتل الجيش، ضد العفو العام. كون في يطلع كل إنسان غلط يكون جزائه. هذا الصح يكون.
0: اليوم الحج بيقلك أنه نتيجة الظروف الصعبة اللي عم بتكون والاقتزاز اللي عم بيكون داخل السجون عنا بلبنان وسجن رومية، أدى واللي جر إلى تحريك ملف العفو العام.
3: ما صار بالكلمة بالحبس في لفات المسجين، بعضهم من محاكمينهم في ناس إلى 10 سنين و 14 سنة وخمس سنين بعد ما المحكمة معطتهم الحكم. يعني يمكن في ناس، في إنسان عمل جرم وبعد بحبس روم اللي كان يطلع من زمان، بقوا شي يحكموا المحبيس، يعملوا محكمة ويحكموا كل إنسان على إجرامه، ساعتها ما بيكون فيها العدد الموجود بالبوسة.
0: نعم،
3: يعني
0: أكيد صار في كتير أهمال بهيدا الموضوع، التأجيل والأهمال بالمحاكمات واللي يمكن يستمروا لسنوات طويلة بدون أي صدور يعني المحاكمات بحقهم، وهيدا اللي أدى إلى هيدي الفوضى داخل السجن واللي أدت للفوضى اليوم بعدنا عم نعيشها. يعني خلطوا الحابل بنابل.
3: لك قداش في هنود والأجانب في الحبوس، هذا كمان موجود، هذا مش
0: محاكمة،
3: مش بس لبنانية، من كل فئات الشعوب.
0: نعم، شكرا لك عادل على مداخلتك، اهلا وسهلا فيك، بشكر اتصالك. كنت بتمنى كمان يكون الخط شوي واضح اكثر. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم، لكل اللي عنده اي تعليق على اي موضوع عم نطرحه على الهواء، خاصه بموضوع ملف العفو العام، قانون العفو العام والاجتماع اللي كان للجان النيابية اللي أصدروا يعني أكيد القرار اللي بعده كمان بدو، وشفنا ردود الفعل الأولية حوله. برجع بذكر أنه الأمور اللي بقيت كتير حساسة هو ملف أحمد الأسير اللي قاتل الجيش واللي قتل عسكريين، الجرائم الإرهابية الكبرى والمبعدين إلى إسرائيل. فهون آخر المعلومات اللي اليوم اللجان النيابية المشتركة بلبنان أقرت صيغة معدلة لهذا القانون وأبرز بنوده اللي تم الاتفاق عليها بحسب ما ذكر، تحويل حكم الإعدام إلى 28 سنة سجن، تحويل المؤبد إلى 18 سنة سجن، الموقوف غير المحكوم اللي أمضى 14 سنة يمكن أن يستفيد، وخفض بعض العقوبات للثلث، شمول بعض ملفات المبعدين إلى إسرائيل وفق قانون 2011، والعفو عن متعاطي المخدرات وبعض حالات الترويج غير المنظم مع استثناء التجارة المنظمة والكبيرة بالمخدرات. متابع مع تعليقاتكم إذن على الهواء، متابع نحن وياكم بردود الفعل اليوم حول ما صدر عن اللجان النيابية في قانون العفو العام. متابع نحن وياكم بهذا الموضوع ومع تعليقاتكم على الهواء. جوزيف من بنكستون سيدني، صباح الخير.
4: يعطيك العافية مدام كلود.
0: يا هلا، صباح النور جوزيف.
4: ننطر مناطر الصبح تنسمع صوتك.
0: اسلام، الله يخليك، هذا مزوقك.
4: خلينا يجي بس عندي تعليق على موضوع العفو العام.
0: نعم،
4: يعني ما بعرف شو الحالة وبأي اكستريم فينا نروح بالموضوع، بس هو الشباب يلي رح يطلعوا من السجن، هل هني عملهم عملية تأهيل هيرجعوا يعيشوا بالمجتمع اللبناني؟ ما نحن عنا زعران وكفاية، لا في دولة، لا في قانون، لا في تطبيق للدستور بين اللبنانيين، فوق هيدا بيجيبوا ليه طالعين من الحبس بأي بأي بأي يعني أنا شايف إنه رايح الخراب زيادة يعني إن كانوا إسلاميين كانوا تجار مخدرات إن كان ما بعرف يعني أنا شايف الموضوع كتير سيء طبعا يعني هذا
0: رأيي الخاص. أثرت نقطة كتير مهمة هو إعادة التأهيل داخل السجون قبل الإفراج عنهم، هيدا مهم جدا هيدي النقطة، ولكن كمان إنسانيا ما فيك تبقى ذاته لهالسجين بدون محاكمة بحقه أيضا.
4: مدام كلود نحن بأستراليا مش من زمان كتير هذا الزلم اللي طلعوه ما في كم يوم راح عمل جريمة بحق طفلي عمره 5 سنين وأستراليا وتأهيل وبسيكولوج وبسيكيات وبيجيبوا يعني بلبنان لا ما بعرف أي تأهيل، لا تأهيل روحي لا تأهيل نفسي لا
0: نعم.
4: يعني حاضرة مسرحية لولو لفيروز
0: نعم
4: يعني بعد 15 سنة فيروز بتطلع على أساس أنه هي برية صار بدها تقتل لأنه بعد 15 سنة بيصير إنسان عنيف يعني
0: صحيح
4: يعني لو ما بعرف
0: بيطلع بحالة يعني نفسية
4: يعني هذا يعني
0: أو بيطلع مهذب كتير أو بيطلع يعني مثل ما بتقول مجرم أكتر.
4: لا أنا برأيي لبنان ما لازم يطلع ولا حدا إذا في عدد كبير من المساجين يعمروا سجن تاني شوي يكون مؤهل أكتر فيستقبل. أنا برأيي دي يعملوا مثل كاتيجوريز بقلب السجن يمكن
0: لازم.
4: المتطرفين عيلة أو مثلا يعني هذا اللي بالمخدرات معقول يطلعي بعد 10 سنين شو رح يطلع يروح يعمل رايب أو خوري أو رح يعمل شيخ أو رح يروح يكمل إجرامه بهالأبرياء ما بعرف.
0: نعم خليك معي جوزيف، كتير أكيد منطق اللي عم تحكي، خلينا نتابع نحن وياكم كمان مع إدوارد من كابراماتا ويست سيدني. صباح الخير لك إدوارد.
5: صباح النور أخت كلود، صباح النور المستمعين.
0: صباح النور.
5: أنا تعليقي different يعني أنا على الكلام اللي قلتي بالنسبة لأحمد الشرع الباسيون اللي أطاله صام
0: العطر
5: إيه. نعم الأقصد من هذا أنا كرأيي هل جاء دور أحمد الشرع حتى تستخدمه أمريكا؟ أمريكا تفكر لسنوات لقدام يعني هل هو راح تستخدمه أتصور مع لضرب العناصر الموجودة بالعراق اللي مع إيران؟ جاء وقته يعني يمكن هذا الانفجار اللي صار قدام وزارة الدفاع يودون يخلقون بلبلة حتى سوريا تكون ريدي لضرب العراق. هذا بالنسبة أذكرك قبل عشرات السنين يعني قبل أمريكا من كان صدام حسين بيقولون كانت علاقات مع أمريكا عنده بالبداية هو اللي خلوا أمريكا يطرد خميني وما يقتله يعني يطرد خميني من العراق وراح وشوفي صار صارت الحرب الإيرانية العراقية يعني تفكيرهم مدى بعيد. بعدين صارت الحرب أمريكا انتظرت بتشوف مين راح ينتصر العراق أو إيران. ساعدت إيران في تحرير الفاو وقتها وصارت العلاقات العراقية الأمريكية. بعدين آخر شيء صدام ورا ما صارت العلاقات الأمريكية قام يفكر مرة أخرى حتى يدمر إسرائيل.
0: أمريكا ما بتعطي خدمات مجانية أبدا. هل بتوافق جوزيف على اللي تفضل فيه إدوارد؟
4: أكيد بس الواحد كمان بده يكون شوي ذكي يعني بين الكبار يعرف يحمي راسه يعني
5: مع أمريكا لازم نكون دائما واعيين. أمريكا صح قوة عالمية بس تفكر بمصلحتها الأولى يعني بالبداية فإذا واحد يخدم أمريكا تخدمه أمريكا
0: عزيز.
5: مثلا العراق ما كان المفروض يدخل بالكويت بس هم أمريكا عملته هذا حتى لا ينشغل يضرب إسرائيل يعني أمريكا تعمل أشياء لمصلحتها ومصلحة إسرائيل.
0: نعم عندك تعليق جوزيف كنت عم تكمل فكرتك تفضل.
4: لا على موضوع السجن ولا على موضوع
0: لا على ردا على اللي تفضل فيه إدوارد.
4: لا ما عندي تعليق. يعني أنا برأيي اليوم الإنسان لازم يستعمل شوي الحكمة بطريقة شوي ذكية. اليوم عنا ترامب منه هين، يعني عم بيتعامل مع الأقليات بالشرق الأوسط بطريقة شوي داعمة. نحن لازم نستفيد منها، يعني كنا لبنانيين أو كنا سوريين، كنا فلسطينيين، عراقيين، أهالي اليمن، لازم نستفيد من هالمرحلة. مش كل يوم الترين أو القطار يمرق قدامك بيطلع لك تشانس تحسني الوضع اللي عندك إياه. هلأ تفاصيل الدقيقة شوفي وراها ما بعرف صراحة يعني.
0: عظيم، شكراً. شكرا لجوزيف وشكرا لإدوارد على المشاركة. مضطرة روح لبريك، من بعدها رح نكون نحن وياكم مع جولتنا الإخبارية عبر راديو تؤمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا. عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
6: تعدي عن جهتي، لفت بجهتك.
7: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
8: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
9: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
10: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
11: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوهم أستراليا.
0: يضغط قادة الأعمال الشباب على حكومة ألبانيزي لإعادة النظر بالإصلاحات المقترحة ضمن الميزانية، محذرين من أن بعض القطاعات ستواصل المعاناة خلال العامين المقبلين قبل التعافي الكامل. كما عم يتم تشجيع الأستراليين على شراء المنتجات المحلية لدعم الاقتصاد. إذن مجموعة ناشطين تعتزم تنظيم وقفة شموع أمام منزل رئيس الوزراء مساء، احتجاجا على مبلوس فور باحتجاز متطوعين أستراليين حاولوا كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة. المجموعة بتقول أن 11 أسترالي تم اختطافهم بشكل غير قانوني، وتطالب ألبانيزي بالتدخل للإفراج عنهم وإدانة إسرائيل أعلنا. كما يواجه رئيس الوزراء انتقادات بعد مقابلة إذاعية بهوبارت لما سئل عما إذا كانت البلاد بحاجة إلى لجنة تحقيق ملكية حول العنف الأسري، فأجاب في هونيك مطالب بلجان تحقيق حول كل شيء. التصريح أثير غضب خاصة مع استمرار ارتفاع أعداد النساء اللواتي قتلنا بداية هذا العام. أيضا في عناوين اليوم، الشرطة تبحث عن مطلق النار بعد هجوم قاتل في جنوب غرب سيدني بمنطقة كينلي هايت. بدأ تحقيق لما وصل رجلين للمستشفى ليفربول وفيرفيلد هوسبيتال. مزيد من الأخبار وتفاصيل بعد لحظات. Get the news first from
12: 2ME. المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
13: TME Australia News.
14: ABC News. Ted O'Connor with the top stories. Six Australian women, along with their children and grandchildren with links to Islamic State, look likely to leave a camp in Syria within days. It follows the arrival of a separate group of women and children in Australia last month. Three of the women were arrested and charged by federal police over their connections to the ISIS terrorist group. The federal opposition has lashed the Albanese government over the issue, accusing it of failing to keep the Australian community safe. But advocates for the women and children say Australia has an obligation to take them back in. The Australian Medical Association says a diphtheria outbreak is a reminder that forgotten diseases can make a comeback as health experts urge people to get vaccinated. The outbreak began in the Northern Territory and cases have now been reported in WA, Queensland and South Australia. And a death is also being investigated. The AMA says Australia hasn't seen diphtheria outbreaks for decades. And a group of 40 business owners under the age of 40 have written an open letter to the Prime Minister, calling for a rethink of the changes to the capital gains tax. The young founders and CEOs argue the government's latest budget is an ambush on aspiration. The government says it's consulting with startups before the legislation is introduced to Parliament in the next sitting fortnight. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
15: أهلا بكم إلى العالم هذا المساء. أنا نوران سلام وهذه هي العناوين. ترامب يتهم طهران بالتراجع عن تعهدها بعدم امتلاك سلاح نووي، ويؤكد مجددا أن الاتصالات مع السعودية والإمارات وقطر هي التي دفعته لتأجيل هجوم كان مقررا على إيران اليوم.
16: نحن كنا على وشك الهجوم وما زلنا مستعدين لاستئناف الهجوم.
15: هل يفتح حديث ترامب عن تعليق هجوم على إيران الباب أمام اتفاق طال انتظاره؟ وهل يمكن لوسيط غير باكستان أن ينجح في تحقيق الاختراق المنشود؟ العراق ينفي رسمياً وجود أي قواعد إسرائيلية على أراضي بعد جدل أثاره تقرير نيويورك تايمز بشأن وجود قاعدتين إسرائيليتين في صحراء العراق الغربية.
17: أثناء تفتيشنا هذه المناطق النائية في عمق الصحراء النجف لم يتم عثور على أي آثار للإرهابيين أو أي قوات خارجة عن القانون أو أي قوات خارجية في هذه المناطق.
15: فما الذي يعنيه إعلان الداخلية العراقية بأن ما جرى هو عملية تمت خلال يومين أثناء حرب إيران؟ وإلى أي مدى تبسط الدولة سيطرتها الكاملة على المساحات الشاسعة من أراضيها؟ بوتين يزور الصين بعد يومين من زيارة ترامب، وملفات إيران وأوكرانيا والعلاقات مع الولايات المتحدة تهيمن على المحادثات. فما الذي يريده الجانبان الصيني والروسي من بعضهما؟ وكيف لزيارة بوتين أن تغير بوصلة التعاطي مع قائمة من الملفات الدولية الساخنة؟

أهلا بكم. لا تزال الاتصالات والتحركات الدبلوماسية مكثفة من خلال عدة عواصم حول العالم بحثا عن اختراق يساعد في التوصل إلى اتفاق شامل يضع نهاية حقيقية للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. وبعد الحديث عن مقترح جديد يجري تداوله في كواليس المفاوضات، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن تعليق هجوم كان مقررا اليوم